0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوب ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM
4: على كيفك.

Thank you.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة ام
5: على كيفك.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه. انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام.

موسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مشعادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
1: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة في أم ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على النجومة في أم ونجومة في أم تي في. نجومة في أم على كيفك.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم وكل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك حلقة الويك أند. هنكون معاكم موجودين من دلوقتي والحد الساعة 10. يوسف التهامي وفانا إمام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الخير والهنا والسعادة على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. معاكم ولمدة ساعتين فانا ويوسف عشان نعيش صباحنا مع بعض ان شاء الله بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الخميس 3 سبتمبر 2026.
1: ازيك يا جوجو؟
2: ايه الاخبار؟
1: عامل ايه؟
2: كله تمام؟
1: الطرق كانت عاملة ايه؟
2: لا كويسة.
1: طب الحمد لله. عشان امبارح كان في شوية زحام معين. طيب يا جماعة نبدأ حلقة الويك اند ومستنين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006. ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-022. بما اننا بقى الويك اند فمش هنبدأ يومنا بفيروز، شوية فرفشة كده ونرجع نقول لكم على درجات الحرارة بقى المتوقعة على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل.

0: طيب خلينا نقول لحضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على بعض المحافظات. القاهرة درجة الحرارة العظمى فيها تكون 35 درجة والصغرى 24، اسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، مطروح العظمى 30 الصغرى 25، سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24، أما أسوان في العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.
1: طيب التوقعات النهاردة معرفش ليه مختصرة كده. يوم الخميس الطقس هيكون معتدل في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع الشبورة المائية كثيفة على طرق السفر.
0: طيب 0-15-59-52-1006 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-3-5-0-22 هو رقم التليفون الأرضي، 1006 هو رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

0: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
3: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي.
4: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: فكرك ليه ما دخلتش جراحة رغم ان انا كان نفسي فيها جدا؟
6: عادي الحمام يخليك.
7: اي حد فيكم شاف دكتوره التخدير الجديده؟
8: احنا مشاريعنا بتكبر، انت فين من كل ده؟
9: بتسال لي عليا.
3: المخرجه نادين خان في اسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
10: كده كده مش هتطول معانا.
3: نجوم اف ام على كيفك.
11: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على

012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrt.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: لسه عايشين صباحنا على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. بمناسبة بقى ان النهاردة بداية الويكند ان شاء الله والهروب من الشغل، مش عارفة ليه يعني الاسبوع ده يعني مع دخلة سبتمبر وكده بيبقى في كمية حاجات علينا، بتحس ان هو يا كفاية بقى كفاية الاسبوع ده تقيل قوي. ايه يا يوسف في ايه؟ انا خايفة منك النهاردة على فكرة. والله العظيم خايفة. طيب يا جماعة، بمناسبة الهروب من الشغل، طبعا كلنا بناخد قرارات في مصلحة الشغل احيانا، تمام، وللأسف بنبقى معتمدين على مديرنا والناس اللي اعلى مننا منصبا، طبعا معتمدين ان هم اكيد بياخدوا القرارات الصح، لكن للأسف اوقات الموضوع ده مش دايما بيكون صح. فأحد الشركات الأمريكية كان مسموح للموظفين بوضع الموبايلات على المكتب عادي عشان يستعملوها وقت الحاجة، لكن مدير جديد اتعين في الشركة حب بقى اللي هو ايه، انا لسه بقى جديد في الشركة دي وعايز اثبت وجودي وكده، وابتدي بيه اغير بقى في شوية قرارات وكده، حب يظهر قد ايه هو صارم، فقرر ان هو يمنع استخدام الهواتف المحمولة خلال ساعات العمل، وبقى مطلوب من كل موظف ان هو يبقى قاعد من غير موبايل، وبعت ميل رسمي كتب فيه ايه بقى، اي موظف يتمسك ومعاه موبايل هيتحاسب. ده اول حاجة، يعني لو انا جاي صباح الخير مفيش موبايلات ولو لقينا حد ماسك التليفون هيتحاسب.
1: طيب الموظفين التزموا بالقانون الجديد ده، لكن اللي حصل كان عكس المدير متوقعه تماما، لان تاني يوم شغل على طول حصل مشكلة كبيرة جدا في السيرفر بتاع الشركة، كان عطل طبيعي، اي واحد من موظفين الاي تي كان يقدر يصلحه في 10 دقايق، لكن لان كل الموظفين سايبين موبايلاتهم حسب السياسة الجديدة محدش عارف يوصل لهم بسهولة، وفضل العطل اكتر من 5 ساعات، وبسببه الشركة خسرت مبالغ طائلة. لما اتعمل تحقيق المدير ما قدرش يبرر نفسه قدام مجلس الادارة، وفورا بعت ايميل تاني بيقول ان الموبايلات مسموح بيها تاني على المكاتب عشان الحالات الطارئة.
0: شكله وحش.
1: لا يعني انا عندي احساس اصلا ان الموظفين الاي تي حتى لو كانوا قادرين ان هم يصلحوا الموضوع ده في اقل من 5 ساعات دول كانوا هيتلككوا بموضوع التليفون ده، لانهم اكيد كانوا معترضين على فكره ان انت تبقى بتشتغل وسايب تليفونك لمده كبيره جدا، لا عارف تتواصل مع العالم الخارجي ولا عارف تطمن على اهلك ولا الكلام ده كله، وبالتالي اكيد موظفين كانوا معترضين على القرار ده. وفي الاول وفي الاخر احنا ما احناش عيال صغيرين، يعني مش عشان معايا تليفوني فانا هقعد العب على التليفون بتاعي طول اليوم واسيب الشغل يضرب يقلب، في حين ان في بعض عامه الموظفين اكيد جم على بالك ان هم على طول بيروحوا الشغل بيمسكوا تليفوناتهم ما بيعملوش اي حاجه تانية، بس ده مش معناه ان كل الموظفين بيعملوا كده. فهو لما خد القرار ده، القرار ده كان عكسي تماما عن مصلحة الشركة، وبالتالي يعني ندم عليه بعدها تاني يوم على طول، وبعت ايميل قال ان هو تراجع عن القرار ده وخلى الموظفين يمسكوا تليفوناتهم تاني بعد كده. فقولوا لنا لو في قبل كده اي مدير جالكوا في الشغل، بحب دايما القرارات دي لما تطلع من المديرين الجداد، لو يبقى حابب دايما يقولك انا اخش على الشباب اذبح لهم
0: او الاتش ار الجديد وكده، فهتلاقي برضو في حاجات قرارات جديدة، يعني قرارات جديدة عامة، يعني بيبقى في برضو دايما شخص لما بيجي مثلا يمسك منصب معين في الشركة بيبقى جاي من بره الشركة، لازم بيبقى عايز يحط التاتش بتاعه، يعني طبيعي ان هو عايز يثبت نفسه، بس هو عادي ان انت تقعد فترة تشوف الدنيا ماشية ازاي وكل الكلام ده، وتبدأ بقى تشوف انت ممكن تصلح الدنيا ازاي. انما اول ما تيجي تطلع قرارات بحيث اللي هو هل القرارات دي مدروسة كفاية؟ وطبيعي عادي ان الواحد ياخد قرارات ويتراجع عنها ويعترف بغلطه وكل الكلام ده، فده شيء طبيعي. فقولولنا لو حصل عندكم كده في مكان العمل، لو حد من المديرين الجداد مثلا جه واخد قرار معين وكل الموظفين كانوا معترضين عليه، اللي هو يا فندم احنا عارفين عواقب القرار ده هتكون عاملة ازاي، لكن هو ما كانش مقتنع تماما وفعلا اثبتوا له ده، ولو انتوا كنتوا الشخص ده بعتولنا على 015-5952-1006. في مسجز ولا نسمع اغنية؟
1: خلينا نسمع اغنية الاول بس عشان في نمرة بعتلنا من بره حاجة كده، انا زي ما حدش يقول لي ماشي صباح الفل صباح الهنا، ماشي
0: نسمع اغنيه ونرجع على طول.
1: يلا بينا.

لكل اللي بيحبوا FC برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة إيجيبت إير هي شريك الطيران الرسمي لFC برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع إيجيبت إير. إيجيبت إير بتوصلك لعالم FC برشلونة.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

تتجوز توصل لبيت العز، ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معي نجوى إبراهيم.

هو نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم. كنا لسه بنسألكم امتى كان جايلكم مدير جديد. تفاهمين بقى اللي هو لما يبقى فيه مدير جديد جاي الشركة دايما يحب يثبت وجوده في حاجة، وقرر ان هو ياخد قرار صارم جدا وهيمشي على الناس كلها، وفي الاخر يعني اثبت له ان القرار ده غلط تماما. زي ما كان معانا خبر كده المدير برضو كان لسه جاي الشركة جديد وقرر ان هو بقى اللي هو عايز بقى يثبت وجوده ويحسس الناس ان هو لا انتوا فاهمين اللي انتوا كنتوا بتعملوه ده كان اسمه شغل. لا، واول قرار اخده ان ممنوع منعا باتا الموظف يكون تليفونه معاه اثناء ساعات العمل. وفعلا تاني يوم اول ما بداوا يطبقوا القرار ده حصل مشكله ليها علاقه بالاي تي، وما كانوش عارفين يوصلوا لبعض طبعا لان محدش كان معاه تليفونه. الموضوع اتاخر قوي، للأسف المشكلة اتحلت متأخر، بس كان في خسائر كتيرة جدا للشركة. المدير تاني يوم بعت إيميل لغى القرار ده وقال خلاص يا جماعة أنا كنت غلطان فعلا والتليفونات هترجع تاني في إيد الموظفين. فسألناكم لو حصل لكم نفس الموقف ده، لو جالكم مثلا مدير جديد الشغل وقرر أنه هو عايز يثبت نفسه فأخذ قرار والقرار ده طلع غلط، ولو أنتوا أصلا يعني كنتوا له الواحد برضو أوقات يا يوسف ها بينشف دماغه كده على قرارات هو ده قرار اخير مفيش تراجع هو ده الصح، بعدين فجأة تلاقي انه ولا كان صح ولا اي حاجة. صح ولا ايه؟
2: طبعا
1: ايه، ما خدنا قرارات وكنا متأكدين منها 100% هو ده القرار الصح، بعدين تكتشف انه بس دي هنتعلم ازاي؟ واحد متعلمش ببلاش. حد بعت لنا مسجز، ما تجيب التابلت ده،
2: انت مش معاكي التابلت بتاعك؟
1: معيش، سحبوه مني النهارده، عملت مشاكل امبارح فسحبوه مني. زميلك يمسك التابلت انت لا، فعليك المكسب.
2: طيب في حد بيقول انا كنت شغال في مطعم ف اوكي ماشي. لا احنا مش بنتكلم قرارات معينه، يعني هو بيقول انه كان شغال في مطعم فالمطعم قرر ان هو يبطل التعامل مع الشركه كانت بتورد لهم نوع من انواع الكاتشب معينه فمنعوا الكاتشب من لا احنا مش بنتكلم على كده، احنا بنتكلم على ممكن ده لو اثر على المبيعات بالنسبه مثلا العملاء قالوا لا مادام انتوا بتستخدموش الكاتشب في الموضوع ده بس احنا بنتكلم على قرار المدير في الشغل عندك خده قرر ان هو زي ما كان معانا خبر بيقول ان في مدير قرر ان هو يمنع الموبايلات عن الموظفين، فبالتالي لما حصل عطل تقني يعني فموظفين الاي تي ما كانوش عارفين يتواصلوا مع العالم الخارجي وبالتالي الموضوع استمر لمده اكتر من 5 ساعات، فبالتالي ده كان قرار غير صائب وكان قرار غريب فكره ان هو يمنع الموبايلات عن الموظفين بيعملهم ان هم كانهم طلبه في مدارس يعني ده حتى الطلبه في المدارس دلوقتي معاهم موبايلات بس
1: معاهم كل حاجه
2: يا معاهم ايه
1: موبايلات ساعات فيها تليفونات كل حاجة، يعني قصدي اللي هو برضو فكرة غريبة قوي. بس بقول لك ايه، موضوع المسج اللي جاي لك دي ان هو ادارة مطعم تاخد قرار ان هي تمنع الكاتشب اصلا ما يبقاش فيه كاتشب. طب ما هو اكيد هيحصل خسائر، في ناس كتير ما بتعرفش تاكل يعني تاكل الوجبة من غير كاتشب. صح ولا ايه؟
2: كنت شغال في شركة اعلانات قبل كده وشركة الاعلانات انت فاهمة اللبس بيبقى عامل ازاي، كانت جاي لنا اتش ار من شركه تانية خالص من مؤسسه يعني اللي هو من يعني من حاجه كبيره بقى فكانت مقرره في وقت من الاوقات ان احنا كلنا كل يوم نيجي بلبس مش فورمال بس
1: سيمي فورمال
2: نص
1: فورمال كده
2: فهي لقيت ان مفيش حد بينصاع تماما للاوام والله يعني انت سيمي فورمال ده بتلبسيه لو انت رايحه تقابلي عميل يعني ده لو انت يعني خلاص يعني
1: لو في ميتنج كبير معين كده اللي هو بتبقى رايح برضو بتبقى شويه مهندم بس عامه في شركات برضو طبيعه العمل فيها انت مش لازم تبقى
2: صح.
1: متشيك يعني
2: انا قررت اقدم استقالتها لما لقيت ان مفيش حد
1: بيسمع الكلام
2: ده
1: الغي رحلتي
2: لان ده مختلف في بصوا في في في شويه قرارات ممكن تكون حازمه وقرارات الشركه فعلا محتاجاها وفي قرارات احيانا بنحسها ان هي قرارات من اجل القرارات، ان انا محتاج اخش ادي شويه فرمانات على شويه، ان انا داخل اذبح القطه على شويه حاجات لازم يقولوا عشان المدير الجديد او الاتش ار الجديد يقولوا عليه صارم وحازم وان ده ما عندوش يا مرحميني والكلام ده كله. ولكن الحاجات دي كلها لما بتيجي على نفسيه الموظفين نفسهم اكيد الشركه بتتاثر بشكل او باخر، يعني حتى بتتاثر بشكل مباشر، بس في نفس الوقت هي شويه حاجات بتزود على الموظفين عباء كده ان هم بيحسوا اللي هو لا احنا مش شغال في حته معينه عشان ابقى لابس اللبس ده.
1: اوقات بيبقى في قرارات بتتاخد انت بتبقى عقلك مش يعني مش مقتنع بيها. ايوه ايه يا جماعه ده هيفيدنا في ايه؟ معلش ده هيفيد في ايه؟ يعني خدوا القرار وانتوا بتاخدوا القرار اشرحوا لنا احنا هنعمل كذا من النهارده علشان كذا، انما احنا هنعمل كذا وهو ده النظام ومحدش ليه ان هو، ولو حد خالف في ايه؟ يعني بني ادم برضو يعني يحب يبقى فاهم، ربنا يعرفه بالعقل. اتكلموا معانا، اتفهموا معانا، فهمونا احنا نفسنا نبقى واخدين القرار ده وبنعمله معاكم واحنا مقتنعين 100%. مفيش اي مشكله، مفيش يعني تمام، احنا يهمنا برضو مصلحه الشغل ده شيء طبيعي، بس بيبقى في قرارات برضو مش مفهوم
2: صح
1: وبتتلغي مع الوقت، يعني محدش بيلتزم، تلاقي اللي هو ما حدش هيلتزم بالموضوع ده. ليه بقى من الاول وعاملين مشاكل وعاملين مش عارفه ايه؟ طب ما تيجوا نكثف المجهودات دي في حته تانية تمام تفيد اكتر الشغل.
2: صح.
1: طب احنا محتاجين انتوا تركزوا في حاجه تانية عشان تبقى مصلحه الشغل بقى.
2: طيب في دكتور عبد الله بيقول في البيزنس ما فيش صحه مطلق، الصحه متعلق بالمكان والتوقيت، وزي ما بيقولوا culture eats strategy، يعني هو الثقافه بتاكل الاستراتيجيه. بمعنى ايه؟ ان المقصود منها ان تعمل اذكى تعمل اذكى استراتيجيه في العالم، لكن لو ثقافه الشركه والناس اللي فيها مش متمشيه معاها فالاستراتيجيه دي عامه هتفشل. بالظبط. فدي حاجه من الحاجات
1: ده اللي بقول الواحد لو كان
2: واحد لازم ياخد باله منها في وضع القرارات في اي شركه، يعني يخلي القرارات دايما تبقى منطقيه. يعني ما عنديش مانع ان انت على فكره دايما يقول لك ايه يا عم جالنا يا عم اتش ار جديد بيركز على المواعيد، انا فاهم قد ايه حاجه رخمه بس هي حاجه طبيعيه ان هي تحصل الصراحه. بغض النظر ان احنا كموظفين بنحب نقول لا لو يبقى في شويه مرونه بس ان انا اتاخر شويه عشان ساعات بقف في حته معينه على الكوبري وساعات في بعض الشركات يقول لك لا انا عندي المرونه دي ما بتبقاش في تلت وربع ساعه، بتبقى مثلا في مواعيد اكبر، يقول لك مثلا عايز تيجي 10 عايز تيجي 11 عايز يا عم تيجي 12 بس هتروح متاخر ساعه على حسب انت هتيجي الساعه كام وعلى حسب الشغل. وفي شغل تاني يقول لك عادي انت لو خلصت شغلك بدري امشي، في شغل تاني يقول لك لو مش مضطر تيجي المكتب بعد موضوع الكورونا، بس يقول لك لو مش مضطر تيجي المكتب خلاص اشتغل
1: من البيت.
2: يعني ففي شويه مرونه بتبقى حلوه، وفي احيانا بعض الموظفين بيسيئوا استخدام المرونه دي، فبالتالي ده بينعكس بقى على بينعكس بقرارات على كل الموظفين اللي في الشركه. يعني واحد مثلا ملتزم في شغله بس مواعيده مرنه بيشتغل من البيت ساعات مش عارف ايه، في موظفين تانية بيستغلوا موضوع الشغل من البيت ده ان هم ما يشتغلوش
1: اصلا،
2: فبالتالي هنا السيئه بتعم. فهناخد قرار بان لا خلاص بسبب ان فلان او فلانه دي بيتدلعوا في الشغل بسبب المرونه اللي احنا مديناها لهم، هنضطر ان احنا نقفل الحنفيه على الكل.
1: يعني بدل ما كان في مرونه فعلا وكانوا شايفين ان احنا محترمين المرونه دي، جيت انت شخص متخاذل ندمتهم على القرار ده ولبستنا كلنا معاك، ما احنا كلنا في نفس المركب، ما ينفعش قرار يطلع على موظف وموظف تاني لا
2: طبعا.
1: ففكره ان لما يطلع قرار صح والعقل بيقول كده والمفروض ان احنا نعمل كده خلاص ده حاجه طبيعيه جدا ان احنا نلتزم بيه وكل الكلام ده، بس القرارات الضيقه اللي هي بتبقاش فاهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ هيفيد في ايه يعني؟ لما انا هيفيد في ايه؟ يعني ممكن يطلع قرار معلش يا جماعه مثلا احنا هنمنع الاكل مثلا جوه مكان العمل، معلش بعد اذنكم اطلعوا بره، او لو عايزين تاكلوا وقت البريك بتاعكم اطلعوا كله بره مثلا. ليه يا فندم؟ طيب احنا كده ومش عارفه ايه، عشان حصل مشكله ان اخر مره حد رمى مش تمام. بيبقى في سبب، عارف اللي هو طب خلاص
2: بيبقى في سبب وفي بدايل
1: وفي بدايل،
2: يعني مش هيقول لك ما تاكليش اليوم كله
1: صح لا
2: مش هينفع يقول لك مثلا عادي ان هم يمنعوا مثلا التدخين في المباني بتاعت الشغل، بس لو في حد عايز يدخن اكيد عاملين مكان للمدخنين او
1: بره المكان
2: او بره المكان
1: يعني لوجيك يعني
2: فاهم قصدي ايه. وفي اماكن دلوقتي بتعمل واحده صديقتي يعني كانت بتحكي لي بتقول لي دلوقتي ان هم مانعين التدخين في المبنى، وصلت لي يعني في المبنى اللي هم بيشتغلوا فيه مانعين فيه التدخين خالص، فانت ممكن تطلعي تدخني بره المبنى، اول ما بتخرجي من الباب ما بيفتح لكيش غير وانت بتعدي بالكارت بتاعك، فوانت خارجه من الكارت بتاعك الوقت اللي انت بتقعديه بره ده اللي بتدخني فيه بيتاخد من وقت يومك كانك عملت صينات.
1: اوكي اوكي مفهوم.
2: فهي ما فيهاش لقطه، اصل في ناس ممكن عادي يقول لك انا كنت بشرب سيجاره بقاله قد ايه، بقاله 3 ساعات
1: عادي ما
2: فهو راح عمل مشوار وقايل له واتغدى بالظبط. فهم لا ما في
1: لا بس حركه ذكيه
2: ذكيه جدا،
1: حركه ذكيه
2: محسوبه علينا بالدقيقه ان انت خلاص انت خرجت بره المبنى ايا كان هتعمل ايه ده محسوب ان انت مش في الشغل.
1: انا مش دعوه انت بتعمل ايه الفتره دي، انت مش بتشتغل
2: ماليش دعوه، عايز تروح تعمل مشوار وتيجي، عايز تدخن وتخش تعمل مكالمه تجيب حاجه من العربيه وتيجي ايا كان،
1: يعني يبقى حافز ان انت لا ما تتاخرش بره انه لا هيجي عليا بخساره كل الكلام ده. حب انا القرارات الذكيه دي.
2: ليه ما انت ما كنتش حابه القصه من اولها؟
1: لا يعني مش حابه
2: فاهمه حد بيقول جات لنا مره اتش ار وحرفيا غيرت نظام الشغل كله رغم اعتراضات كل الناس وكانت عاجبه المدير جدا. ما هو دايما الاتش ار اللي بيجي بقرارات جديده وصارمه وكده بيعجب دايما اي مدير
1: بس خلاص بيشتغل.
2: انا في الوقت ده بحب اتفرج من بعيد لان بنسبه كبيره الناس دي ما بتكملش وقد كان. تمام. في حد بيقول مره كان الاتش ار عندنا قرر يمنع القهوه وليك مشروب شاي واحد في اليوم وممنوع تطلب اكل في البريك ونلبس كلنا يونيفورم وقميص ابيض وبنطلون اسود، وللاسف ما لقاش عالم نحييه. مش صباح الفل يا هاني. قرر يمنع القهوه وليك مشروب شاي واحد بس.
1: انا هسكت.
2: مش فاهم يعني مش فاهم السبب ورا القرار.
1: انا هستوفير مش ملهاش اي حاجه غير ان هي توفير بنوفر عشان انتوا كنتوا واخدين راحتكم قوي، هاتوا بقى مشروباتكم معاكم وهاتوا حاجتكم معاكم وكده. فتمام مرحلة يا جماعة ولازم نخرج منها كلنا.
2: اوكي. في حد بيقول عندنا في الشركة نفس القرار دي آية ازيك يا آية، قرار من في الشركة عندهم يعني بتاع الموبايل الشخصي ده، لما بقول لمدير المفروض اطمن على والدتي ازاي مثلا قال لي من موبايل الليدر بتاعك.
1: ايه ده؟
2: طبعا انا ولا اهتميت وموبايلي معايا.
1: ممكن اكلم ماما؟
2: وسمعتي في ودني ونجومه في ام شغاله طول الوقت لما بتيجي الحاله دي عندهم ويبقوا عايزين الموظفين يلتزموا ويشغلوا الجرس زي بتاع المطارات كده، فجاه تلاقي الصوت بيشتغل وعلى جميع الموظفين وضع موبايلاتهم في اللوكر الخاص بيه، وفي حاله ضبط موبايل مع صاحبه هيبقى فيه غرامه فوريه 400 درهم.
1: سيب الشغل عادي، سيب الشغل عادي عادي. طيب يا جماعه لسه مكملين معاكم، عاجبني الموضوع ده، لسه في مسجز كتيره بتجيلنا فهنكمل فيه شويه كمان. ابعتوا لنا على 015-5952-1006. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكم زي الفل.
0: اختياراتك النهارده بتكسبك مميزات لبكره، وكل خطوه بتاخدها بتفتح لك فرص جديده، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
3: الشاي يا نجم.
4: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس.
4: روح هاتلي مزياتا، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن إيه سوانا يا ريس؟ يا رجالة. النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقولك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
5: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
4: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
5: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني ت ت ت تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
6: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
7: لما تكون القمه هي هدفك، كل خطوه في طريقك بتفرق. عشان كده الابطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. اطارات لينجلونج يثق فيها العالم، وموجودة في أكثر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
8: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
9: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
10: شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في.
11: ايه ده؟
12: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
10: على تردد 11900 رأس.
13: تابعونا على x.com/نجوم فام.

الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنبدأ معاكم الساعة الثانية ولسه مكملين وعايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم الواتساب 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. عايزة اصبح على مهموها، صباح الفل عليك يا مها، منورانا حقيقي. صباح الفل على كل الناس اللي بتبعت لنا مسجز. لسه بنتكلم على موضوع المديرين، ولما بيجي لنا مدير جديد وفجأة بيبقى فيه قرارات جديدة، علشان طبعا لازم يثبت، يعني اللي هو يثبت ان هو يعني وجوده كده، ويحسس الناس اللي هو لا في مدير بقى جاي عليكم، بقى انسوا بقى اللي انتوا كنتوا بتعملوه قبل كده، سواء بقى مديركم اللي هو الدايركت على طول، او مدير للشركة كلها، او اتش ار، او اي حاجة تحسوا اللي هو لازم لما حد يجي جديد الشركة لازم ينزل بقرارات معينة. حد كان بعت لنا مسج بيقول هو شغال في مجال الاعلام وبيشتغل في أحد القنوات، في مشكلة عنده إنه هو يعني هو عقده فريلانس، بيجي حسب وقت البرنامج اللي هو شغال فيه، البرنامج بيخلص بيمشي تمام، وده الطبيعي في كل حد. جالهم مدير جديد في الـ HR، يعني قرر إنه هو لأ، كلكم يا جماعة عندكم عدد ساعات عمل معينة لازم تقضوها، انت عدد ساعات العمل بتاعتك 8 ساعات لازم تبقى متواجد في الشغل 8 ساعات، حصل ان انت قلت منك ساعة ساعتين بيحصل خصومات اخر الشهر ومفيش كلام في الموضوع ده. فطبعا الموضوع ده كان عامل لهم مشاكل كتير، لانه حاجة لا تعقل. يعني انا لو عقدي فريلانس انت ليه تقعدني 8 ساعات لو انا بشتغل مثلا 4 ساعات، في 4 ساعات كاملين انا قاعد بعمل فيهم ايه؟ لمجرد ان انا عشان اقبض فلوسي كاملة، ولو عملت كده يبقى فيه خصومات. فطبعا كان الموضوع عامل لهم
2: حصلت لي في
1: ازعاج شديد،
2: حتى كنت شغال فيه هنا واتخنت بسبب الموضوع ده. طيب في منا رحال صباح الفل بتقول انا كنت شغالة في فترة في شركة من البيت، كانوا عاملين سيستم بيحسب تكات الماوس، ولما بتقل التكات بيدخل على الشاشة يشوف بنعمل ايه.
1: انا خفت،
2: يعني اكيد يعني اكيد في تحايل على السيستم ده باي شكل من الاشكال. يعني في بعض الالعاب اصلا هو الماوس ما بيبطلش تكتكه، فهو لو السيستم اكيد برضو السيستم يعني بيحسب التكات جوه اطار البرامج مثلا والويب سايتس والحاجات اللي بتبقى متعلقه بالشغل، بس هو لو بيحسب عدد التكات بس، يعني إيه اعتقد في ناس ممكن تعمل ارقام قياسيه وهي ما بتشتغلش يعني ما بتبعتش ايميل.
1: طبعا يعني اصل ده فعلا لما تيجي تفكر فيه، لا ده مش اثبات ان الشخص ده قاعد شغال على نار، يعني طب ما ممكن يبقى عادي. غريب قوي برضو. لا الواحد برضو يعني لما بيشوف قرارات الغير تهون عليه قرارات. عندك ايه تاني ابهرنا؟
2: طيب في حد بيقول في الشغل عندي غيروا قانون الاجازات مخصوص عشاني، لان انا بحب اخد اجازه يوم 31 ديسمبر يوم واحد من كل سنه، وخلوا الاجازات السنويه تبدا من يوم 1 ديسمبر من كل سنه بدلا من 1/1.
1: يعني هو يوم 1/1
2: يعني هو السنه عندهم بتبدا من ديسمبر.
1: المهم ان يوم 1/1 محدش هياخد اجازه،
2: او اللي هياخد من اجازه يتاخد من البالانس بتاع
1: من البالانس
2: يعني كده.
1: انا بحس ان اول يوم في السنة ده بيبقى ما يعني مفيش اي حاجة مهمة ممكن تحصل فيه.
2: اوكي في حد بيقول لك تكات الماوس دي برضو عندنا لو فضلت 10 دقايق ما تكتكتش البرنامج بيحسب لك انك مش بتشتغل، مع انك ممكن تكون بتستخدم الكيبورد.
1: الموظف اطمنوا على الموظف
2: بالظبط،
1: بطل يتكتك. ايه يا جماعة الحاجات الغريبة دي؟
2: اماني يا عثمان مرسي جدا جدا، ربنا يخليكي، بنحاول والله جدا جدا يا جدا يا اماني والله. في
1: مين تاني؟
2: في حد بيقول جالنا اتش ار حط قانون خصم اللي يتحرك بدري اي يوم بخصم، وخصم لي اول شهر، فتاني شهر جبت عرض وقدمت استقالتي، عدلت معاه مرتبي وخليت ايه؟ خليت اني امشي يوم الخميس بدري رسمي. يا جماعه في بعض الرسائل الفيربات ما بتبقاش راكبة على بعض. يعني نحاول, انا عارف ان ممكن احيانا انت ممكن تكون مستعجل وكده, بس احنا برضو
1: ممكن تكون سايق كمان, فاللي هو يعني مفهوم جدا. احنا بنحاول نفك الخط اكيد, بس يعني حاولوا توضحوا لنا اكتر من كده.
2: فاهم قصدي؟ ف بنعتذر لصاحب الرساله, احنا بس
1: الرساله مش واضحه
2: تمام. في ايه تاني؟ في حد بيقول لك اللي وزنه فوق عندنا اتش ار قال لنا اللي وزنه فوق 100 كيلو هيدفع غرامه.
1: لا لا لا, ده نكلمه. ده يعني ايه اصلا؟ يعني ايه؟ معلش يعني ايه؟ مش فاهم انت مالك. انا وزني كام كيلو ولا بقى ايه؟ في ايه؟ مش فاهم يعني ايه. يعني
2: شغل شغل مدرب جيم
1: يعني ايه؟
2: سامية بتاع تمام ماشي. والله انا الحمد لله على قد ما اقدر الشغل برضو ماشي. حاولت والله حاولت.
1: لا معلش, عايزين نتكلم صاحب الرساله.
2: حاولت بالنسبه للاجزاء طالما القانون بيسمح يبقى مفيش مشكله, بس وجب التنسيق مع ادارته او فريقه عشان الشغل ما يتاثرش سلبيا. اوكي,
1: اللي يعيش ما يشوف.
2: بالظبط. عموما عشان نقفل الموضوع ده, فكره المديرين والاتش ار والقرارات الغريبه اللي بتبقى لمجرد فرض الصرامة والسيطرة على الموظفين في الشغل, لازم الواحد قبل ما يطلع بقرار زي ده يراجع نفسه مرة واتنين, لان في قرارات ممكن يعني مش بس ضحك الناس عليك, في قرارات ممكن بجد ما يبقاش ليها لازمة. بسبب ان احنا كان معنا خبر بيقول ان في احدى او احد المديرين يعني في احدى الشركات كان اول ما وصل للشغل الجديد

0: عشان انت بس عندك مرونة في المواعيد، ولكن نفس الوقت كل واحد بيقع عليه مسؤولية معينة، الشركة اللي هي مسؤولية تجاه الموظف والموظف نفس الكلام. فعشان كده بس بنقول ان في بعض القرارات ممكن تكون عكسية تأثر بالسلب على
1: نفسية الموظف وعلى الانتاجية. طبيعي، لان انا بجد بجد بجد فكرة ان انت تكون شغال في مكان مش مبسوط وانت شغال بجد ده هيأثر كتير جدا، ولو انت شغال في مكان مبسوط فيه انت هتديله اكتر ما المكان ده هيكون طالب من يعني منك يعني. ففكرة انه بحس اكسبه الموظف خدوه في صفكه، لان مهما عملته قراراته وفرماناته وبتاع، لو البني ادم ده مش طايق نفسه وبيشتغل وهو يعني على عينه مش هتاخده منه اي حاجة.

0: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.
1: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب مسجز كتيرة جاية لنا بخصوص القرارات الغريبة اللي ممكن تتاخد في مكان العمل، سواء من مدير لسه جديد أو من الـ HR أو بس في رشا بعتلنا بتقول قرارات كتيرة ممكن تتاخد فعلا وما بيبقاش يعني احنا ما بنبقاش فاهمينها، بس احترم جدا المدير اللي يتراجع عن قرار كان واخده غلط ويتأسف ويقوله ان هو كان غلطان. انا بحس دي حاجة مهمة جدا، سواء كان قرار اخده غلط، سواء كان اتسرع في التعامل مع احد الموظفين، قال حاجة مثلا ما ينفعش ان هي تتقال، اي حاجة صدرت منه. فكرة الشخص ان هو، وعايزه بتكلم ان هو الاشخاص العاديه طبعا ده حاجه طبيعيه، بس لما تبقى مدير وانت تيجي تتاسف، لا بحس ان دي حاجه بتكبر منك جدا جدا جدا. ولو احنا كنا بنحترمك يعني بنسبه معينه، احنا بنحترمك الدبل لمجرد بس ان انت قدرت واعترفت ان انت غلطان، لان ده بيحصلش كتير قوي. ناس كتير للاسف تقول لك انا منصبي ما يسمحليش ان انا ليه اتاسف، ليه عادي يعني. قرار خطه غلط وتراجعت عنه، عمل مشاكل يا فندم وحصل كذا وفي ناس اتأثرت، تمام عادي، ده الشغل، هو الشغل بيحصل فيه كده. أي حاجة ونقعد نكابر لمجرد بس إن أنا منصبي ما يسمحليش إن أنا أتأسف للموظفين بتوعي. فمفهوم جدا يا رشا، شكرا على المسج بتاعتك. عندك مسجز؟
1: لا
0: انا خلاص اتخنقت منكم.
1: لا خالص والله، لا يعني المسجز في الحته دي يعني في حاجات كتير متكرره وفي ناس كتير
0: انا كان نفسي في مديرنا وكده. الشخص اللي كان بيقول عندهم طلعوا قرار في الشركه اللي وزنه اكتر من وزن معين، بيعمل ايه بقى؟ بيدفع غرامه. ده ايه يعني؟ انا مش فاهمه والله العظيم، ما لاقي لها اي حاجه. يعني انا مش بياخدوا ضريبه على،
1: بس انت بعيد عن الوزن ده.
0: انت بتاكل اكتر من زمايلك، ف لو سمحت مش بتكلم عن وزني.
1: ماشي يلا بينا.
0: لا بجد والله كان نفسي افهم حقيقي يعني. ماشي
1: معلش.
0: اوكي خلاص ماشي، هنحاول نكلمه.
1: فيش خلاص احنا خلصنا كده؟
0: لا ما خلصناش لسه، بس ممكن نسمع أغنية، ولسه في أسعار الذهب والفضة كمان نقولها، إيه رأيك؟
1: براحتك. يلا بينا.
0: نسمع عسيلي، ومستنيين المسجز بتاعتكم على رقم الواتساب وعلى صفحتنا على الفيسبوك.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7183 جنيه للبيع و 7149 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6285 جنيه للبيع و 6255 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 50896 جنيه، سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع 100 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس. خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي أو أب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في حد بعتنا بيقول مديرين ايه اللي يتاسفوا يا فانا؟ مفيش حد منهم بيتاسف. والله فيه، والله فيه، حقيقي فيه. يعني لو بطلنا نحلم نموت.
2: في حد بيقول انا كنت شغال في شركة من 5 سنين بتعد علينا دخول حمام، دلوقتي انا في شركة تانية وانا الاتش ار وقرارات الغير منطقية دي برفضها من السي او لان ربنا عرفوه بالعقل. يعني الناس هتقطع بعضها يا ابو حميد. والله يا ابو حميد مين.
1: انا عجبني وانت بتقرا المسج كنت مستنيه اللي هو ولما دلوقتي بقيت الاتش ار طلعت عقدي كلها على الناس. لا بس والله يعني بجد برافو عليك. في ناس للأسف والله بجد من كتر ما شافت في حياتها واشتغلت في أماكن ما تقدرتش فيها وعانت كتير جدا على ما توصل، أول ما بتوصل بقى تقوم صعباها على كل اللي حواليها. الشخص بقى السالك من جواه النقي النظيف الإنسان فعلا يقول لك لا أنا مش عايز حد يعاني نفس المعاناة اللي أنا عانتها، مش هغلط نفس أخطاء المديرين اللي أنا كنت شغال تحت إيدهم وكانوا بيطلعوا قرارات غير منطقية بالمرة وغير إنسانية. يعني فكرة أنه لما تبقى في مكان بيعدوا عليك دخول الحمام، هو ده طبيعي؟ ده مش طبيعي. يعني برضو شغل المدارس قوي، يعني حتى في المدارس مش طبيعي إن احنا نعمل كده. أطفال بيبقوا عايزين يخشوا الحمام، فإن أنا أنت دخلت الحمام كتير قوي النهاردة الموضوع برضو. إلا لو في شخص مثلا يعني بيبتدي يزوخ بقى انه انا في الحمام مش عارف. طبعا احنا عارفين احنا كبنات اوقات كتير بنخش نعيط في الحمام، حمام الشغل بالذات، فاللي هو لا انت ليه بتخش الحمام كتير مفهوم جدا، بس نمنع الموضوع ده ويبقى قرار في ايه يا جماعه؟ مش كده يعني.
2: في روان بتقول صباح الخير، احنا كان في مكان منعنا ننزل في البريك نشتري حاجه من السوبر ماركت، اللي عايز حاجه يجيبها قبل ما يجي الشركه. طب امال بتعملوا ايه في البريك؟
1: هو فعلا
2: مادام انت بتقولي في البريك اصلا، يعني هم عاملين بريك اكيد عشان خاطر كل واحد يشوف هو عايز يعمل ايه.
1: بريك بقى مش هيتحكموا فيكوا في البريك
2: بالظبط،
1: ما عندهم انت تبدا شغل تاني الساعه كذا. بس انت بتعمل ايه في البريك بقى؟ ما يخصناش، حاجه بتاعتك انت.
2: في حد بيقول انا حاليا محاسب في جامعه بس لسه مش عارف اتصرف ازاي في مراقبه الامتحانات، لو حد غش اعمل ايه؟ صباح الفل، ازيك يا احمد عيد؟
1: بوزيشن جديد ده. والله بص عايز عايز الحق ولا عايز ابن عم؟ يعني بص عامه يعني كمراقب طبعا لازم تبقى مش بس موضوع الغش، انت لازم تبقى محافظ على الجو العام في اللجنه، ان انت الجو العام يكون بيساعد الطالب ان هو مركز، عارف ان هو يفتكر الاجابات، لان للاسف اوقات كتير بيبقى الشخص اللي بيراقب علينا ده والله بيبقى عليه عامل كبير ان انا اكون متوتره او ان انا اكون لا ذهني صافي وعارفه افتكر كل اللي انا ذاكرته، او ان هو فجاه يخش يزعق عمال على بطاله عشان بس يثبت وجوده. ففكره ان هو لا لازم تلتزم بالقواعد ولازم تهيئ الجو العام ان هو يكون الطالب عارف يركز علشان يقدر يجاوب. في حاجات ما ينفعش تعملها، لو حد عملها بنروح نتكلم بصوت واطي عشان برضو مش عشان شخص غلط فنشتت تركيز بقيه الفصل، يعني حرام برضو. بس
2: طيب
1: وربنا معي.
2: طيب دنيا ميرسي جدا يا دنيا على كلامك والله، وان شاء الله نرجع زي ما تعودنا يعني باذن الله. شيماء صباح الفل عليك يا شيماء. سامحيني معلش. حاضر حاضر والله، وبتقول لك منور الدنيا يا فن.
1: ايه شيماء في صباح الفل؟
2: صباح الفل.
1: ايه شيماء؟
2: طيب احنا في ايه؟
1: احنا في ايه؟ في مسجز ولا احنا ممكن عامه
2: في مسجز. في حد بيقول انا مديري بيتاسف لما بديله في العالي.
1: اسمه ايه؟
2: ماشي.
1: اسمه ايه؟
2: طلعت.
1: طلعت صباح الفل يا طلعت. الناس دي تستاهل ان احنا نقول اساميها عشان متاكده ان ده ما بيحصلش. انا متاكده ان ده ما بيحصل.
2: ليه يا عم؟
1: دي احلام اليقظه اللي انت ده اللي نفسك تعمله.
2: ليه في ناس
1: انا مديري مشي على عجين ما يلخبطوش.
2: مش فكره كده، بس في ناس ما بتعرفش يعني تعدي يعني. في ناس شغالة في الشركة ان هي بتقعد تهز راسها وخلاص
1: طبعا،
2: حتى لو هي معترض على اي قرار، وفي ناس تانية لا ما بتعرفش
1: بتعترض طبعا لو في حاجة تستاهل الاعتراض.
2: والاعتراض لازم يبقى في سياق برضو يعني في
1: احترام
2: وادب وكل طبعا. حاجة يعني مش لازم يعني ان هو كده يعني
1: اعترض فانا كده لازم ابوظ الدنيا يعني. بس فكرة ان انت توصل لمرحلة ان انت تزعق في مديرك فهو يعتذر
2: يعني. مش لازم يزعق يعني،
1: بيقول لك بديله في العادي مش دي معناها انه بيزعق
2: يعني
1: ولا حاجة تانية.
2: طيب
1: طيب يا جماعة
2: ايه بنختمه ولا
1: اخبار الويك اند ايه معاك؟ وبنختمه خلاص، احنا وقت برنامجنا بيخلص، اسبوعنا كله خلص الحمد لله. استمتعوا بالويك اند كده وشحنوا طاقتكم الجمعة والسبت دول، واحنا نرجع لكم يوم الحد ان شاء الله.
2: يا نور مرسي جدا جدا يا جماعة. كان اسبوع صعب شوية وبنحاول نرجع واحدة واحدة. ظلنا موجودة معاكم على مدار الثلاث أسابيع اللي فاتوا، كنت متغيب فيهم لظروف خارجة عن إرادتي تماما والله سامحوني. بحاول على قد ما نقدر نرجع زي ما دنيا كده بعتلت ليوسف اللي احنا متعودين عليه، واحدة واحدة بإذن الله. واحد عدى بظروف قد تكون الأصعب يعني، ولكن الحمد لله ربنا بيبعت له صبر وبيلهمه وبيبعت له رزق، سواء فيكو أو في الناس اللي حواليا أو في زمايلي وصحابي وإخواتي وقرايبي وكل حاجة. فالواحد بيقوى بالناس اللي حواليه. سامحوني لو الفترة اللي فاتت كان أو الأسبوع ده بالذات، لأنه كان أسبوع صعب عليا جدا جدا جدا أول أسبوع بعد التغيب اللي فات ده كله، بس والله والله كان خارج عن إرادتي يعني. فسامحوني واشكرك فانا والله جدا جدا، واشكر كل المستمعين اللي بيبعتولنا بيسألوا وبيطمنوا كده. فعشان كده دايما بقول ان اللي بيننا اكبر من مجرد برنامج واتنين قاعدين على الهواء بيرغوا كده، لا احنا عيلة، وعيلة كبيرة جدا جدا جدا الواحد بيتشرف ان هو بينتمي ليها يعني. مرسي جدا ليكوا يا جماعه وحقكوا عليا. لو
1: الحمد لله على السلامه،
2: الله يخليكي والله،
1: الحمد لله على السلامه والله بجد. طيب يا جماعه نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير، صباحكم زي الفل.

0: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: الشاي يا نجم،
3: جايب شاي لقائد الفرسان ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة.
2: ده فارس
3: روح هاتلي مزياتا، البدلة قاعدة زي صدعتني. يلا يا رجالة، اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم. ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
2: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
3: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
2: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
4: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
6: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
7: يا حبيبتي ذاكري،
8: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
7: بعدين.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تطورات القطاع المالي غبر النصفي وجود حماية المتعاملين.
3: مصطفى مدبولي يرأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية.
2: وزير البترول يؤكد أن مصر نفذت خلال عامين إصلاحات جوهرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين.
3: وزارة التربية والتعليم تعلن بداية العام الدراسي الجديد في 12 من سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة، و6 من سبتمبر للمدارس الدولية.
2: قرر الجمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
3: قافلة زاد العز رقم 271 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
2: ترامب يقول إن هجوم الليلة الماضية على إيران كان عنيفا جدا ومستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت نريد.
3: الجيش الكويتي يعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية معادية.
2: الأهلي واجه سموح الليلة في 8 مساء في الدور الممتاز.
3: طقس معتدل مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، والعظمى اليوم بالقاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعبي.

0: دلوقتي جه معاكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والأمل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح، بتسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006. وطبعا كالعادة قبل ما أقول أي كلمة لازم أصبح على نجم الميكسر ميدو، نجم نجوم الزملكاوية معنا في الاستوديو. عارفين ان انا في علاقه دايما كل اسبوع كده لازم ننكش بعض، لازم كده ايه اهلي وزمالك وحركات وهي ماشيه وهي ماشيه ايه بسم الله ما شاء الله ماشيه. وفي مثل بالانجليزي يقول لك if it ain't broken don't fix it، يعني لو ما هي ماشيه كده خليها. فربنا يكرمهم ونشوف ايه اللي هيحصل. هم بيحاولوا ينيمونا احنا كاهلاويه، لكن احنا صحيين لهم ومركزين وسطورها معانا يا رب. طيب موضوع النهاردة يا جماعة موضوع كده من وحي الخيال. وأنا قاعد مع نفسي كده كنت بتفرج مع أولادي على فيلم علاء الدين وبتاع والمصباح السحري والمارد والجني والتلات أمنيات. فتخيلت كده مع نفسي وأنا قاعد إن لو المارد ده طلع النهاردة لينا هيقول لنا إيه. بس بما إننا في 2026 فأكيد الوضع اتغير، يعني علاء الدين ده كان من مئات السنين فات، يعني الله أعلم كان إمتى بالظبط. بس هو خلاص بقى موضوع التلات أمنيات ده طلع إن هو مش جايب نتيجة، وشفناها كتير كل مرة بيفشلوا. يعني في قصة علاء الدين اتهرست في 700 فيلم وكل مرة الموضوع يبوظ ولازم يضحي بآخر أمنية عشان ينقذ اللي بيه. خلاص عرفنا، مش إحنا يا عم عايزين اللي هو خلاص بقى الجن يتعلم فهجيب من الآخر معانا. فهيقول لي بص يا عم انت ليك اختيار، من الاخر انت ليك اختيار، تحب دلوقتي اديك فلوس كتير اللي انت عايزه الرقم اللي انت عايزه، ولا ارجعك عندك 18 سنة تاني بنفس دماغك بنفس كل خبراتك بكل الاحداث اللي حصلت في حياتك كلها، هرجعك عندك 18 سنة وكل ده معاك، بس عشان انا جني اتعلمت بقى من السنين اللي فاتت دي معلش الاختيار بتاعك لازم تقولي ليه عشان اقتنع. مش احنا ياما ضيعنا امنيات وده شغل ناس ومجهود، فمحتاجين ان احنا كده ايه نفهم مع بعض انت هتختار ايه. فهو الموضوع سهل، انت دلوقتي لو ماشي كده وفجأة طلع لك الجني وقال لك يا شبيك لبيك والكلام الايه الدباجة المحفوظة اللي هما بيتعلموها دي، انت دلوقتي عندك اختيار اديك اي رقم انت عايزه كفلوس، ولا رجعك عندك 18 سنة بنفس خبراتك. انت تختار مين فيهم؟ سهلت عليك ولا تلات امنيات ولا بتاع هو الف ولا ب، انت ميدو تختار ايه؟ ترجع انا حاسس انا الله انت شايل ومعبي وساكت الفلوس ما تصلح في حاجات الفلوس خلاص الموضوع عدى بقى الموضوع عدى. فهو ميدو يا جماعه معانا اهو دلوقتي نجم نجوم الميكسر بيقول لك لو النبي رجعوني انا باشا رجعني صغنطط 18 سنه كده لسه في ريعان شبابي، وده معناه ان ميدو لسه في ريعان شبابه برضه عشان ما مش عايزين نتكلم يعني عشان ما ايه ما يفهمش كلامي غلط. فهو يرجع 18 سنه بقى لسه داخل على الجامعة جديد وبتاع، بس كل الخبرات اللي عنده واللي اتعلمه في الدنيا والمواقف اللي حصلت اللي كان فيها مشاكل اللي عرف يحلها واللي معرفش يحلها والمصايب اللي حط نفسه فيها، ميدو ما حطش نفسه في اي حاجة لدرجة زي الفل. فكل ده بقى ازاي انت تختار ايه؟ فممكن واحد يجي يقول لي يبعت لي الرسالة دي وانا عارفها وانا بسبق اهو، يقول لي يا حودة هي كده كده بايظة. اقول له انت شكلك بتحب محمود العسيلي وانا هشغل لك هي كده كده بايظه. يلا بينا ميدو.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. وسؤال النهاردة يا جماعة سؤال من وحي الخيال بس بيدينا فرصة، بيدينا أمل، ما احنا هنا جايين كده نرفع موضوع الأمل ده شوية. يقولك لو الجن طلع لك تعالى الدين ده سألك انت ليك اختيار واحد، هو اختيار يا باشا اديلك الفلوس اللي انت عايزها دلوقتي، خد اللي انت عايزه، اي رقم هتقوله احققه لك، او ارجعك عندك 18 سنة بنفس خبراتك ودماغك واللي انت هو زي ما انت كده، بس خلي سنك 18 سنة كأنك بتعمل ايه ريستارت، تلعب بتجيب من الاول اعادة ضبط، هرجعك 18 سنة واعمل اللي انت عايزه. قولي بقى انت هتعمل ده ليه؟ عشان هو برضو لازم يقتنع يعمل الكلام ده. تعالوا نشوف شوية رسائل جايلنا. طبعا عندنا آية وائل سعيد صديقة البرنامج بتقول صباح الفل على محمود صاحب البرنامج الجميل المواطن المتفائل، ربنا يخليك يا آية، وملك المزيكا ميدو عبدالله. احنا ما ايه منبدل بقى، فهم ايه الناس بقوا بيسلموا على الكل. بحبكم وبحب البرنامج بتاعك، بستنى يوم الخميس يجي بسرعة عشان اتفرج على البرنامج الجميل بتاعك. صباح الفل يا آية ودايما منورانا. طيب عندنا الأستاذ عبد العزيز شاهين، الأستاذ عبد العزيز شاهين بيبعت أحلى تحية لكل مذيعي نجوم اف ام، وصباح الخير لكيرة بنتي، وبدأ ان ربنا يهديها ويحفظها واشوفها أحلى دكتورة في الدنيا. يا رب يا رب أستاذ عبد العزيز، يا رب تشوف كيرة في أحسن واحدة في الدنيا يا رب.

منا عبد الله، وبحبك جدا يا حودة يا جامد. انا ثانوية عامة، قول لي نصيحة ليا. بصي، النصيحة اللي انا اقولها لك في الثانوية العامة: نذاكر نذاكر نذاكر ونعيد مذاكرة تاني وتاني وتاني وتاني. هي الثانوية العامة بالطول وبالعرض هتعدي، كلنا خدنا ثانوية عامة وكلنا عدت. صعبة شوية عشان بس المجهود اللي بيتبذل فيها كتير، فانتي امني نفسك، ذاكري، حل كتير، ما تقعديش تعتمدي على المذاكرة بس، ان انا بذاكر اللي بيتقال لي وبحل شوية صغيرين. حل كتير، اختبري نفسك دايما، وان شاء الله تبقى سنة هادية ما فيهاش مشاكل، وتعدي على خير وتجيبي المجموع اللي انت عايزاه، او تخشي الجامعة اللي انت عايزاها ان شاء الله. صديق البرنامج محمد سمير كنفاني، ملك ملوك اسكندرية، شوف يا كنفاني خلاص احنا بقينا اصحاب، يقول لي عايز اغنيه حلوه لذيذه فرفوشه مسليه على ذوقك. ده احنا ملوك الفرفشه، استأصبر معانا، ده اللي جاي. بص، الحلقه النهارده كلها جايين نفرفش. وبيقول تحياتي من اسكندريه، وبيسلم على نوره من المنصوره وعلى صافي من حلوان. صباح الفل عليكم. محمود حسن، يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح السعادة على أحلى حودة في الدنيا. كل الصباحات الحلوة دي، يا سلام عليك يا محمود يا حسن، والله العظيم بص إيه الجمال ده. يا هلا بالخميس، عاوز أصبح على محمد صابر ومهندس شريف، عاوز أسمع أغنية شيرين غالبا. أغنية شيرين، بص بقى على حسب المود، عشان بص احنا نمشي في المود مع بعضينا عشان أبقى واضح معاك يا حودة. بس صباحك كان زي العسل. صباح الفل يا برنس التفاؤل، ده اكيد الاستاذ اسماعيل، برنس التفاؤل دي بقى الاستاذ اسماعيل على طول. انا عارف الناس، خلاص الخميس من غيرك ما ينفعش. الله يا جماعه، والله انتوا داخلين لي داخله النهارده، انتوا عايزين مني حاجه، الجني هو اللي هيدي الفلوس مش انا، عشان بس بقى بس ماشي. انت بقيت علامه انا بقى علامه مميزه، ربنا يكرمك يا رب. بص، سؤال البرنامج بقى، هو بيقول لك بسؤال الحلقه النهارده، بص يا حوده، انا هعمل مع الجني صفقه، يديني فلوس كتير وياخد نصها ويرجعني لسن ال 28 مش ال 18. بتفاصل يا استاذ اسماعيل، ويا دار ما دخلك شر كده، الواحد يعرف يتصرف كويس ويتمتع بالفلوس. استاذ اسماعيل داخل يفاصل، انا عارفهم دي الناس، اول ما يقول له سعر الحاجه دي كام يقول له 100، يقول له 25، اللي بيبداوا من الربع دول، انا عارفهم الناس دي كويس. فهو استاذ اسماعيل بيقول لك لا، يديني نص المبلغ ويرجعني 28 وناخد كده. والله يعني بينك وبينه بقى لو عرفت تقنعه، بس الموضوع اللي عندي ان هو غالبا هو اخد اوامر يا ده يا ده، بس فكرة ليه لا، سيب الناس تحلم يا حودة. صباح الخير يا استاذ محمود، انا اسمي شيرين، اختار ارجع 18 سنة وابقى شخصية جادة جدا وكلامي قليل، واتفرج بس، وادخل كلية الهندسة واشتغل بيها، رغم ان اختيار الفلوس لاني بحبها قوي، بس ارجع 18 سنة احلى. دي شيرين يا جماعة، شيرين بتقول لنا لا، الفلوس تمام وحلوة وجميلة، بس انا عايز ارجع 18 سنة وابقى شخصية جد جدا وكلامي قليل واتفرج بس، وتخش كلية هندسة. ماشي. صباح الخير يا محمود، انا بحب اتفائل بيك قوي، انا آية من سوهاج، احب اصبح على خالي محمود ومراته شيماء وستي ام خلف. يا صباح الفل عليكي يا آية، وصباح الفل على خالك محمود ومراته شيماء وجدتك، يلا ان شاء الله ما حد حوش. محمود بعت لي بيقول لي فلوس فلوس فلوس فلوس، انا طفل عندي 41 سنة. يا حودة، احنا كده اطفال مع بعضينا، ما انا عندي 41 سنة انا كده، شوف يعني احنا كده فلوس. حودة عايز فلوس فلوس فلوس يا باشا، اديني الفلوس، انا ماليش دعوة، انا عايز الفلوس. طيب، همسة جمال بتقول لي صحي لك مخصوص، يا صباح الفل يا همسة، صباح الفل. لا يعني ده شيء، ده حاجة كبيرة قوي عندنا دي، صحية من النوم عشان تسمعي المواطن المتفائل، يا دي الهنا يا دي النور. طب قولي لنا همسة رأيك، او انت هتختاري ايه من سؤال الحلقة النهاردة، وعيده عشان الناس اللي لسه داخلة بتسمعنا دلوقتي. يا جماعة، انت طلع لك دلوقتي او طلع لك الجني بتاع علاء الدين ده، بس هو متغير خالص دلوقتي بقى 2026. قال لك يا باشا انت ليك اختيار واحد، تختار فلوس، يا فلوس كتير دلوقتي الرقم اللي انت عايزه، يا اما ترجع صغير عندك 18 سنة بس بنفس دماغك وخبراتك وكل حاجة، انا بس هغير سنك من ايا كان عمرك
ل 18، لكن كل دماغك تفضل زي ما هي، تختار مين فيهم ويا ريت تقول لي ليه عشان اقتنع. خلاص اهو ماشي يا همسه، قول لنا بقى. صباح الخير يا حودة، انا اسمي عهد، على ما اعتقد مش هرجع 18 سنه، عشان كده كده انا عندي 18 سنه. شفت يا سلام، عهد برضو ايه حكايه، فهطلب فلوس. عهد في دي عهد الصراحه حقك، وده تبقى انت محظوظه قوي يبقى عندك 18 وتاخدي الفلوس، ده حاجة خطيرة. وبتقول تحياتي من سوهاج. طب عادي، طب بصي هاخد ودي معاكي كده، ايه رأيك لو رحت انت كده زي ما الاستاذ اسماعيل عمل وعملتي مع الماري الديل؟ قلت له بص يا عم الحاج، انت الاختيار التاني بتاع 18 سنة ما ينفعش معايا، فايه رأيك نصبر شوية تجيلي كمان 15 سنة كده، ما انا مش هينفع اخو انت الاوبشن اللي انت مديهولي ما ينفعش معايا، فده عليك يا باشا. ايه رايك تجي لي كمان 15 سنه يبقى عندي مثلا حزب 33 35، وتقول لي يا عهد ايه رايك، تحبي ترجعي 18 سنه ولا اديكي فلوس دلوقتي؟ نظريه، قولي لنا رايك برضو، فكره فكرت معاكي كده يا عهد واحنا بنتكلم. صباح الخير يا محمود، ممكن أغنية معلمين لبهاء سلطان وتامر حسني ممكن نشوفها، بس طب انت ما قلتليش اسمك ليه؟ قولي اسمك عشان نعرف، وقولي رأيك في سؤال النهاردة، تاخد الفلوس ولا تاخد العمر وترجع تاني؟ انا لو الجني طلع لي هقوله من فضلك خليني قوية وعندي إرادة عشان رجلي المصابة تخف بسرعة، ألف سلام عليك يا ست الكل، واسيب العكاز بتاعتي وامشي كويس لوحدي. دي ايه وائل سعيد. والله يا ايه يعني ان شاء الله تخفي باسرع طريقه وربنا كده يقومك بالسلامه وترجعي تمشي زي الفل زي الفل. ماشي، واحد بيقول لي استاذ اسماعيل بيستنصح على المارد مش بيفاصل، هم الناس برضو ايه بترد، ده جاي ده غالبا من تبع المارد. هنسمع ايه بقى؟ انت جيت على الحته اللي ما بقدرش الصراحه، لازم بقى نطلع كده على اللي هو ايه اللي قال لك يعني انتوا عليكم ضغوطات واحنا علينا مكسرات، ما احنا كلنا في الهوا سوا. الله عليك يا عم احمد يا سعد، يلا ميدو.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياته، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV مع FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.5

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم. عايز افكركم يا جماعة الرسائل بستقبلها على الواتساب على 015-59-55-1006. رسائل كتير بس الموضوع في كلام. الموضوع النهاردة جديد، فكرة جديدة طلع لك الجني بتاع علاء الدين ده، بس قال لك يا باشا هي حاجة واحدة، يا تختار ده يا ده مفيش بقى انت تخيل وبتاع، تاخد فلوس كتير دلوقتي ولا ارجعك عندك 18 سنة بنفس دماغك وخبراتك وكل اللي انت اتعلمته في السنين اللي فاتت دي تفضل معاك. اختار واحد واقنعني. عندي الاستاذة حنان اسكندر من كندا. انتوا عارفين احنا بقينا خلاص مالتي ناشنال من كل الدنيا. بعتلتلي بتقولي لا طبعا هختار 18. ان انا دلوقتي لما ارجع عندي 18 سنة بخبراتي باللي انا اتعلمته في الدنيا حياتي هتكون احسن، اهدى، اسعد، وهقدر اعمل فلوس اكتر من اللي انا اتعلمته في السنين اللي فاتت، فهتبقى اخطائي اقل. فهي دي استاذة حنان من كندا قالت لنا استاذة حودة هم دول. طيب عندنا نشوف. يا صباح الخير عليك يا حودة، انا اسمي نورة، انا هختار الفلوس بس تكون مبلغ حلو يعني كده، عايزة بتاع 7 مليون دولار عشان انا اصلا عندي 18 سنة. هو ايه موضوع طبعا انت عاملة زي عهد من سوهاج، فهي عايزة 7. طب ما ليه 7 يعني؟ سؤال، ليه رقم 7؟ اشمعنى 7 يعني؟ ما تخليهم 10 مقفولين يعني خليهم 10 كده مقفولين، ليه 7 بس؟ فكرة بس. انا برضو ممكن اديك النصيحة عشان ما بقى عملت اللي عليا، ان انت ممكن تعملي ديل معه وتقوله طب بص سيبني كده قد 15 سنة وارجع لي تاني عشان لسه عندي 18، فممكن وانا عندي 35 كده تيجي تقول لي ها ارجع. فانت كده والله بصي دي لو ركزت فيها يا نورة الموضوع كده احسن، ان انت كده بقى عندك كارت ريسيت، اعادة ضبط زي ما قلت قبل كده. يعني انت تاخدي ال 15 سنة الجايين وانت شايلة في بطنك بطيخة صيفي. انا في اي وقت ممكن يجي لي الجن اقول له باشا 15 سنة اللي فاتوا دول كانت لهم لازمة، رجعني 18 تاني، او انا عملت حاجات كتير قوي حلوة وانا مبسوطة باللي عملته، اديني بقى 7 مليون دولار اللي انت عايزاهم. صباح مها. يا صباح الفول، يا صباح الفول يا مها. مها من الرياض حاليا. فينا مها؟ حلت الورق العنب بتاعت المرة اللي فاتت، حلت الورق العنب بتاعت المرة اللي فاتت، كانت ايه مترصصة رص الجاتو. صباح الخير يا حودة، عامل ايه؟ ليك وحشة والله. انا نف ارجع قبل الزواج والزمن يوقف. مها مش عايزة حاجة، مها ست قال لك بس رجعني قبل الجواز ومش عايزة حاجة تانية، وقفوني على كده بقى. اي سلام عليك يا مها والله. بس مها برضو الاحفاد بقى خلينا بقى مش عايزين نتكلم بقى، ده انت سبت الدنيا ورحت لحفيدتك يا مها. ماشي. اسلام صباح الخير عليكو. صباح الخير عليك يا محمود، انا عايز فلوس ثم فلوس ثم فلوس، وعايز يشوف لو يقدر يسمع محمد حمائي. اسلام عايز فلوس ثم فلوس ثم فلوس. اسلام من اسكندرية. طب ليه يا اسلام؟ قول يعني ليه ما ترجعش ل 18؟ ما انت لازم تقنعني برضو، مش تقنعني انا تقنعه. والله ما همسه جمال والله بتقول والله ما عارفه هختار اكون شخصيه قويه، هختار اكون شخصيه قويه. طب ما هو انت هو اختيار الشخصيه القويه ده مش هديهولك، فيبقى ترجعي ال 18 وتشتغلي على نفسك وتبقي شخصيه قويه، ولا تقولي اديني الفلوس دلوقتي وانا باش هاخد كورسات وهبقى شخصية قوية. فكرة. لو هرجع 18 سنة بس عشان اللي راحوا يرجعوا، سلام عليك يا وليد، غير كده يبقى فلوس بقى والله يرحمهم كلهم. سلام. يعني وليد اخدها من ناحيتين، سنتمنتال كده ومشاعر، بس لو مش هيرجعوا يبقى فلوس. لا هم مش هيرجعوا، هو مش تخصصه ده، مش حالة خلاص. فهو وليد يلا بينا فلوس. الاستاذ اسماعيل برضو رد قال لك الاستاذ اسماعيل بيفاصل او بيستنصح بيقول لك اللي معترض على العرض بتاعي يتفضل ويقدم عرض افضل منه. وخلونا نعيش في الخيال شويه يا جماعه، بتعدوا على الراجل الخيال. واحد بيقول لا خلاص انا مش هطلب. دي عهد قالت لي ليه، مش انت بتبحبح؟ خلاص يا عم بلاش 7 مليون، خليهم 7 مليار، يلا ان شاء الله ما حد حوش. انا هختار الفلوس عشان حاسه لو رجعت برضو هختار نفس اختياراتي تاني. انا دكتوره نورهان ناصر. نفس الاختيارات يا نورهان، نفس الاختيارات يا دكتور. طب ايه كان ايه لازمته بقى؟ ما اللي اتعلمنا ليه؟ مش صباح الخير يا محمود، صباح الفل عليك يا جن، صباح الجمال. وكانت عايزه تسمع اغنيه بس مش عارف المود هيجي مع الاغنيه دي. ان احنا عايزين، احنا خلاص احنا فاضل لنا اغنيه كده. يا نهار ابيض، واحنا انت الاغنيه دي اللي بتبقى ايه؟ وطبعا لازم افكركم ان الاغنيه اللي جايه دي ايا كانت هي ايه، افتح التلفزيون كده او افتح التطبيق نجوم اف ام وافتح الشاشه واتفرج علينا، عشان في اللقطه دي بنطلع بقى كل الطاقه بقى، بنستعد فعلا ليوم الخميس. احنا بنعلي الصوت هنا الاستوديو اي حد معدي جنب استوديو نجوم اف ام بيعرف ان مواطن متفائل شغال فوق في حفله عاديه عاملين حنه شيماء. احنا الفلوس يا حوده اكيد يفيد باي عمر الصغير الواحد مش معاه حق الانبساط. مش فاهم الفلوس اكيد بيفيد باي العمر. ماشي تمام، هو عايز الفلوس. شنوده من استراليا، ازيك يا شنوده؟ شنوده مجدي عامل ايه يا شنوده؟ طب يا شنوده انت معاك فلوس، انا عارف انت يا شنوده الموضوع دي بالنسبه لك شكليات. صباح الود والبهجه عليك يا محمود ولا كل المستمعين الجمال، وهابي ويك اند. هابي ويك اند يا ايهاب راضي، يا صباح الفل عليك يا ايهاب، وهابي ويك اند عليك يا معلم يا نجم النجوم. السلام عليكم، دي دنيا. صباح الخير، هختار يديني فلوس عشان لو رجعت هعمل نفس اللي عملته. شخصيتي عجباني والمواقف اللي مريت بيها هي اللي عملت شخصيتي. دنيا رسالة واضحة وفي الصميم. ست بتقول انا عجباني شخصيتي، انا ما الحمد لله راضية، والمواقف اللي مريت بيها في حياتي هي اللي بنتني. فباشا ايدك على الفلوس دي. يا محمود زعلانة، دي جنة، هي جنة يا جماعة. كانت عايزة تسمع تامر عاشور وبتقول لي زعلانة منك عشان انا ما قلتش انها نسمع تامر عاشور. يعني انا اسف يا والله ما اقدرش على زعلك، حقك علي، حقك علي جدا. بيقول انت عارف يا حودة لو المارد قاعد بيسمعنا دلوقتي زمانه كان راح ياكل حوالي 40 كيلو خوخ ويجي عشان يعرف يرد على كومنتات المصريين. زمان المارد نفسه قاعد بيتريق علينا وبيضحك دلوقتي. ما حلو، ما هي دي الهدف، ده الهدف، ان احنا عارف انت بنسهل الامور بنبسطها. ما هي في حاجات كتير. اسلام بيقول لي انا لو رجعت 18 سنه ده معناه اني هرجع لثانويه عامه وانا ما عنديش خلق اعيد نفس التجربه، فاحسن حاجه اخد الفلوس وانا من القاهره مش من اسكندريه. ايه اللي انا بقوله يا اسلام؟ خليتني كده اسلام من القاهره. فلوس طبعا، احنا لسه هنعيده تاني. دي ساره حوده. الله يا جماعه اميدو ما حضر لنا ايه؟ هتفاجئني انا. بص انا سايب لي نفسك خالص، بس بص احنا هنشتغل بقى. يلا بينا، يلا بينا ميدو، اللي انت انا هتفاجئ بيعاكوا يا جماعه دلوقتي، وحضروا نفسيكوا يلا بينا.

يا سلام، احنا معلمين قوي والله، جامدين. هنعلي على اي حد وبنعمل ايه؟ وبنعلم عليه. خلاص بقى والله. بصوا يا جماعه، موضوع النهارده يا موضوع من وحي الخيال. انت هتختار تاخد فلوس دلوقتي ولا ترجع 18 سنه بنفس تفكيرك وبنفس كل حاجه؟ بصراحه انا بقى لو هختار، لا انا هختار اخد الفلوس دلوقتي. استغربتوا؟ بس انا شايف ان كل حاجه انا اتعلمتها في الدنيا كان ليها هدف وكان ليها سبب، والواحد في اخطاء بيعملها وبيتعلم منها. وانت مؤمن ان انت عندك وقت فاضل ولا لا؟ عندك قدرة على التغيير ولا لا؟ لو انت رجع بيك الزمن وانت مش حاسس بده، فمش ملهاش لازمة. ملهاش لازمة ان انت حد يجيب لك وقت تاني ان انت من اصلا مش حاسس من جواك ان انا عندي فرصة على التغيير. فهنرجع لورا ونعمل نفس الحاجات تاني؟ ملهاش لازمة. لكن الواحد دايما فكر كده واسأل نفسك، انا فاضل لي وقت، ويعني ربنا يخلي الجميع اللي بيسمعونا بصحة دايما. انا اثق ان الجميع كل اللي بيسمعنا عنده وقت. الوقت ده بقى هتستثمره في ايه؟ هتعمل بيه ايه؟ اي تغيير بيبدأ عندك انت. انت مش محتاج حد يساعدك، انت مش محتاج حد يقولك اغيرك. كل واحد هو عنده القدرة، وهي ان هو يغير نفسه. الفلوس لو جات لك دلوقتي ممكن تساعدك اكتر واسرع على التغيير، لكن حتى لو هي مش موجودة فانت تقدر تعمل ده لوحدك. انا اعرف ناس غيروا حياتهم بعد سن الاربعين، وفي ناس بدأوا كارير، بدأوا سابوا كل حاجة بدأوا من الاربعين، وفي ناس من الخمسين. وانا اعرف حد عمل المشروع اللي كان نفسه فيه بعد سن السبعين، واللي عمله مخليه مبسوط ومبسوط جدا باللي هو عمله. حد يقول لك يا استنى، ايوه، بس اللي هو ذكرياته اللي هو عايشها دلوقتي والحاضر بتاعه مخليه اسعد انسان ان هو عمل فعلا اللي هو بيحبه. فما تستناش حد يجيلك يقول لك انا هعمل لك. انت حط خط كده وشوف انت عايز تعمل ايه في حياتك. طلع ورقه وقلم واكتب ايه التغيير اللي انت نفسك تعمله في الفتره اللي جايه، وابتدي غير واحده واحده، حاجات بسيطه، واستمتع باللي معاك. سعدت بصحبتكم والله. دايما بستنى يوم الخميس نكون مع بعض، وبستنى اكون مع نجم الميكسر ميدو اللي بيشعلل الدنيا وكلكم. والرسائل كلها بعتذر للناس اللي انا ما ردتش عليها، رسائل كتير والناس كانت متحمسه. بشكركم شكرا جزيلا، واشوفكم الاسبوع القادم. دمتم متفائلين.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
5: شكلك فاهم يا نصة.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
4: عرفت فاهم.
3: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
2: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية المتعاملين.
2: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لأهل المدارس بمحافظة الجيزة.
1: دكتور مصطفى مدبولي يترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية.
2: وزير البترول يؤكد أن مصر نفذت خلال عامين إصلاحات جوهرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن بداية العام الدراسي الجديد 12 من سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة و6 من سبتمبر في المدارس الدولية.
2: قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
1: قافلة زاد العزة 271 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمصر معبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
2: ترامب يقول إن هجوم الليلة الماضية على إيران كان عنيفا جدا ومستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت نريد.
1: الجيش الكويتي متصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية معادية.
2: الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء اليوم في الدوري الممتاز.
1: طقس اليوم معتدل لماء الحرارة رد في الصباح الباكر حار رد نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة نهارا شديد الحرارة على جنوب البلاد والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. على كيفك.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: فكرك ليه ما دخلتش جراحة؟ رغم إن أنا كان نفسي فيها جدا.
3: حدي الحمد خليك.
4: أي حد فيكم شاف دكتورة التخدير الجديدة؟
5: إحنا مشاريعنا بتكبر. بنت فين من كل ده؟

0: كده كده مش هتطول معانا.
1: نجوم افلام على كيفك.
2: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
4: محطه اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية المتعاملين.
2: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لأهل المدارس بمحافظة الجيزة.
1: وزير التخطيط والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بخطة العام المالي والمتابعة اللحظية للتنفيذ.
2: وزير البترول يفتح قنوات تواصل جديدة مع شركات تعدين عالمية لبحث فرص الاستثمار في مصر.
1: وزير البترول يؤكد أن مصر نفذت خلال عامين إصلاحات جوهرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن بداية العام الدراسي الجديد في 12 من سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة و6 من سبتمبر للمدارس الدولية.
1: قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
2: قافلة زاد العز رقم 271 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزارة الثقافة تدشن المرحلة السابعة من مبادرة المواجهة والتجوال لتنفيذ مشروعات ثقافية بنحو 250 قرية بالمحافظات والمناطق الحدودية.
2: الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء اليوم في الدوري الممتاز.
1: طقس اليوم حار في شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: نجوم اف ام.
1: سادتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله. الخطه من بعيد حلوه، ابو جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

الخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.
5: تابعونا على facebook.com/ نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: دكتور مصطفى مدبولي يترأس اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لبحث ملفات اقتصادية وخدمية.
2: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لأهل المدارس بمحافظة الجيزة.
1: وزير الصناعة يلتقي وفد شركة صينية متخصصة في إنتاج خيوط الكتان لمتابعة الموقف التنفيذي لمصنع الجير إنشاءه في مصر.
2: وزير التخطيط والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بخطة العام المالي والمتابعة اللحظية للتنفيذ.
1: وزير البترول يفتح قنوات تواصل جديدة مع شركات التعدين العالمية لبحث فرص الاستثمار في مصر.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن بداية العام الدراسي الجديد في 12 من سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة والسادس من سبتمبر بالمدارس الدولية.
1: قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
2: قافلة زاد العز رقم 271 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزارة الثقافة تدشن المرحلة السابعة من مبادرة المواجهة والتجوال لتنفيذ مشروعات ثقافية بنحو 250 قرية في المحافظات والمناطق الحدودية.
2: الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء اليوم في الدوري الممتاز.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: للسماء. بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrt.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نمو مفهوم ونمو مفهوم في بي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: وشايف منظر من زوقي وحدة كتكوتي قاعدة قدامي لبسة أخضر فستقي فأخدت ديت على الملاهي تحب الجو أوكي باي طلعتي نعمة زي
1: دلوقتي. أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الثانية ظهرا على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: الرئيس السيسي يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي بحضور وزير خارجية بدر عبد العطي.
3: الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية.
2: الدكتور مصطفى مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لبحث ملفات اقتصادية وخدمية.
3: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لأهل المدارس بمحافظة الجيزة.
2: وزير الصناعة يلتقي عودة شركة صينية متخصصة في إنتاج خوت الكتان لمتابعة الموقف التنفيذي لمصنع التجاري الجاري إنشاؤه في مصر.
3: وزير التخطيط والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بخطة العام المالي والمتابعة اللحظية للتنفيذ.
2: وزير البترول يفتح قنوات تواصل جديدة مع شركة تعدين عالمية لبحث فرص الاستثمار في مصر.
3: وزارة التربية والتعليم تعلن بداية العام الدراسي الجديد في 12 من سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة والسادس من سبتمبر بالمدارس الدولية.
2: قرر الجمهوري بالموافقة على اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
3: قافلة زاد العز رقم 271 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
2: وزارة الثقافة تدشن المرحلة السابعة من مبادرة المواجهة والتجوال لتنفيذ مشروعات ثقافية بنحو 250 قرية بالمحافظات والمناطق الحدودية.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
4: عيش الأغاني.
5: نجوم فهم على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: وأسرار النجوم مع إنجي علي.
1: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: فكرك ليه ما دخلتش جراحة رغم ان انا كان نفسي فيها جدا؟
3: اي حد فيكم شاف دكتورة التخدير الجديدة؟
4: احنا مشاريعنا بتكبر، انت فين من كل ده؟
5: بتسأل لي عليا.
0: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: كده مش هتطول معانا.
0: نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي بحضور وزير الخارجية بدر عبد العطي.
2: الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار.
1: دكتور مصطفى مدبولي رئيس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لبحث ملفات اقتصادية وخدمية.
2: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لأهل المدارس بمحافظة الجيزة.
1: وزير الصناعة يلتقي وفد شركة صينية متخصصة في إنتاج خوط الكتان لمتابعة الموقف التنفيذي للمصنع التجاري الجاري إنشاؤه في مصر.
2: وزيرا التخطيط والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بخطة العام المالي والمتابعة اللحظية للتنفيذ.
1: وزير البترول يفتح قنوات تواصل جديدة مع شركات تعدين عالمية لبحث فرص الاستثمار في مصر.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن بداية العام الدراسي الجديد في 12 من سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة والسادس من سبتمبر بالمدارس الدولية.
1: قرر الجمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
2: قافلة زاد العز رقم 271 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزارة الثقافة تدشن المرحلة السابعة من مبادرة المواجهة والتجوال لتنفيذ مشروعات ثقافية ب 250 قرية بالمحافظات والمناطق الحدودية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل، يا مساء الهنا على كل مشاهدينا وكل متابعينا في كل مكان. وحلقتنا الأسبوعية حلقة اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 3835022، ده رقمنا الأرضي، و 015-59-55-1006 ده الواتساب. برحب بميدو مهندس الصوت معايا على الميكسر، وبرحب طبعا بكل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان، في العربيات، في البيوت عن طريق النايل سات، وأيضا من خلال الابليكيشن بتاعتنا. وفي انتظار طبعا مشاركتكم زي كل أسبوع. وخليني أقول لكم أن طبعا يعني كنت هغير الموضوع شوية النهاردة، لأن كنت حاسة أن في أحداث كتير جدا بتمر حوالينا، بس خلينا نقول، خلينا نوبزرف كده أو نشوف الدنيا ماشية إزاي، ونقول أن إحنا دايما هنكون ممتنين جدا لكل من يكون بيفكر في مصلحة البلد بطريقة براكتيكال، لأن العالم كله، اللعبة كلها بتتغير دلوقتي، اللعبة كلها بتاخد شكل جديد، مراكز القوة تحس أنه في حاجات كتير جدا بتتحرك، وكله بيدور أكيد على مصلحته. فمش غلط أبداً أبداً أبداً أن مصر تكون بتدور على مصلحتها، وأن احنا نكون بنشتغل لمصلحة تطورنا ونمونا ومصلحة شعبنا، وبنشتغل بحكمة، وبنشتغل بطريقة تقول أنه مصر بتحاول جاهدة أن هي تكون دايما واقفة على مسافة واحدة من كل الأطراف، ومصر واقفة على مسافة واحدة وعايزة السلام لكل البلاد الشقيقة وغير الشقيقة، وكمان حكيمة في أنه رجلها ما تجيش في أي، يعني مش عايزين نقول تتشد لصراعات أو حاجات، لكن حقيقي في أوقات بتبين إن في حكمة كبيرة جدا جدا في الخطوات السياسية الدبلوماسية الخارجية اللي مصر بتتكلم بيها. خلوني أتكلم بقى معاكم النهاردة عن جزئية برضو بتفرض نفسها في الوقت الحالي وفي كل وقت الحقيقة. من زمان، من وإحنا صغيرين، سواء في بيوتنا أو سواء في مدارسنا أو سواء في الكنيسة أو في الجامع، دايما كنا بنحس إنه الأمور بتبقى واضحة، الصح بيبقى واضح والخطأ بيبقى واضح، والصح بيبقى تقريبا، في طبعا أشياء نسبية بشكل معين، بس الصح صح والغلط غلط، ده مفهوش حاجات نسبية، بتدخل فيها الأعراف وبيدخل فيها كل مجتمع عنده القواعد الأساسية اللي بيمشي عليها الحياة والأسلوب والسلوك المجتمعي بشكل عام. نيجي بعد كده على فكرة الأخلاق، وطبعا كلنا ما اعتقدش ان في حد ما قالهاش مرة او اتنين او تلاتة، انه الأخلاق اتغيرت، انه الناس أسلوبها اتغير، ان طريقة التعاملات اتغيرت، وده ملفت للنظر طبعا، لأنه في ناس بتتبنى دايما فكرة أنه السرعة وعصر السرعة وبتاع، لسه بقى هنقعد نقول حضرتك وحضرتك ومش عارف إيه وبتاع، فيشيلوا حتة. بعد كده نيجي نتكلم في حاجة تانية، فيقولك لا لا لا، ما فيش بقى الفكر القديم وبتاع، بي براكتيكال، خليكي بقى أمريكان ستايل ومش عارفة إيه، نشيل حتة. بعد كده هيلب يور سيلف مش عارف، نشيل حتة. فتفضل الحكاية عمالة أكنك جايب شجرة كبيرة وعمال تشيل في الأفرع بتاعتها لغاية ما الشجرة بقت عريانة خالص، مفيش ورق، مفيش ثمر، مفيش أي حاجة. فمش عارفة ليه حسيت إن إحنا محتاجين نتكلم النهاردة في الموضوع ده. مش المفروض إن الأخلاق تكون نسبية، مش المفروض إن الأخلاق تكون كل واحد بمعيار ماشي بيه، لأن أنت مش عايش في حتة لوحدك، أنا مش عايشة لوحدي. لو أنا هتبع الأسلوب ده بتاع أن الأخلاق تكون نسبية من طرف لآخر، ده ممكن نقول أن هي تكون في مجتمعات على حسب الثقافة، على حسب التربية، عشان كده أنا جبتها من التربية ومن البيوت ومن المدارس، أن مجتمعك كشرق، مجتمعك ك يعني نقدر نقول ان احنا مجتمع متوازن في اوقات كتير جدا في البيوت وفي العلاقات. ازاي بتشوفوا فكرة الاخلاق، فكرة الادب والاخلاق والتعامل والضمير والصراحة والإنسانية والرحمة، كل ده تحت مظلة الأخلاق؟ هل الأخلاق ممكن في يوم من الأيام تبقى نسبية، تختلف من شخص للتاني باختلافات كبيرة زي ما احنا شايفينها، ولا يدوب يعني حاجات بسيطة على حسب كل بيت مقيف الولاد بتوعه ازاي، على اساس كل منطقة مثلا شبه بعض ازاي؟ عشان كده برضو كنا بنشوف مثلا دايما نقولك ايه، ولاد مصر الجديدة، ولاد المعادي، غير بقى العيال الجدعان بتوع امبابة وبتوع المناطق الشعبية. اه تقييفات، بس في اخلاق، في رول كده، في حاجة بتحكم الليلة دي، في حاجة كده اللي ماسكة المنطقة دي كلها، الرجولة، الجدعانة، ولاد البلد اللي ما يقبلش على كذا كذا كذا كذا. ازاي الحكاية دي مؤخرا ممكن تكون اختلفت وتكون اتحركت شوية من ثوابتها اللي احنا متربيين عليها؟ هل ده انتوا شايفينه معايا ولا لأ؟ وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهاردة. هل عندنا ازمة اخلاق زي ما ناس كتير بتقولك اصلي في ازمة اخلاق؟ هل هي بقت ازمة اخلاق، ولا بشوية انضباط وبشوية تربية بس نتعب نفسنا شوية واحنا بنربي الدنيا بتظبط وكل حاجة تتحط في نصابها زي ما كانت؟ 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. بنبتدي الحلقة مع حضراتكم، مستنية تليفونات ومسجز ومداخلات أقوى كمان من الحلقة اللي فاتت، في انتظاركم.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumafm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: برحب بحضراتكم وبنبتدي معاكم حلقتنا، حلقة هل الأخلاق ممكن نقول عليها في العصر اللي احنا فيه بقت شيء نسبي، بيختلف من شخص للتاني، من بيت للتاني، من حي للتاني، من بلد للتاني، عادي من بلد للتاني بتختلف، بس في المجتمع الواحد، في تقريبا القواعد الواحدة، الثوابت الواحدة، ممكن تكون عصر السرعة والتكنولوجيا وفكرة ان كل واحد عايز يلحق وعايز يطير وبتاع، فالأخلاق ما بقتش عندنا محك أساسي أو ركيزة أساسية بنستند ليها. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. ومعايا أول تليفون، معايا مدام ليلى. ألو،
2: أي السلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك.
2: إزاي حضرتك؟
1: الحمد لله أنا تمام الحمد لله.
2: مواضيعك دايما جميلة مريم،
1: ميرسي يا فندم. كلك
2: ما شاء الله عليك، بتختاري حاجات فعلا مهمة جدا جدا جدا.
1: يا ربي يخليكي، من ذوق حضرتك، من ذوق حضرتك.
2: بالنسبة طبعا للأخلاق، الأخلاق ما بتتجزأش زي الصح والغلط، الأخلاق هي الأخلاق، سواء في منطقة شعبية، في منطقة إليت زي ما بيقولوا، في أي منطقة من المناطق، هي ما بتتجزأش. لكن للأسف الشديد دلوقتي بدأت مش عايزة أعيب قوي على الميديا، أو بدأت القدوة اللي موجودة للشباب هي مين؟ حريك شايفة، أنا ما بكلمش الشباب في العيلة، لكن النهاردة الشباب بتبص لمين؟ مين القدوة اللي هي بتتفرج عليها برا، سواء في المسلسل، في فيلم، في أي حاجة، بتشوف ألفاظ ما شافتهاش في بيتها، بتشوف حركات ما شافتهاش في بيتها، بتشوف أسلوب كلام إحنا مش عارفينه، يعني درجة إن أنا بقول الجيل بتاعي ما هوش فاهم معظم الكلمات اللي بتقال، هم بقوا يرددوها كأن دي حاجة كده، بقى هو روش، بقى هو جميل. لكن ده أنا بقول ده السبب الأساسي اللي أثر بأخلاق الشباب دلوقتي.
1: طب هل حضرتك شايفة انه فكرة انه خلاص بقت حاجة ملحة جدا اللي كله عايز ينجح بسرعة وعايز يبقى معاه فلوس كتير وعايز يمتلك وعايز وعايز، فبالتالي لو مشي بالرولز وبالأخلاق وياخد المواضيع بالصح وبالغلط وبالكلام ده كله مفيش فهلاوة أو كده، شايفة إنه دي برضو بتاخد من فكرة إن أنا أبقى ماشي بالأصول وماشي بالصح وبالغلط، أنا كده هتعطل كتير، أنا عايز أطير، أنا مش عايز أفضل، مش عايز أخدها سلمة سلمة، أنا عايز أطلع على رأس الهرم على طول.
2: مش هنضحك على روحنا ومش هنقول كلام كده وإحنا مش عايشين في المجتمع بتاعنا دلوقتي، لكن أقدر أقول لحضرتك إن دي بقت الحقيقة اللي واضحة. اللي بينزل النهاردة يعمل تيك توك ويعمل حاجات يعني هايفة جدا جدا، بقى يكسب فلوس، فكل بقى يقلده بتقليد أعمى بطريقة غير طبيعية. الواحد لحضرتك فتحت الجروبات دي كلها، الحقيقة حاجة الواحد بيبقى مذهول من كم الحوارات وكم السوري أقولها يافة اللي بتتعمل والحاجات، ودي اللي بقى تجيب فلوس، فبقى كل بيجري ورا كده دلوقتي للأسف الشديد.
1: بيحط لك الأخلاق بتاعته اللي متربي عليها واللي يعني تعبوا أهله في ان هم يحطوها ويغرسوها فيه على جنب، علشان أنا عندي دلوقتي ربح سريع أقدر أبهدل بقى نفسي أعمل أي حاجة مش مشكلة،
2: وطلعت عيني في تربيتهم وعلمتهم الصح والغلط والأخلاق، قول حضرتك وقول قول قول، فوجئ بحد تاني في ثانية بقى مستوى تاني مختلف.
1: صح.
2: طب هو ليه ما يقلدوش؟ ليه ما يبقاش كده؟
1: إلا عشان كده أنا بقول دايما يا فندم.

0: عندهم في السن الصغير الرقابة بتاعة الأم والأب على كل شيء في حياة الطفل، سواء في الأبليكيشن اللي بيتفرج عليها، في الأفلام، في أي حاجة، في النادي، في التمرينات، مين صحابه، مين اللي حواليه، شبهه ولا لأ، نعرف أبوهم وأمهم ولا لأ، إن أنا أبقى ضامن إن المحيط اللي حوالين الأطفال محيط شبهه، فهنتكلم
1: بالظبط
0: لغة واحدة، ولما نختلف هتبقى حتى في الاختلاف لغتنا واحدة.
1: بالظبط بالظبط، مهمة صعبة جدا، بس الأهل لازم تعمل كده من أول ما بيخش كي جي وان، تبقى هي عارفة مين أصحابه، جروب أصحابها اختارت فلان وفلان زيه وزيها، بحيث يكبروا حتى مع بعض مستوى معيشة واحد، ودي مهمة جدا جدا
0: صح
1: جدا.
0: صح
1: ما اختارش حد وسطه يجي يقول لي أنا بصيف في الساحل هنا وأنا بصيف هنا وأنا ما عنديش. يعني أنا واحدة مثلا حبيت أحط ولادي في مستوى مرتفع شوية عشان أعلمهم تعليم كويس، اضطريت جيت على نفسي جامد قوي وحطيته مثلا في مدرسة غالية، ربنا عالم مثلا هم بيعملوا ايه عشان يعملوا هذا الوسط. لما اجي انقي له اصحاب، انقي اصحاب زيه، ما نقيش بقى اصحاب بيجيبوا السواق بعربيه وهو ده ما بيركبش، ما بيجيش كده. اصحاب بتصيف في الحته الفلانيه عشان الولد ولا البنت، ما يجيش يقول لي انا عايز اصيف في الحته الفلانيه زي فلان، لا، انا بحاول اعلم واحطه في مكان كويس عشان يطلع لي حاجه كويسه، بس اخد بالي قوي قوي من
0: هي
1: النقطه دي.
0: طبعا عايزة اقول لحضرتك على حاجة، اللي انت بتقوليه مهم جدا، بس هو ده واقع. يعني اللي لازم يعلم ولاده في حتة معينة لازم يبقى قد الحاجات الجانبية بقى،
1: اي ما هو لا ما هو
0: لان دي مش
1: ناس
0: هتعرفي،
1: كتير
0: عارفة
1: دلوقتي،
0: هيبان ايه، ان انتوا قافلين عليهم، ان انتوا بتضايقوا الولاد، ان انتوا
1: لا
0: مش
1: انا مش
0: بتعاملوهم زي
1: قافله
0: ما الاهالي
1: عليه.
0: التانيين بيعاملوا. عشان كده هي متعبة جدا
1: ما
0: دلوقتي.
1: هو انا ما هو انا لما حاجه انقي هدور على اللي زيي، ادور الاب بيشتغل ايه والام بتشتغل ايه وامكانياتهم ايه وعاملين ايه، هبقى عارفه. لو حسيت ان في حد مستوى اعلى بكتير ماديا عن ولادي ابعد عنه،
0: طب
1: يعني
0: افرضي،
1: مش معقول
0: هقول
1: الكلام
0: لحضرتك على
1: ده.
0: حاجة، هي بطريقة ما بصراحة، يعني لأن كلنا ممكن نكون مرينا بالموضوع ده. أصل افرضي إن دونا عن كل الكلاس مثلا بنت حضرتك أو ابن حضرتك اللي استريحوا معاهم كأصحاب واعتبروهم إخوات وشبه بعض جدا في الأخلاق وكده، كانوا أغنى الأغنياء. هنا بيجي دور تاني على حضرتك، ودور تالت على حضرتك، ودور رابع على حضرتك، انه يفضلوا صحاب ويحبوا بعض وكل حاجة، بس يبقى ممتن وراضي بالاشياء اللي عنده. ولازم في حتة هقوله انا مش هقدر اجاري فلان، مش هقدر يا حبيبي النهاردة اعمل كذا.
1: صح،
0: ممكن وهو طفل مش هيفهم، بس ليتر اون هيفهم.
1: لا كلامك صح يا مريم، وانا عن تجربه انا ام ومريت، ودلوقتي انا ولادي الحمد لله اتجوزوا كده،
0: ربنا
1: ولما
0: يخليهم
1: سبتهم
0: لك يا رب.
1: المدرسه انا نفس المشكله دي جات لي مره. بنتي زمان وهي صغيره بتقول لي ان فلانه صاحبتها عربيتهم شيك قوي قوي قوي قوي، احنا كان عندنا عربيه على قدها كانت فيرن حاجه كده صغنطوطه، وهي الثانيه عربيه مرسيدس. قلت لها بصي انا عايزه اقول لك حاجه، عربيتك احلى عربيه في الدنيا، بيتك احلى بيت في الدنيا، عندك احلى اب واحلى ام، لازم تبقي انت مقتنعه بكده ومتاكده من كده، وكل واحد ربنا بيديله حاجه، ان كان هي اداها عربيه احسن انت عندك حاجه اكتر هي مش عندها. فده بيبقى دور الأهل، لازم أقنع عيالي أو أربيهم إن هو يبقى راضي.
0: هي
1: لو
0: دي حتى لو في السن الصغير، ما
1: في
0: خلينا
1: السن
0: نبقى
1: الصغير
0: واقعيين، المفاهيم مش
1: ده أنا في
0: هتتفهم قوي.
1: السن الصغير أهم بكتير، ده أنا وأنا في السن ده من كيجيهات، أنا بتكلم جد من كيجيهات، لازم يطلع راضي باللي عنده، هيلاقي زميله مثلا بيحصل عيد ميلاد وهدايا، ده هدايا قيمة وأنت هدايتك على قدها، هديتك أحلى هدية، هديتك أغلى هدية، كل حاجة.
0: طبعا لو حضرتك عارفة توصلي كنتي بده حلو قوي، بس في أرض الواقع النهاردة الجاب كبرت جدا،
1: دي حقيقة.
0: فلازم بقى أشتغل على الجانب النفسي، وإنه الولاد يبقوا مقدرين قيمة الأشياء جدا، ويبقوا عارفين إنه ده نصيب فلان وده نصيبي أنا. هنا ده حلو وده حلو قوي، لأنه اللي عندي بيبذلوا الماكسيمم بتاعهم عشان يخلوني مبسوطة، واللي الناحية التانية بيبذلوا برضو الماكسيمم عشان يكونوا مبسوطين. بس ربنا خلقنا كلنا مش زي بعض، مش سواسية.
1: بالظبط بالظبط، ده لازم الواحد يعلمه من الصغر.
0: بالزبط.
1: وما تبصش بقى لفلان، ما تبصش لفلان اغتنى ازاي، ما تبصش لفلان بيعمل ايه لازم اقلده، لا لا لا، انا ممكن انجح في حاجه تانية كويسه ومحترمه، وانا ابقى حاجه كويسه، دي اهم حاجه، ابقى انا راضي عن نفسي.
0: صح.
1: وراضي عن اللي بعمله.
0: انا بشكر حضرتك مدام ليلى على مداخلتك جدا
1: بالامانه. مع الايام دي شبابنا مظلوم، المعادلة صعبة،
0: الظروف بس أنا بحس إن برضو اللي بيبقى عارف هو عايز يعمل إيه ويوصل ليه، بحس الطريق ممكن يكون بقى أصعب بس هيوصل
1: إن شاء الله. يا رب رب,
0: يا رب.
1: إحنا ندعي لأولادنا وندعي لشبابنا إن شاء الله نقدر يوصلوا.
0: ميرسي يا فندم جدا على تليفونك. شكرا
1: تغديها، وشكرا للفعل مناقشاتك الجميلة اللي بتعمليها.
0: أشكرك.
1: اللي فعلا الواحد بقى يستناها كل أسبوع، بقينا مدمنين الجروب اتفقنا.
0: حبيبتي ربنا يخليكي، من ذوق حضرتك. ميرسي قوي. شكرا شكرا. مع الف سلامة.
1: باي باي.
0: خلونا يعني هعيد بس على الجزء اللي مدام ليلى قالته. خلونا نقول ان المغريات دلوقتي بالنسبه مثلا للجيل الصغير بقت كتير قوي، وعشان الاب والام اللي هم بيبذلوا اقصى مجهود عندهم يفرحوا اولادهم ويدخلوهم احسن مدارس ويعلموهم احسن تربيه والكلام ده كله بقى مجهود شاق. المدارس طبعا حدث ولا حرج، الاسعار بقت انا مش مصدقه. انا على فكره متعلمه تعليم كويس، مدرسه فرنساوي وبتاع، بس انا بسمع ارقام الله يكون في العون يعني. ده غير بقى اللي هي مستلزمات المدرسة، ده غير الباص، ده غير الفسح، ده غير النادي، ده غير لو في دروس، ده غير ده غير ده غير. طبعا ده موال الله يكون في العون، بس دايما عندي حتة كده ببقى مراهنة عليها وشفتها مع أولاد أصحابي. يعني أنا شفتها بين أمهات معينين في أصحابي وأولادهم، لغة الحوار اللي بينهم من وهو أول ما بيبتدي يتكلم، حتى يعني تبتدي تهمهم له كده وتقول له كام حاجة، في رابط كده مهم جدا جدا بيشتغل فيه العقل والقلب مع بعض، إن إزاي أوصل له إن أنت أغلى حاجة عندي، وإن ده كمان الماكسيمم اللي أنا أقدر أعمله، فلا يبقى زعلان من الدنيا ولا زعلان من بابا وماما، وشايف اللي بابا وماما بيعملوه كويس قوي، وشايف هم بيبذلوا مجهود قد إيه علشان يكون هو يعني دخلياتنا اللي في البيت دي، ان احنا بقى قارسين على نفسنا قوي عشان انت تفضل في المدرسه دي، دي بيننا وبين بعضنا، بس انت قدام الناس ايه، انا في المدرسه الفلانيه، انا بتعلم التعليم الفلاني، انا احسن واحد، مش عارف. ده مهم جدا الكلام، ازاي اخلي الولاد يكون عندهم امتنان لكل شيء بعمله ويبقوا عارفين ان انا مش مستخسر، وان عينيهم تحب لغيرهم الخير، ما يستكترش على زمايله، ما يقولش يا ريتني، لان في ساعات جمل كده بتوجع، انا يا ريت كان ابويا زي فلان، انا يا ريت كان عندي زي اللي عند فلان. بيبقوا هم يا عيني باذلين مجهود رهيب، وفي الاخر برضو الولاد عينهم على اللي بره، عشان ما تثبتش عندهم جواهم وجوه قلبهم وبيتهم ان بابا وماما دول يعني فعلا موفرين من سعادتهم، من الحاجات اللي بتبسطهم، من امور كانت أساسية جدا في حياتهم، عشان أنت تتعلم أحسن تعليم. أول ما العلاقة دي بتتبني تأكدوا أن حتى لما بيوصلوا لسن المراهقة فجأة بتلاقيها دموازيل كده هي بتتكلم بعقل وواقفة على أرض صلبة كده، أن أنا لا أنا مش هينفع أروح الحتة الفلانية دي، لا مش هقدر، وبتبقى من جواها مقتنعة، وهو بيبقى راجل يعني 15 16 سنة أو 14 سنة، بس بيبقى عارف إنه إيه، أنا هخرج الخروجة دي لكن مش هعرف أصرف المصاريف دي، أنا هروح النادي أعمل كذا بس أنا مش هعرف أروح النادي 6-7 أيام في الأسبوع، أنا هروح في الصيف مثلا، أنا هروح يومين وهصرف وهروح السينما مرة وهعمل هيعرف يعني يقيم ويوفق فلوسه على قد خروجاته، وعمر ده ما هيشوفه تقليل من القيمة، بالعكس هيشوفه رجولة، وهيشوفوا تقدير للقرش اللي بابا وماما بيتعبوا فيه علشان خاطر هو يخرج ويتبسط ويسافر ويروح ويجي، هيبقى دايما شاكر لهم، مش متضايق انه مش زي فلان. لما نطلع فلان ونعيشه في الحالة اللي انا بحاول اعملها له، هيشوف حالة فلان حالته، مش هيقارن نفسه بيه. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: شاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: أيام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه موجودين مع حضراتكم على الهواء مباشرة. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. ومعايا تليفون جديد من كندا، معايا مدام نيفين. ألو.
2: ألو،
1: مساء الخير. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك، أنا مبسوطة خالص باللي حضرتك بتقوليه.
1: أشكرك.
2: وأنا كان نفسي يعني إن احنا نبدأ مثلا بتعريف إيه هي الأخلاق، علشان الواحد يبقى عارف لما بنتكلم كده نعلم ولادنا لازم نقول لهم مثلا الأخلاق هي 1-2-3. فلما كله يبقى متفق على نفس الكونسبت أو نفس التعريف
1: المبدأ،
2: ساعتها ممكن يبقى لنا ريفرنس. انما المشكله ان الاخلاق انت مش عارفه الريفرنس بتاع عند كل واحد وصل لحد فين، وخصوصا لما احنا بنخرج بره. لما بنخرج بره بقى بنتصدم بحاجات، واحيانا بنشوف حاجات، بنلاقي حاجات كويسه. الله، طب احنا ليه ما فكرناش كده من الاول؟
1: وبنلاقي حضرتك تقصدي بالخروج بره لما هاجرتي او لما بقيتي عايشه بره؟ يعني حضرتك بقالك قد ايه في كندا؟
2: حوالي 20 سنة.
1: اوكي، طبعا الـ الـ الـ الـ الشوك الاولاني او مش شوك، فكره التاقلم على الحياه هناك كانت قويه شويه على حضرتك، ولا تاقلمتي بسرعه وحسيتي ان في حاجات قريبه مننا وفي حاجات لازم اتاقلم عليها تخص المجتمع الكندي؟
2: انا موافقه خالص على كلمه شوك. انا موافقه خالص.
1: فعلا اوكي.
2: لانها فعلا شوك. اولا كندا بلد مهاجرين ففيها من كل الدنيا. فتعريف الأخلاق عند كل واحد مختلف الحقيقة.
1: كله جاي بالكالتشر بتاعته أو بالثقافة بتاعته من بلده.
2: مظبوط. فالتعريف مختلف. فبالتالي مش ممكن نستند لتعريف الأخلاق في التعاملات، بيبقى فيه قوانين واضحة بقى. ودي بتريح الدنيا كلها. لأن الوضوح والترانسبيرنسي بتبقى مهمة. إن أنت دلوقتي عايزة إن الولاد يبقوا شبه بعض، بنختلف بنفس الطريقة، طب هو إيه الشبه أصلاً؟ طب هو في
1: يعني أقصد كمان أنا بتهيألي فيما يخص اللي حضرتك بتقولي إن في قواعد عامة، في رولز وفي قوانين وأحكام بتحكم المجتمع عند حضرتك، بس في بقى الأخلاق والعادات والتقاليد والصح والغلط والعلاقات الإنسانية وردود الأفعال وحتى المجاملات وكده، دي كلها مختلفة.
2: صح، مظبوط. مظبوط جدا. وده بنشوفه حتى دلوقتي. انا الحقيقه ما نزلتش مصر للاسف، ودي حاجه مش كويسه خالص طبعا يعني، بس
1: من 20 سنة.
2: الظروف ما ساعدتنيش، ولكن انا بحب مصر وبعشق مصر، ولحد دلوقتي حتى ان انا هاجرت امبارح مثلا. يعني
1: هو مين ما يحبش مصر؟ يعني اصل مصر دي محدش ما ينفعش محدش يحبها.
2: وده اللي اكتشفنا لما جينا هنا، ان مصر دي قولا وموضوعا وشكلا وكل حاجه هي اعظم بلد في الدنيا. دي حقيقه.
1: دي حقيقه.
2: فعلشان كده انا على طول بتابع ريزوسو، قصدي مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ريزو سوسيال. انا جو بارل فرونسي كوم لي زوازو دو بارادي.
2: والله انا بحاول. الفكره ان في اختلاف في الريفرنس للاخلاق. هل الاخلاق ان انا ابقى فقير مثلا؟ هل الاخلاق ان انا ابقى غني؟ هل الاخلاق ملهاش دعوه بده؟ هل الاخلاق الواضحه يعني السرقه حرام؟ صور السرقه مثلا، صور طريقه الكلام، هل ده مقبول؟ ده مش مقبول؟ فلو احنا نبدا مثلا بتعريف كاتيجوريز للاخلاق، وبعد كده سب كاتيجوريز للاخلاق. مش مقبول مثلا اني انا اتدخل. انا من الحاجات اللي عجبتني هنا ان ما حدش بيتدخل في قرار حد. يعني انا قررت شيء ما، ما دام لا يتعارض مع القانون وما حدش بيتدخل.
1: هل بقى عند حضرتك برضو الناس بتحكم على بعضها؟ يعني بتتحطي انت تحت
2: الحقيقه؟ ما هو برضو بيعتمد على انت بتكلمي مين.
1: طب مين اكتر الشعوب اللي حسيتيها قريبه من اخلاقنا كمصريين او عاداتنا او طيبه قلبنا؟ يعني احنا ممكن نكون لينا شكل معين كده، دايما يقولوا ان احنا شعب عاطفي، دايما
2: احنا
1: يقولوا
2: شعب يونيك الحقيقه، وده اللي انا اكتشفته. يعني متفرد في الاخلاق والتسامح وتقبل الاخر، ده احنا متفردين فيه بامتياز الحقيقه. بامتياز. يعني
1: في حد بقى من الجنسيات المختلفة، لأن فعلا زي ما حضرتك قلتي كندا فيها يعني عدد كبير جدا من الجنسيات، ايه أكتر ناس أو بلاش لو مش بالجنسيات بس، يعني في ناس حسيتيهم إن هي قريبين، ثقافتهم قريبة مننا فبقيتوا صحاب على مدار العشرين سنة وحسيتي إنه لغة واحدة؟
2: ما تقدريش تعمليني وتقولي ثقافات، لان في كل الدنيا فيها كده وكده، والناس مش كلها زي بعض. خلي بالك ان الناس مش كلها زي بعض خالص.
1: طبعا.
2: ولا من كل جنسيه كلهم وحشين او كلهم حلوين.
1: صح ما هو نسبي كل حاجه نسبيه. صح.
2: هي هنا وهنا بالذات بقى، لان احنا هنا لوحدنا خالص، ما فيش بقى عمي وجاري وخالي بيساعد، ما فيش.
1: حضرتك الأسرة بس، الزوج وحضرتك والأولاد وكده وبس؟
2: مظبوط. مظبوط.
1: 20 سنة يا فندم ما نزلتيش خالص؟
2: والله بعيط أنا كمان. والله بعيط.
1: فايتك كتير برضو. طب لما تيجي مصر عايزة تروحي فين؟ من اللي انت بقى بتشوفيه على التلفزيون وبتشوفي الدنيا رايحة فين؟
2: أنا والله العظيم نفسي أقعد على النيل، بس أقعد على النيل كده وأكل ذرة وخلاص.
1: يا حبيبتي.
2: يعني مش متخيله، مجرد انك يعني انا الناس بتصعب عليا من كتر ما هي واخده الحياه بالماديات قوي، لان في الاول وفي الاخر الدنيا ابسط من كده بكتير.
1: صح.
2: بكتير خالص.
1: صح.
2: والله.
1: صح.
2: يعني وهنكتشف انها بسيطه لو برضو رجعنا لاصل التعريف. لو احنا بدانا نعرف مثلا يعني برنامج زي حضرتك كده، زي بتاع حضرتك قصدي، بيتكلم على التعاملات، مش كده؟
1: على حاجات كتير. على دنيتنا كلها.
2: فلو حضرتك كده بدأتي في التعاملات الإنسانية مثلا، هنبدأ مثلا بإيه؟ إيه هو تعريف الخير؟ تعريف الأخلاق الحميدة، زي مثلا إنك ما تتدخلش، يعني لو لقيت حد معاه سندوتش أقل منك مالكش دعوه، ممكن يبقى عنده مرض، ممكن مش شرط كل حاجة نرجعها للفقر.
1: طب هسأل حضرتك على حاجة، حضرتك عندك أولاد؟
2: أيوه.
1: عندك إيه بقى؟
2: عندي ولد وبنت.
1: أعمارهم إيه دلوقتي؟
2: 17 و16.
1: ربنا يخليهم لك يا رب.
2: ميرسي يا رب.
1: حضرتك اتربيتي بالثقافه المصريه بتاعتنا وبعدين سافرتي، وما دام بقالك 20 أكيد. سنه يبقى هم اتولدوا عندك في كندا
2: اكيد.
1: قربتي المفاهيم ازاي، ولا انت في حته بطريقه معينه، في حاجات معينه في حياتك وليكي كده طريقه تفكير وكونسبتس انت يعني مرتكزه عليها، والمجتمع الكندي يعني غصب عنهم هو شكلهم بطريقة تانية، ولا انت حاولتي طول الوقت ان هم يتربوا التربية المصرية بالقواعد المصرية بالقلب المصري بالحنية بتاعتنا، يعني عملتيها ازاي؟
2: والله ما كانش سهل، وحياة ربنا ما كانش سهل خالص. لكن اللي انا اقدر اقوله ان البيت مهما انت يعني البيت مهم ومهم جدا، بفضل اتكلم،
1: بس هي حياتهم وده المجتمع اللي هم فيه، فغصب عنهم هيلقطوا حاجات.
2: ما بالظبط. فاللي بيحصل بقى ان هم ايه يعني بيفتكروا كلامي ويشوفوا اللي قدامهم، وبنحاول نحاول نقرب المسافات.
1: كنت صاحبتهم من هم صغيرين صح؟
2: معلش انا اسفه، ممكن
1: حضرتك كنت صاحبتهم من هم صغيرين، كنت قريبه منهم جدا عشان تعرفي تلميهم في حضنك وتحافظي عليهم.
2: ده لازم خالص، لان اولا ما زي ما بقول لحضرتك كده، ما فيش خالي وعمي وحد علشان الدنيا تتقسم، ما فيش غيرنا انا وباباهم بس.
1: ربنا يخليكم ليهم يا رب. عايزه اقول لك على حاجه، ما اعرفش حد قالها لك ولا لا قبل كده، عارفه صوتك زي مين؟
2: لا مش عارفه والله.
1: فنانه جميله. يعني يعني انا حاسه ان انا بكلم مدام شويكار.
2: يا ميرسي
1: بجد
2: دي والله
1: اهو بصي حتى ميرسي دي طريقتها هي كانت بتتكلم كده في العادي يعني، فانا حاسه ان انا بتكلم حد برقي كده ورقه مدام شويكار.
2: تمام ذوق حضرتك والله.
1: اولا انا سعيده بتليفونك جدا، ميرسي ان انت بتكلمينا من كندا، واتمنى انك تيجي تشوفي حاجات حلوه كتير في مصر وتجيبي ولادك معاكي، لانه هيرجعوا فخورين جدا باللي هيشوفوه.
2: مش عايزه اقول لك ان هم اساسا فخورين حتى من غير ما يشوفوا، يعني هم بيعيطوا كل سنه عايزين ينزلوا، بس للاسف الشديد الظروف ما ساعدتنيش، ولكن صدقيني اللي عندنا يخلينا فخورين راسنا في السماء من غير حاجه، يعني احنا مش قليلين والله العظيم.
1: يعني انا مبسوطه جدا بكلام حضرتك، وخليهم دايما على البوند بتاعت الحب واللينك بتاع الحب ده، لانه لو هما بيحبوها قرات وهما بعيد عنها وما شافوهاش، لما ينزلوا بس ويقفوا عند الهرم كده لا هيبقوا طايرين في السماء.
2: والله ده أملي في الحياة
1: إن شاء الله، الظروف تسمح وتيجي وتتبسطي، ومش بس تبقي في القاهرة، تطلعي البحر الأحمر وتطلعي يعني في أماكن كتير جدا موجودة.
2: أحلامي والله، يعني لو ده حصل يبقى
1: يتحقق أحلامي. بإذن ربنا.
2: مجرد أني أقعد على أرض مصر كده وأشوف الناس رايحة جاية كده، ده يعني
1: هتتحقق بإذن ربنا، وتكوني في أقرب فرصة هنا إن شاء الله.
2: أمين يا رب. ميرسي، أنا مبسوطة أني بتكلم عربي، مبسوطة أني سمعت، ومبسوطة جدا جدا جدا إن في ناس بتحاول، وأرجوكم ما تبطلوش محاولة، لأن إحنا أحسن من كده بكتير بكتير بكتير خالص والله.
1: ميرسي على حبك، وميرسي على محبتك، وميرسي على تليفونك، وأتمنى أسمع صوتك مرة تانية. شكرا جدا. ميرسي حبيبتي، ربنا معاك. شكرا، باي باي باي. مصر وحلاوتها هنا بره فوق تحت في أي حتة، هي أم الدنيا. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الرابعة عصرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد لولي عهد السعودية هاتفيا أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة.
2: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الإيطالي رفض مصر أي محاولات لزعزعة استقرار البحر الأحمر أو دفعه نحو العسكرية.
1: مجلس الوزراء يوافق على إجراءات وزارة المالية بشأن تنفيذ الإصدارات الدولية للعام 2026-2027.
2: وزير البترول يبحث مع وزيرة المشروعات الصغيرة الإسترالية تعزيز الشراكة في التعدين.
1: وزير التخطيط يعلن أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.
2: وزير العمل ونظيرته الإيطالية يعلنان فتح مسارات جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة للعمل في إيطاليا.
1: رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض فرص التعاون والاستثمار مع الشركات الإيطالية.
2: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع.
1: محافظ القاهرة يفتتح معرض أهل المدارس والسلع الغذائية بحي السلام أول.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: سبعة سبعة اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنرجع مع كل السادة المستمعين والمشاهدين في كل مكان وبنكمل حلقتنا، لسه معاكم مريم أمين على الهواء مباشرة، ودي حلقتنا من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. 3835022 ده رقمنا الارضي، و 015-59-55-1006 ده الواتساب. لسه بنتكلم معاكم في فكرة الاخلاق، وهل نقدر نقول ان ساعات بنحس ان في ازمة اخلاق؟ طيب لو احنا حاسين ان في أزمة أخلاق، ده معناه ان الأخلاق اتغيرت، ما بقتش بالثوابت اللي احنا متربين عليها زي زمان؟ طب هل ده معناه انه الأخلاق ممكن تبقى نسبية، مش 1 2 3 4 دي الأمور بالنسبة لنا؟ وزي ما قلت يمكن في الساعة الأولانية ممكن ساعات الأخلاق والتربية بتختلف من مجتمع لآخر، وحتى من حي للتاني ومن منطقة للتانية على حسب المستوى الاجتماعي بتاعها، بس تظل الأمور الأساسية بتاعت الأخلاق اللي بتحكم مجتمع ما تقريبا واحدة. تختلف بقى في سلوكيات أشخاص، في حد طالع مؤدب زيادة عن اللزوم، حد لا مش مؤدب زيادة عن اللزوم، حد ظروفه يعني كانت ضغط عليه وظلمته، حد لا خد ظروف حلوة فتربى كويس قوي، اللي هي الحاجات الاستثناءات اللي بتبقى موجودة. لكن في عموم الأشياء المفروض أن الأخلاق ثوابت. إزاي بقى إحنا في لحظات كده بنقول الأخلاق اتغيرت والدنيا اتغيرت والناس اتغيرت؟ معنا تليفون معايا من جنوب سينا، معايا شيماء. الو
2: الو،
1: اهلا وسهلا، ازيك يا شيماء؟
2: الله يخليك يا مريم، عامله ايه؟
1: الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي.
2: اهلا حبيبتي،
1: اتفضلي انا سامعاكي.
2: انا اعتبر الزوجه الثانيه.
1: الزوجه الثانيه، اوكي.
2: ودايما بقول الزوجه الثانيه وحشه وبيقول عليها حاجات كتير، ومرات الاب والكلام دوت. يعني
1: انت كده مش حاسة؟
2: لا خالص والله.
1: طب ليه واخده الكلام بالطريقه دي؟
2: اقول لك على حاجه، انا البيئه اللي انا عايشه فيها والناس اللي انا عايشه معاها كويسين، بس انا يعني ضرتي مثلا لو اي حاجه قلتها لها مثلا في دردشة عادي، احنا بنقعد مع بعض وندردش مع بعض، بلا كلام كل اللي حصل بيروح لجوزي، وهي يعني بتقول على اسرارها وانا عمري ما قلت له حاجه.
1: هو الموضوع يعني قريب من موضوعنا وبعيد عن موضوعنا، بس انتوا عايشين مع بعض؟
2: لا خالص، يعني احنا بعيد عن بعض، في مسافه بينه وبينها، بس احنا بنروح يعني عشان حماتي وزي كده، فاحنا بنروح ومثلا راح اسقطت عندهم.
1: لا اصل انت بتقولي لي بتقعدوا مع بعض وبتتكلموا مع بعض، الامور دي عاديه يعني؟ انتوا اللي خليتوها تبقى عادي، ولا الزوج هو اللي قربكم من بعض او خلاكم؟
2: لا هو انا اول ما خلصت يعني متجوزه بقالي فتره قريبه، فأول ما اتجوزته فربنا كرمها كده، فأنا عرفت قعدت معها. فأنا قلت له يعني أصلك يعني بيقولك يعني الواحدة لما تخدم نفسها الوالدة بالذات دي يبقى لها ثواب كبير.
1: أوكي، وانت عندك من التسامح ده وشايفة أن تروحي تخدمي ضرتك؟
2: بس هقول لحضرتك على حاجة، أنا بحب أعمل الخير، مش بفكر أن دي ضرتي أو مش ضرتي.
1: وهي كانت متقبلة فكرة جوازه التاني؟
2: بصي انا اعتبرها الثالثه مش الثانيه.
1: اوكي، ده في ماتش كوره بقى.
2: اوكي بس على حاجه، هو انا الثانيه يعني هو اللي هي الزوجه الثانيه اتطلعت، فانا خدت
1: يعني اللي على زميته دلوقتي الاولانيه خالص ولا الثانيه؟
2: الاولانيه والثالثه بس.
1: الاولانيه في واحده خلاص طلقها وبعدين حضرتك اتجوزت. اوكي اوكي.
2: فهم مش كتاب كده ان انا خدته منها والكلام دوت، فانا يعني انا كان ليا وضعي واسلوبي، انا كنت متجوزه قبل كده وما كانش حاسه ان في الخلفه، فانا حاولت افهمها الحته دي. يعني انا وصلها ان انا ايه، انا مش واخده ان انا مثلا عايزه اسلوب عايزه كده، لا انا بدور ان انا ربنا يكرمني حتى الطفل. ما عادش يعني انا عندي 37 سنه. فكذا دكتور قال لي لازم يعني لو دخلت في مرحله اللي بعد 40 ممكن نجيب لك يهدى.
1: ربنا يكرم، ربنا هو اللي بيقول كلمته صدقيني، ربنا يكرمك ويديكي يعني طلب قلبك يعني.
2: اداني آية واداني لسه في نونو جاي ان شاء الله
1: باذن الله يتربوا في عزك. يتربوا في
2: يا
1: عزك
2: يا رب العالم.
1: طب انت حسيتي بقى ان الاخلاق بينكو يعني نقدر نقول في السلام شويه ولا لا الدنيا بايظه؟
2: هو في السلام طول ما انا معاها. لا ما في السلام لما انا
1: فيها هي بتوصل له كل حاجه صح
2: سواء هو او غيره.
1: وانت بتعاملي ولاده منها ازاي وهي بتعامل ولادك منه ازاي؟
2: بصي انا بالنسبه لي بنات لما بيجيني والله انا بعملهم اكنهم ولادي.
1: اوكي
2: ما بفرقهمش عن بنتي ولا عن اي حاجه خالص. كل اللي عندي بعمله وبعمل لهم حاجات حلوه وبقول له هاتهم لي عليه ان هم حابيني. انا بنتي لما بتروح هناك بحس في غيره ان هي مش عايزه البنت تروح تقعد مع باباها.
1: اوكي
2: فانا مش عايزه كده. انا حابه ان بنتي تبقى عادي تروح وتيجي مع باباها. من كتر ما هي بنتي بتيجي قلت لا ما تروحش تاني.
1: تروح وانت معاها بقى يعني لو انتوا الزيارات متبادلة تروح وانت معاها. لو انت حاسة ان بيضايقوها او حاجة خليكي جنبها.
2: لا يعني. عارفة هي يعني كذا مرة بتروح كده. انا هو حابب ان تبقى في مواد ما بين بنته وبناته كلهم.
1: طبعا اخواتها.
2: هو الصراحة ما بيفرقش.
1: اخواتها.
2: بس عارفة لما بتيجي بنتي تروح لابوها وهم قاعدين تروح شداها. تعالي يا عمته. طب ماشي خليها تروح لابوها. يعني انا مش حابة كده. وانا اسلوبي غير كده خالص معاها ومع عيالها.
1: خليكي على اخلاقك الحلوه دي وخليكي على قلبك الفل ده وخليكي دايما بتقدمي المحبه وبنتك اكيد هتبقى ورثه منك الحب ده. والمهم في الاخر رضا زوجك وبنتك واهل بيتك الصغنون.
2: الحمد لله والله انا بنتي بتحبهم جدا يعني ما بفرحهاش خالص يعني دايما بتنادي اخواتها وعايزه تروح عندهم وزي كده.
1: ربنا يبارك لك فيها وفي النونو اللي جاي كمان وتشوفيها احسن الناس يا رب ويديك على قد قلبك. وانا مبسوطه ان انا سمعت صوت حضرتك
2: حبيبتي. تسلمي يا رب.
1: ميرسي ميرسي. شكرا شكرا. مع الف سلامه. مع الف سلامه. يمكن المكالمه دي هو جزء لا يتجزأ برضو من الاخلاق. في اوقات كتير جدا بنبقى مضطرين ان احنا نتعامل مع ناس في الشكل العادي ان ممكن الناس بحكم الاعراف يعني انه لا دول اعداء وبتاع. لكن الا ما بتكون الاخلاق الحلوه غالبه. بشوف كتير جدا ان الاخلاق الحلوه بتغلب في احلك الاوقات زي ما بيقولوا. انه ساعات اللي بيقف جنبك اللي انت كنت فاكره اوحش قلب ناحيتك. ساعات اللي بيسندك السنده الحقيقيه مش اللي انت متوقع انه يسندك. لا البعيد خالص اللي طول الوقت كان بيحبك بدون مصالح مش عايز منك حاجة بس حس في لحظة ان هو عايز يقف جنبك لان انت محتاج اللي يقف جنبك في الجزئية دي. لما بتكلم النهاردة على فكرة أزمة الأخلاق وبقول ان احنا ساعات في مواقف كتير بيبان ان المجتمع عندنا في حاجات كتير اتغيرت. بيجي على طول وبيحضرني دلوقتي بعد التليفون الأخير ده فكرة انه الحاجة الحلوة بتبان برضو. بنمسك بإيدينا وسناننا في الناس اللي قلبها طيب اللي قلبها نظيف اللي قلبها حلو اللي الدنيا ما وحشتهاش أو ما خلتهاش تتشوه. دي عملة نادرة جدا جدا في الزمن اللي احنا فيه. إنه برغم حاجات كتير قوي تلاقي إن الراجل ده أمين. إنه برغم الحاجات كتير قوي تلاقي الست دي ست مثلا صريحة وست عادلة وست بتقول كلمة الحق. برغم حاجات كتير قوي بتحصل وإحباطات مثلا بتحصل في حياة فلان أو كده إلا إنه إيمانه قوي وإنه دايما بيتكلم بطاقة إيجابية حلوة. في كده حاجات بتبقى ملفتة للنظر بتديك أمل في إنه لا لسه في حاجات حلوة كتير موجودة. فاصل وراجعين خليكم معانا.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.
1: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثه الكبار. في البدايه احنا اكتشفنا مرض نورين الاول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: للسماء. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه كلامنا معاكم مكمل على فكرة الأخلاق، وهل هي شيء نسبي؟ هل إحنا في أزمة أخلاق كبيرة ولا لأ، مقدور عليها وبالمحبة وبالتقويم ممكن الدنيا تتعدل كتير؟ أنا بشوف إن في حاجات حلوة قوي ممكن تخلينا نقول إنه لأ، حتى لو في شوائب كده على السطح بتقول إن المجتمع في أزمة أخلاق وإنه في ناس مبوظة الشكل، في ناس تانية كتير، بس يمكن الأدب دايما بيبقى صوته واطي. الناس اللي عندها أخلاق مش بتقف تتخانق، مش بتقف تعمل يعني ممكن تكون بتقترح اقتراح وترجع تقف مكانها تاني، لأنه خلاص بتبقى قالت الكلمة اللي عندها. أنا بحس كده يعني. في مسج عجبتني قوي، عشان كده كلمنا صاحبها. المسج بتقول الوعي الجمعي للمجتمعات مهم جدا الفترة اللي جاية، هو مبني على حاجات كتير منها أخلاق الأفراد مع بعض، فلازم كلنا نحترم بعض ونعلم الأجيال الجديدة الأخلاق الحسنة وأقلها كف الأذى عن الناس. تحياتي، معايا علي الرشيدي على التليفون. ألو.
2: ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا بحضرتك. أنا عجبني، عارف إيه اللي استوقفني؟ حتة الوعي الجمعي دي كده، أنا فهمت إن إحنا على نفس الموجة كده في الكلام مع بعض. تقصد بيها إيه بقى؟ اشرح لي أكتر يا علي.
2: أولا أنا أشد المعجبين بحضرتك جدا.
1: يا رب يخليك، من ذوقك، كتر ألف خيرك.
2: أنا يبارك في حضرتك. أنا طبعا لازم الفترة اللي جاية زي ما قلت حضرتك الوعي الجمعي للمجتمعات يبقى مبني على حاجات كتير، ف من ضمنها لان احنا عندنا مثلا الوعي الافراد ووعي الجمعي. فالوعي الجمعي مهم، ربطها بالاخلاق، لان الاخلاق طبعا هي اهم حاجه دلوقتي. لو بصينا دي حاجه ثابته طبعا، ان احنا الف ب الاخلاق الحسنه، ان يكون مثلا على الاقل يكون

0: فيه التبسم، طلقة الوجه مثلا، بذل المعروف. فلما نقول كف الأذى عن الناس ده أقل حاجة، فطبعا ده خطر إن إحنا نبقى طمعانين إن إحنا يكون أقل حاجة إن إحنا نكف الأذى عن بعض، فده يبقى ده إنذار خطر يعني. فإنما
1: إيه أكتر حاجة نفسك إن هي ترجع للأخلاق الحميدة بتاعتنا المتعارف عليها في الشارع المصري مثلا
0: والله
1: غير كف الأذى أو كده؟ لأن مش كل الناس طبعا مؤذية، بس في ناس بتأذي، أكيد في ناس بتأذي، بس أقصد في سلوكياتنا هي أصل السلوكيات دي ترجمة للأخلاق.
0: والله يعني إن احنا نتعامل مع بعض كويس يعني، بس مش أكتر يعني، إن احنا نستقبل الناس بابتسامة بشاشة مثلا، إن يبقى في كلمة لطيفة، ما نضغطش
1: على فكرة دي مش حاجة قليلة خالص، لأن أنت ساعات بتبقى داخل في مكان فبتقول مساء الخير تلاقي حد ما بيردش عليك، اللي هو أنا مش بقول لك مش أنا بقول لك السلام، السلام لربنا، مش أنا بسلم عليك، طب رد عليا.
0: بالظبط. وبعدين حتى نصبر حتى لما يعني نبقى ما نندفعش، يبقى في صبر على أخطاء الناس، يبقى في تحلم يعني، يبقى في كده قول حسن يعني، قولوا للناس حسنى. ففي حاجات اساسيات، فان احنا نتكلم فيها دلوقتي يبقى ده انذار خطر، لازم ان احنا نوعي بعض. عشان كده بقول لحضرتك الوعي الجمعي في حاجات كتير، مش الوعي الجمعي طبعا
1: حاجه معينه.
0: معروفه جدا، ده بيسري في مصر الدم في العروق، دي حاجه اساسيه. بس لما نتكلم بقى في الاخلاق دلوقتي، لازم ان احنا نوعي الاجيال الجديده، لان الاجيال الجديده كلها حضرتك عارفه طبعا، عشان اطول عليكي طبعا، بتبقى فيها كله ماسك الموبايل وبيتلقى معلومات ممكن تكون تلقى من لجان الكترونيه موجهه ضد المجتمع. فعشان كده ربطتها بالوعي الجمعي،
1: ودي مداخل بيدخل لك منها كل اللي عايز يعمل اي فتنه، اللي عايز يعمل اي زوبعه، اللي عايز يعمل اي تشتيته. طبعا عشان كده انا دايما بادمج التكنولوجيا في حته اي تغير بيطرق على المجتمع، لانه في حاجات مستورده بتدخل لنا من خلال التكنولوجيا زي السم في العسل كده، اللي هو يحسسوك ان الدنيا تمام وعادي ومفيش اي مشاكل خالص. وطبعا اللي بيمسك في الحاجات دي ممكن الاجيال الصغيره اللي لسه مش عارفه تفلتر الخير من الشر، الصح من الغلط، ويتعاملوا على انها قاعده عاديه، ما بيحصل بره كده، ما بصوا بره بيحصل ايه، ونبقى احنا القدام المعقدين والتكنولوجيا هي الجديده الحديثه. فاهم؟
0: صحيح صحيح، الله ينور حضرتك. بالظبط.
1: انا بشكر حضرتك جدا استاذ علي على المسج
0: ده، انا مبسوط جدا والله بكلام حضرتك، انا شد المعجبين عامل لك فولو وصي يعني، بتابع حضرتك كل يوم.
1: يا رب يخليك من ذوقك، اشكرك. ميرسي جدا جدا. شكرا شكرا. مع السلامه. يمكن اللي هو قاله على فكره استاذ علي مهم جدا. خلوني اقول لكم على حاجه، انه الاخلاق بتبقى مرايه للقلب في وقت كبير، والاخلاق بتبقى مرايه كمان لانت بيتأثر عليك ازاي، يعني تصرفاتك أخلاقك، قلبك بيقولك ايه. عشان كده هي ملهاش دعوة على فكرة بالتعليم، وملهاش دعوة بالمستوى الاجتماعي. أخلاقك والرحمة والإنسانية، انتوا مش بتشوفوا ناس بسيطة جدا يا دوبك لاقية لقمة عيشها في الشارع قاعدة بتأكل حيوان أليف جنبها؟ ده أخلاق، ده خير، ده محبة ماشية على الأرض، انه عنده قلب بيشوف الحاجة الحلوة وما عندوش أنانية، وما بيرفسهوش ولا بيضربه بطوبة ولا حاجة، لا ده بيأكله. عندنا حد لسه لغاية النهاردة من الحاجات الحلوة، في نموذج وحش بس في نماذج كتير حلوة، اللي بيعرف يقف لحد في مواصلات عامة ويسيب مكان لحد أكبر منه في السن، أو حتى لو مش كبير في السن بس باين عليه إنه هو تعبان أو ست حامل. الأخلاق بتاعة الناس اللي ما بتاخدش الفيزيتا بتاعة المريض وعندها كده نسبة من الكشوفات بتاعتها رايحة للخير، اللي هو لا دول مش هناخد منهم فلوس، دي أخلاق، دي محبة، دي ممارسة محبة وأخلاق. فكرة إنه الأخلاق اللي بتظهر في الأوقات الصعبة، لما يكون أنا وإنتي متخانقين أو أنا وإنت زعلانين من بعض، بس حصل ظرف صعب جدا، حصل وفاة، فتلاقيني أول حد واقف في ظهرك، دي أخلاق، دي تربية، دي محبة. فإذا الأخلاق والثوابت بتاعتنا في المحبة المتبادلة والاحترام المتبادل ده أنا أعتقد إنه بنسبة كبيرة جدا جدا موجود. اللي عايز بقى يضربك في مقتل بيضربك في أخلاقك، اللي عايز يبوظ مجتمع، اللي عايز يعمل أي تشتيتة وأي تفريقة، من ضمن الحاجات إن هو يضربك في الثوابت بتاعتك، يضربك في حاجات تأثر في الشارع بتاعك، في الأخلاق بتاعتك. عشان كده بيسيب لك مثلا حاجة هو مبتكرها، زي مثلا مدام ليلى لما كانت بتقول على أبليكيشن التيك توك. التيك توك استخداماته كتير جدا، أنا بلعب كتير على التيك توك وبهبل هبل ملوش أول ومن آخر، بس أنا عارفة بدخله إمتى وبطلع منه إمتى، وعارفة بستفيد منه إزاي كمريم ليا أنا. أنا بشوف نفسي في حتة في طول جديد من الميديا، لكن في ناس تانية بيتلعب على مخها إن هي تدخل وتستخدم الموضوع دوت بطريقة تضرها هي شخصيا قبل ما تكون بتضر المشاهدين بتوعه. فبالتالي هو بيلعب على جهلك وعلى احتياجك في لحظة ما، فبيخليك تستخدم الحاجة اللي أنا مديها لك دي بطريقة غلط، ف بيضربك في حتة، يعني بيلعب على فئة معينة من الناس اللي بيها تطلع أخلاق إحنا نستغربها، صوت عالي. بس الحمد لله أنا بشكر ربنا وبشكر جدا جدا جدا إن في ناس كتير من المناظر اللي كانت حقيقي بتضر بالهوية المصرية والشخصية المصرية وبالست المصرية. أنا كنت بضايق جدا لما ألاقي ستات بتتكلم بطريقة، حتى لو دول موجودين، حتى لو الناس اللي بتتكلم كده في الطبيعي وفي العادي وكده، دول ولاد بلد وجدعان وبتاع، مش مستسهلين الحياة ومش قاعدين كده. اللي قاعدة على الرابطة بتاعتها ولا بتبيع خضار ولا كده، ما هي لازم تبقى راجل وست في لحظة ما وهي في السوق عشان ما حدش ياكلها وما حدش يجي ناحيتها. بس مش معنى كده ان هي ست يعني عايزة المكسب السريع، ولا عايزة، ولا ان احنا نتكلم كده. وساعات كتير جدا بتبقى كده في السوق، بس تيجي تتكلم معاها تقول لك حضرتك وبتاع، والصوت يبقى واطي. فاللي كان بيظهر لي في وقت من الأوقات عشان نكسب مكسب سريع وتبقى دي التجارة بتاعتي وبين الست المصرية كده وإن الراجل والشاب المصري كده ويعملوا بقى الفلوس وبتاع، كل ده اتلم، لأن ده مش إحنا، ده مش الصورة بتاعتنا خالص. ففي حد بيبقى عنده استعداد يرمي كل حاجة وراه بس تكسب، وفي ظروف بتخليك تفكر في وقت من الأوقات بالطريقة دي. هنا الأخلاق بتبقى هي الإطار اللي الشخص يتحرك فيه، الصح والغلط. وساعات كتير جدا أنا عايزة أقول لكم على حاجة، الخطاب الديني ده مهم جدا سواء في الكنيسة أو في الجامع. إزاي إن أنا أقول للشباب برغم إن في ظروف ضغطك هتوصل، بس بالطريق السليم، هتتعب شوية أكتر عن أهلك بس هتوصل، هنجرب بدل ما تشتغل شغلانة واحدة هتشتغل اتنين وتلاتة بس هتوصل. فكرة ان انا احطه في الاطار السليم بتاع انه ما يستسهلش الغلط، ما يستسهلش العيب، ما يستسهلش السهل اللي هو مش هيفيده، هيضره على اللونج ران، هيكون بيضره. انت هتكسب فلوس كتير النهاردة بس هتفقد احترامه وهتفقد قيمة وشكل، وهتتعب مش هتعرف تمسح اللي بيتعمل. اليوتيوب ما بيكذبش، اللي بيطلع وبيتفضح فضيحة ما او بيتقال عليه حاجة ما بتفضل لابسة فيه العمر كله، الدنيا اثبتت كده، ما بيعرفش يغير خالص. اليوتيوب ما بيكذبش، بتسجل لك النفس. فزي ما في أنماط كانت ممكن تضر الشكل العام في وقت ما، في أنماط بوزيتيف جدا تشرف الشكل العام برغم ظروفها الصعبة، برغم إن ما عندهاش إمكانيات كتير بس عندها رحمة وعندها قلب وعندها محبة وعندها روح حلوة بتحب الخير لغيرها. فالأخلاق موجودة، ما نخليش الحاجات الشوائب التانية دي بس تتأثر عليها بشكل كبير. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وجالنا مسج تانية وحد طلب ان احنا نكلمه عشان يحكي لنا قصة انا احب اسمعها بصراحة. ازيك يا داليا؟
3: ازيك يا مريم؟
2: عاملة ايه؟
3: الحمد لله كله تمام.
2: كله حلو؟
3: الحمد لله.
2: قولي لي بقى ايه الموضوع بالظبط؟
3: عندي زميلة احنا كنا اصحاب جدا جدا ويعني كان بيخيل الينا ان احنا ماتشنج مع بعضينا افكار افتهات هزار الحاجات دي كلها.
2: اوكي.
3: وفي يوم من الايام واكثر من مرة بنلاقي نفسنا مختلفين فبنزعل من بعض. نرجع تاني بعدين نجرب تاني وبعدين نزعل تاني. فكانت المحصلة النهائية ان يعني كان في قرار بقى ان احنا مش هينفع ان احنا نكمل مع بعضينا ان احنا يعني نبقى قريبين من بعض.
2: ماشي.
3: وإيه دي انا كنت فاكرة ان احنا خلاص بقى احنا ناس كبار. اولا احنا فوق 55 عشان تبقى عارف.
2: اوكي.
3: فكرنا بقى احنا ناس كبار ومفروض خلاص طالما يعني احنا اصحاب ومحترمين طب نبعد نبقى محترمين هي برضو. لكن انا فوجئت ان احنا جينا وقت الصلاة المكان بتاع الصلاة مكان صغير جدا يدوب ياخد مثلا 5 أو 6 وقدامك حيطة وظهرك حيطة ما فيش غير كده.
2: طيب.
3: وإيه بيها في مرة يعني هي عشان هي قدامي فهي بالعند هي بتنام مش بترقع بتنام تماما علشان أنت بقى أروح فين أنا الحيطة ورايا. النتيجة كانت إن أنا سلمت وخرجت من الصلاة الجماعية ومشيت.
2: وانتي متأكدة ان هي قصدة يعني؟
3: هي قصدة. هي بقولك نامت مش رقعت. نامت تقريبا ومرجعت لها الورا دي مش مواصفات صلاة خالص. فانا سلمت وشيت. المرة اللي بعدها كانت يعني افظع. انا بصلي على كرسي. تفاجئت بيها ما كناش بنصلي جماعة ولا حاجة. هي خلصت الصلاة بتاعتها. وبعدين أفاجأ وأنا واقفة إن هي بتشد الكرسي من تحتية وأنا واقفة. طبعاً شدت الكرسي من تحتية خلتني شتت من الصلاة تماماً وابتديت إن أنا أفكر بقى وأعمل خطة وأنا بصلي. طيب لو هي ما رجعتش الكرسي استحالة أنزل على ركبتي. No way. طيب يبقى أنا هعمل إيه؟
2: هتقعي بقى على ظهرك
3: طبعاً. بالظبط. الخطة هصلي وأخرج من الصلاة لتاني مرة.
2: بس ده قلب وحش قوي ده على فكرة. لو مع سبق الإصرار وفي الصلاة وفي بيت ربنا بنقف نعمل الكلام ده ده إيه ده؟
3: مش قادرة أقولك ما تخيلتش إن أنا تعمل كده. طب أنا بصلي أنت اتجننتي. وهي عارفة كويس قوي أنا ما ينفعش أنزل عندي التهاب رهيب في ركبي استحالة أنزل.
2: سلامتك حبيبتي ألف سلام.
3: الله يسلمك. فعملت كده. أنا بقيت مستغربة. عارفة الحتة اللي في الجين عندنا اللي بتقول إذا خاصم فجر
2: أو. بس عايزة أقولك على حاجة من يمكن من أول المكالمة لما أنت قلتيها لأن دي يمكن حقيقة أنا وصلت لها بعدين. أنت بتقولي اتخانقنا ورجعنا واتخانقنا ورجعنا وتقريبا بيبقى الخناقات ممكن أفهم من كلامك إن شكلها واحد. عايزة أقولك إن اللي بيبقى غدار في الأول مش هيبقى طيب بعد كده. المفروض إن نتعلم الدرس من بدري. أنا زيك أنا بلبس في حيطان كتير بس أقصد إنه مش هتصطلح الامور مش هتستقيم الامور بل بالعكس هو خلاص في حاجه في القلب مش سالكه ناحيتك. ما نقاوحش بقى ونقول ونراهن على ان لا هنبقى حتى لو بدا الامر غير في بعض الاوقات وتحس ان اللي قدامك ده تصلح وبقى كويس وبقى الا ما يكون في حاجه في القلب احنا مش فاهمينها. ربنا الواحد اللي بيبقى فاهمها بقى.
3: عندك حق. بس انا كنت دايما طول عمري ومش عارفه بقى ده غلط ولا صح بفترض حسن النية يعني إلى ما لا نهاية في اللي قدامي.
2: ماشي. ما هو ما بنطلبش إن إحنا نتغير بس مع نفس الشخص بندي فرصة مش 900.
3: كنت برجع مش بمزاجي كان بيتم إرجاعي. عارفة يتم إرجاعي إزاي؟ مثلا تكلمني في المراية في الحمام تهزر تبتسم في وشي تقولي بصي بقى أنا اللي تجيب الخير الأول بصي بقى أنا خدت ثواب. ألاقي نفسي رجعت تاني.
2: ماشي. بس يعني لو احنا بنتكلم على ان دي ده القلب ودي الروح في الصلاة في بيت ربنا ده المكان اللي بقى ما فيهوش هزار ده، لا يبقى خلاص بعد كده لما تحاول تعمل اي حاجة تانية مساء الخير اهلا وسهلا وخدي نفسك وامشي، ما تديش بقى لنفسك فرصة للإحباط مرة جديدة.
3: انا عايز اقولك ان انا بسببها انا رحت ايه يعني اتصلت بدار الافتاء قدرت بخيالي وقلت له كلمت الشيخ لايف مش مسجل، قلت له حضرتك الوضع كذا كذا وانا كل ما اصلي هي بتأذيني. هو طبعا قال لا حول ولا قوة الا بالله، واحنا كمان بنعمل كده في الصلاة وبدين ربنا. قلت له انا جاي اشتكي لك، انا مش عامله حاجه، انا معمول فيا، قول لي اعمل اتصرف ازاي؟ قال لي ما تصليش معاه. قلت له طب انا هخسر صلاه الجماعه. قال لي ايه؟ قال لي صلي لوحدك وربنا هيديكي ثواب الجماعه لانك انت اخرجتي اجبرتي على الخروج.
2: بالظبط كده. او هقول لك على حاجه، الجوامع كتير وبيوت ربنا ما فيش اكتر منها، روحي في مكان تاني. حتى لو هيجي عليك ان انت هتروحي تصلي في جامع اخر روحي في جامع اخر.
3: لا انا بحكي لك على يوم العمل، هي زميله عمل والصلاه
2: في الصلاه في الع... اوكي اوكي.
3: فهو قال لي صلي لوحدك وتاخدي الثواب برضو لانك انت
2: اصل بصي هو ربنا مش في المكان برضو، ربنا في قلبك فهو ربنا شايف فتمام، هو هيديكي أيوة. على نيتك مش هيديكي على المكان خالص. يعني
3: كان لازم احكي لك الحكايه دي عشان انت الحلقه بتاعتك النهارده عن موضوع الاخلاق، وانا بصراحه ما لقيتش موقف يدل على يعني ان الناس مش بتراعي.
2: لا لا ده اكستريم بالنسبه لي ان في بيت ربنا وبنعمل كده، ده شكرا جدا، ده ما فيش، ده زيرو زيرو محبه قبل ما تكون اخلاق. عشان كده انا بقول دايما انه سلوكياتنا اخلاقنا بتبقى قلبنا، فانت القلب هو اللي متحكم في الست دي، عشان كده بقول لك ابعدي لان هي كده مش بتحبك.
3: ما كنتش واخده بالي والناس كلها
2: كلنا ما بناخدش بالنا، كلنا ما بناخدش بالنا، كلنا هذا الرجل مش لوحدك.
3: طيب الحمد لله انها جت لحد كده يعني.
2: الحمد لله الحمد لله، والف سلام عليكي وما تصليش على كرسي برضو، تقفي وتصلي وتعملي كل الطقوس الدينيه بتاعتك وانت في احسن صحه وفي احسن حال يا رب.
3: ربنا يخليك يا مريم، انا مبسوطه اني كنت معاكي النهارده.
2: حبيبتي نورتيني، اهلا بيكي اهلا بيكي.
3: شكرا بيك.
2: شكرا مع شكرا السلام. مع السلامه. على فكرة يعني طبعا ده آخر تليفون معانا النهاردة، وزي الأسبوع اللي فات حلقتكم النهاردة جميلة بيكم وبكل تليفوناتكم. عايز أقول إن قمة قمة قمة الأخلاق، قمة الرقي، إنه أنت في لحظة معينة تسكت وأنت قادر تتصرف، تسكت وانت قادر تتكلم، تسكت وانت قادر ترد الخطأ، تسكت وانت قادر تكسف اللي قدامك. ده رقي ما بعد رقي، لان احنا هنا بنتعامل بالفضيلة الاعظم وهي فكرة ان ربنا كاشف النوايا في امور كتير. اخلاقك بتبين انه مش لازم بقى تشرح نفسك على فكرة، يعني في ناس خلاص هي قلوبها كده وحشة، يعني في ناس المفروض ان هي ممكن تكون مرت في حياتها بصعاب ومرت بظروف واتحطت في اختبارات معاك اكتر من مرة، والمفروض اكتشفت المعدن الاساسي بتاعك وان هي اللي عندها مشاكل نفسية ونواقص وبتاع، مش هنعيده بقى كل تلت ساعة. فخلاص اللي عايز يشوفك وحش بالسلامة، اللي عايز يشوفك السيء في رواية ادي الامضة، انا السيء في رواية كل الناس، خلاص نشتري دماغنا بقى. يعني الدروس على فكرة متعبة، فخلاص المفروض ان الدرس بيبقى اتحفر هنا. ليه بقى المراجعة النهائية بتاعت كل تلت ساعة؟ ما خلاص دخلنا الامتحان، الأسئلة شفناها جاوبنا، الإجابة راضيانا وراضي ربنا، لكن سقطنا في نظر اللي قدامنا عشان هو عايز يتصيد أخطاء. شكرا برافو نجحت، انت شاطر، انتي شاطره، انتي هايله، خلاص خلاص. سلامنا في وقت من الاوقات مع قلوبنا بتخلي في الاخر اخلاقنا غير اللي حوالينا، وساعات كتير بتبقى انت القاض، بص البرود بص التناحه، ما هم سكتوا علشان هم عارفين ان هم عربالي دي دي دي دي دي دي دي دي. اوكي بصوا بقى عشان هم غلطانين، هي بتسكت عشان هي عارفة ان هي معرفش ايه. اللي عايز يشوفك مصلحجي هيشوفك، اللي عايز يشوفك فشار هيشوفك، اللي عايز يشوفك كذاب هيشوفك، كل يرى بعين ذاته، وانت عارف ضميرك ايه خلاص، لانه لدرجه ان انا في الصلاه داخله اشد كرسي من واحده يعني تعبانه، ولا اسيب يعني كمان باذيها في صلاتها، لا كتير. بتمنى ان العناصر الحلوه اللي عندنا، لان احنا عندنا قلوب تحفه في الصغير وفي الكبير، في الغني وفي الفقير، في كل النماذج عندنا اخلاق حلوه جدا جدا. وفعلا الوعي الجمعي زي ما كان في مسج من استاذ علي قالها، رايح في سكه ان نطلع الحلو اللي عندنا، برغم ان في ظروف ممكن تبقى ضغطك تطلع الوحش، لكن احنا في وقت كده بتحس ان انت مصر تتشبث باخلاقك وبالحلو اللي عندك وترضي ربنا في الاول وفي الاخر، وتخلي الناس تدعي للي رباك، ان في الاخر يتقال لا فلان وفلانه دول عرفوا يربوا. فالاخلاق تربيه وقلب، واتمنى ان احنا فكره بقى عندنا ازمه اخلاق، الاخلاق بقت نسبيه كده، دي تتلاشى عشان الحلو هو اللي يطغى والشوائب بتاخد نفسها وبتسقط في الاخر. انا بشكركم جدا جدا جدا، وطبعا موسم مدارس موفق مبدئيا، يا رب كل الأولاد يدخلوا ويبقوا مبسوطين وفرحانين. وخلوني قبل ما الحلقة تخلص كمان لازم نبارك لنجمنا المصري العالمي اللي مشرفنا في كل حتة، محمد صلاح، رزق بليل ليل محمد صلاح، الولد على بنتين بقى، ربنا يبارك له فيه ويتربى في عزه، ونشوفه لعيب كورة أقوى من أبوه، هو بقى يجيب الجينات الأقوى من أبوه بقى عشان يجيب لنا ألقاب أكتر من محمد صلاح. احنا شاكين لغاية دلوقتي مين ممكن يحقق الألقاب اللي صلاح حققها، ليل بقى يطلع لنا لعيب كورة وهو يبقى ماسك الفيرست تيم بقى في المنتخب، فتبقى الليلة ملمومة كده. وكمان عشان ما ننساش نبارك كمان لعمر مرموش على توتنهام، وإنه هو انضم لي، وأنا شايفة إنه عنده كده كيرف بيعلى مرة تانية من بعد يمكن ناس انتقدته كتير في كاس العالم، بس برضو عمر مرموش عنده فيجن قوية، عنده بلان لحياته. مبروك على جوازه، مبروك على توتنهام، وان شاء الله ان شاء الله يكون هو اسم مصري مكمل في مشوار نجاح كبير جدا في الكرة المصرية. بشكركم جدا جدا، وقابلكم ان شاء الله الأسبوع اللي جاي. خلوا بالكم من نفسكم، تحياتي.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: تابعونا على x.com/nugumfm. الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الAI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM،
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يؤكد لولي عهد السعودية هاتفيا أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة.
3: ولي العهد السعودي يؤكد أهمية تكثيف التنسيق مع مصر في مختلف المجالات.
2: مجلس الوزراء يوافق على إجراءات وزارة المالية بشأن تنفيذ الإصدارات الدولية للعام 2026-2027.
3: وزير تخطيط يعلن أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.
2: وزير العمل ونظيرته الإيطالية يعلنان فتح مسارات جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة للعمل في إيطاليا.
3: رئيس اقتصادي قناة السويس يستعرض فرص التعاون والاستثمار مع الشركات الإيطالية.
2: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع.
3: وزير البترول يشهد إطلاق برنامج بناء قدرات كوادر هيئة الثروة المعدنية.
2: مفتي الجمهورية يطلق منصة سكن لدعم استقرار الأسرة وتعزيز وعي أفرادها.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من يوم الخميس، ويك اند سعيد. وطبعا كلنا في الويك اند بنحب نخرج ونتفسح ونسافر ونخرج وناكل ونعمل كل حاجة، فبنحب نطمن عليكم وتقولوا لنا انتوا فين وفي طرق ايه وانهي طرق اللي واقفة واللي سالكة والحاجات دي كلها. ولو طرق واقفة خلوا الناس كلها تروح عشان تسمعنا، تسمع معاك في السكة دايما مع محمد منير ودينا بهجت، وتبعتوا لنا على واتساب 0155951006 ونطمن عليكم وتقولوا لنا عاملين ايه وكمان حابين تسمعوا ايه. ايه الاخبار يا منير؟
2: يا دينا مساء الفل عليك، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. رحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، كل اربع وخميس وسبت من 5-7 على الهواء مباشره. بنتشرف جدا بوجودنا مع حضراتكم علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا وكمان نطمن عليكم. نتمنى لكم دايما السعاده والسلامه اينما كنتم. النهارده حلقه الخميس، فالويك اند بدا بالفعل، هو بدا من حلقه امبارح اصلا، بيبقى احماء لاجازه او عطله نهايه الاسبوع. فنتمنى ان شاء الله ويك اند سعيد عليكم، وكمان يعني عايزين نعرف منكم تقييم الاسبوع ده كان عامل ازاي، يعني الاداء في الشغل
1: تديله كم من 10،
2: الانتاجيه كانت عامله ازاي، الكواليتي اللي طالع منكم في الشغل كان عامل ازاي،
1: الاجازه كان من 10 عندك؟ عايز اعرف كده عشان بيبقى دايما الريتنج يختلف.
2: ياخد 7.
1: 7؟ فاهمه قصدك.
2: عامه اللي هو بقى رجوع من ساحل وما سافرتش تاني وحاجات كده
1: انا اديله اقل بصراحه باك عشان سكول خلص.
2: في فايبز لانشون، يعني في فايب لانشون في الجو، في لانشون جبنه في الجو كده، ففي باك تو سكول يعني الفايبز، حتى لو المدارس لسه ما دخلتش بس في فايبز.
1: بس في مدارس دخلت، في ناس بدات اللي هو خلاص تبدا دروس بقى وثانويه عامه، والناس اللي في ثانويه عامه طمنونا عليكم يا جماعه عشان بداتوا خلاص، يعني عارفه انه لسه الدنيا ما سخنتش قوي، بس نفهم برضو انتوا عاملين ايه وجاهزين ولا مش جاهزين والحاجات دي كلها نطمن عليها. والاغاني بقى،
2: الاغاني
1: بقى
2: اللي هنسمعها النهارده،
1: الاغاني بقى يا جماعه
2: كتيره وحلوه ومميزه
1: كده، اللي تحبوا تسمعوه بقى دايما معانا.
2: بالظبط كده، ابعتوا لنا يا جماعه على الواتساب، دايما بنستنى رسائلكم على 0159555006، ودينا هتقول لكم الرقم دلوقتي بشكل مختلف وكريتيف جدا.
1: عادي، هو ولكن ابطا، ولكن بطريقه كمان يعني ابطا.
2: أزكى.
1: لا ما تقولش، اوعى ابدا تقول كده. 0155952106 عشان اللي بيكتبوا واحده واحده وهم سايقين كده، اديني بقول واحده واحده وكمان بقوله مش 59 عشان تحسوا ان هو واحده واحده كده بالراحه.
2: ماشي، نبدا بالمزيكا ولا هنقول حاجات دلوقتي؟
1: بالمزيكا بقى
2: على طول،
1: نبدا بالمزيكا.
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام، معانا اغنيه جديده لمريم الازاز، اغنيه اسمها في حضن غيرك. الاغنيه من كلمات محمود جامايكا والحان احمد حمدي وتوزيع رامي المصري، والفيديو من اخراج شادي قاسم. يقدروا يشوفوا الفيديو فين بقى اكسكلوسيف؟ قول لنا كده شويه معلومات.
1: انا عايز اقول لكم بقى تقدروا تشوفوها فين يا جماعه. الاغنيه تقدروا تشوفوها وتسمعوها على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكمان ممكن تشوفوها على ميوزك هاب اكسكلوسيف اديشن، وكمان تقدروا تدخلوا عليها في اي وقت على قناه يوتيوب في ميوزك هاب اكسكلوسيف اديشن. هنسمعها دلوقتي اغنيه في حضن غيرك مريم الازاز، وهنرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونة.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: ايجيبت بروجكتس، اقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركه كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانه ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات، من السبت 5 الى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدوليه محور المشير. ايجيبت بروجكتس برعايه كبسي للدهانات، جبال التجاره والمقاولات، بروكم، بريميريو بي في سي، ايفردايم ايجي، هابي اي، ماباي ايجيبت الالمانيه لكيماويات البناء الحديث، رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
3: المخرجه نادين خان في اسرار النجوم مع انجي علي.
4: اقسم بالله قلت نفس الكلام.
3: يوم الخميس من الساعه 8 للساعه 10 مساء.
5: فكرك ليه ما دخلتش جراحه رغم ان انا كان نفسي فيها جدا؟
6: هدي الحمد خليك.
7: اي حد فيكم شاف دكتوره التخدير الجديده؟
8: احنا مشاريعنا بتكبر، بنت فين من كل ده؟
9: بتسأل لي عليا.
3: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
8: كده كده مش هتطول معانا.
3: نجوم اف ام على كيف.
10: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
11: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: دلوقتي تقدروا

0: بناخد يعني على الزراير ومعك فسكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنبدا معاكم حلقه النهارده. كمان مره بنمسي عليكم ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، راح مشوار راجع من مشوار، تعمل امر كده امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا. نتمنى لكم السلامه والسعاده اينما كنتم. دايما عايزين نطمن عليكم على رقم الواتساب، ابعتوا لنا على 015 59 55 1006.
1: بطريقه اخرى
0: اللي هي بقى ايه
1: 015
0: ايوه
1: 59 50 1006. اهو بالراحه وبهدوء وبتقسيمه لذيذه، علشان اللي ما يقول لنا انتوا بتقولوا بالراحه بقى وما بنلحقش نكتب واحنا سايقين واحنا عند الدنيا زحمه، وتقدروا توقفوا وتكتبوا
0: ولا تنشغل بغير الطريق. يعني لو حضرتك او حضرتك او حضراتكم سايقين دلوقتي وعايزين تبعتوا لنا مسج، يا ريت يبقى ايه والسكه مثلا زحمه شويه نقف على جنب نبعت مسج، انما
1: هنخاف عليكم
0: هنتايب واحنا سايقين بقى، ده كده مش هنبسط
1: عشان نطمن كده. وتقولوا لنا تحبوا تسمعوا ايه وتحبوا نتكلم في ايه وطبخين ايه وهتخرجوا فين وعاملين ايه، وهل الصيف خلص فانتوا مفيش سفر ولا بتقفلوا بقى واللي هو ده اخر ويك اند ونلحق والباك تو سكول مش هيفرق معانا والحاجات دي كلها. فنحب نطمن ونعرف الحاجات دي كلها ونطمن على الاجواء بقى. انا الاجواء عندي
0: الاجواء النهارده حر سيكا برضو.
1: لا النهارده حر، النهارده حر قوي مش حر سيكا، ده زيادة على امبارح
0: يعني. دلوقتي واحنا بنتكلم درجة الحرارة 34 وهتنخفض يعني بالليل، هتوصل مثلا الساعة 12 بالليل ل 26 وبعد كده هتنخفض اكتر توصل ل 23، ده الساعة 5 الفجر بقى وانت بتبقي سهرانة بقى.
1: عندك حق،
0: عارفة الاجواء بقى الصباحية دي.
1: عندك حق طبعا، ببعت لك ملخص اليوم.
0: ازيك عامل ايه؟
1: الساعة 5 الفجر يا جماعة ببعت لمنير اقول له اليوم كان
0: اصلي كذا وكذا وكذا وكذا.
1: حصل هو ده بالظبط اللي بيحصل.
0: عاملة ايه؟
1: انا عاملة تمام. انا عاملة كويس.
0: طب ناخد شوية مساجز قبل ما نقول الخبر.
1: انا بقول بقى
0: خبر مفرح جدا
1: جدا.
0: ماشي.
1: توقعوا هو ايه قبل ما نقول واحنا بنقرا المساجز كده؟ توقعوا هنقول لكم خبر ايه. خبر سعيد، تتوقعوا يكون ايه؟ يا جماعة اللي لسه ما بعتش بعتوا 015 59 50 106. في مسج ممكن ابدأ بيها بس.
0: لا.
1: من طلعت بيقول انتوا عارفين يا بحبكم ولا لا؟
0: حبيب قلبي
1: احنا عرفنا،
0: حبيب قلبي
1: احنا عرفنا خلاص، هو لازم نعترف كده
0: كده في كده يا جماعة.
1: امال ايه يعني هنعرف منين لو انت ما قلتش؟
0: ايهاب راضي كمان بي على على على ايه؟
1: على على واتساب عادي.
0: صح مش انستغرام ولا حاجه.
1: لا
0: امال ايه اللي على انستغرام؟
1: فاهمه قصدك.
0: طيب ويكند سعيد. شكرا على الطاقه الايجابيه والانسجام الرائع خلف المايك طول الاسبوع خراشي. اتمنى لكم اجازه مريحه تجددوا فيها طاقتكم وصوتكم الجميل. اهو انت اللي جميل يا بوب والله، شكرا جزيلا.
1: انت اللي جميل ودايما بتبعت لنا مسجز حلوه كده. ماشي. مين تاني؟ كنفاني. كنفاني وحشنا يا كنفاني، بقالك كتير ما بتبعتش. انت كنت فين؟
0: وانت فين؟
1: انت فين؟ طمنا عليك. يومكم
0: إيه؟
1: سعيد يا اطيب واحن وارق واجمل دويتو على الراديو. عايز اسمع حاجه لاحمد سعد او بهاء سلطان او جاد شويري، وسلمولي على كل من نوره من المنصوره وعلى صوفي من حلوان، ومعاكم محمد سمير كنفاني. تحياتي من اسكندريه، وحشتنا يا كنفاني ومنورنا، وافضل ابعت لنا كده ما تتاخرش علينا.
0: تحياتنا لكل اصدقائنا في اسكندريه وفي كل الدنيا. طيب مين كمان؟ في حد عايز يسمع في حاجه معينه؟
1: مش عارفه ايه اللي حصل
0: بجد. ممكن ما ندوس على زراير وما نجربش حاجه واحنا على الهواء. ده تاني ده.
1: خلاص.
0: طيب فاطمه سيد على واتساب بتقول برضو عايزه تسمع اغنيه ولاد الحليل لتامر عاشور. اوامر يا فندم تسمعها في حلقه النهارده. اوامر يا فندم
1: هشغلها لك طبعا. اي اغنيه ما انتوا حابين تسمعوها هتلاقوها عندنا عامه يعني. انا بس بقول، انا حاسه اني بزود في الموضوع ده وبقوله الناس مش ملاحظه. طب اعمل ايه؟
0: ما
1: طيب
0: ما تزوديش بقى خلاص،
1: ما بنقول
0: في نظر بعد ما نعمل اناونسمنت خلاص
1: يعني. كل حاجه عندنا. اي
0: ورق.
1: حد بيطلب حاجه بنلاقيها.
0: اكتبي ورقه خليها
1: وبنجيبها.
0: انا يعني مصري ليه؟ انا عامل خراطه. انا
1: ليه مصري؟ ما احنا عندنا اهو كل حاجه تسمعوها على طول. تفضلوا بقى، تفضلوا عندنا.
0: نقول اليوم
1: نقول بقى الخبر السعيد.
0: إيه؟
1: حاسه ان ما حدش
0: اخر مسج. طيب
1: ماشي.
0: وحشتونا جدا، اجمل برنامج اهو انتوا والله. شكرا. تحياتي ليكم دينا ومحمد، انا والولاد بنستناكم. اهلا وسهلا.
1: اهلا اهلا. انت والولاد
0: ولادي ملك واميره وابراهيم. يا ريت تقولوا لابراهيم ياكل سمك. انا ماما منى. ما تاكل السمك ابراهيم.
1: اشمعنى
0: هو ليه ابراهيم بيرفض؟
1: اشمعنى؟ لا قولي لنا السبب. اقول له ياكل السمك.
0: لا يعني
1: السبب اقول له
0: اصل بنحب السمك يا ابراهيم والله بجد، ما فيهوش اي حاجه.
1: انا ما بحبوش.
0: انا بحبه يعني. خليك زي منير وكل الفش.
1: او ممكن تبقى زي دينا وما تاكلوش. او لو حد اقنعني اني ممكن اكله بجد ممكن اكله، بس لو هو يقنعني ان هو ده مثلا حلو مش زفر في ليمون في بتاع اللي هو يلا ماشي موافقه اقنعني.
0: ما اقنعني تروماتايزد من السمك علشان لاكلك سمك ما كانش.
1: لا والله بس انا بحس يعني هقول لك حاجه، ممكن اتقبل الجريلد ما اتقبلش الفرايد.
0: لا ما هو في انواع سمك بتبقى في
1: السمك الفيليه مش مقبول. مش مقبول.
0: لا في انواع تانية غير الفيليه. في انواع تانية والله، في انواع فيش تانية في الفرايد بتبقى حلو.
1: طب ممكن

0: والاخر مسجونا كمان
1: جوعتينا. طيب وهنرجع
0: تاني، ما هي اكل برضه.
1: ماشي،
0: بحبكم جدا، وان شاء الله الخبر الحلو يكون مناسبه حلوه لاي منكم. لا والله
1: مش احنا.
0: وانا بعمل مكرونه وبشوي فراخ، واتمنى اسمع اي حاجه لشيرين بنتي خلود بتحبها. عيوني هنشغل. حاضر.
1: طيب نخش على الخبر السعيد بقى.
0: يلا بقى نقول الخبر.
1: تركيا شكلها كده ان شاء الله يبقى وشها حلو على مو صلاح.
0: يلا بقى، انا حاسك، انا حاسه كده، انا حاسه انه خلاص بقى الاخبار الحلوه بدات تظهر. وابو مكه وكيان يا جماعه بقى ابو ليل محمد صلاح خلاص، ربنا يبارك له، يعني بقى مرزوق بالولد الاول الجديد. وخبر سعيد ليه لان هو في بدايه تجربته الجديده بتركيا بعد ما رزق بمولوده الثالث والاول من الذكور، بينضم ليل الى اخواته مكه وكيان.
1: المفاجأة ان صلاح نفسه ما كانش اول واحد يعلن الخبر، لكن رئيس نادي ترابزونسبور هو اللي كشفه بعد ما اوضح ان صلاح غادر تركيا بعد مباراة الفريق الاخيرة قبل ما تكشف اخت النجم محمد صلاح عن اسم احدث فرد في العائلة هو ليل محمد صلاح. فربنا يبارك فيه ويسعده ويخليه لكم وتشوفوه اشطر وانجح واحد في الدنيا كلها، ويبقى اشطر كمان من بابا محمد صلاح
0: ان شاء الله.
1: الاغنيه اللي جايه ليها علاقه بالمولود،
0: يعني احنا بصوا مش مقصوده او مقصوده، يعني شوفوا انتوا بقى. احنا هنرجع لكم بعد الاغنيه على طول، معاك في السكه مع محمد منير ودينا بكر.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
3: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
5: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, محمد منير ودينا بهجت. وطبعا زي ما انتم متعودين تسمعونا وتبعتوا لنا على واتساب 015-595-1-06. قلتها بسرعة
2: خطفتيها بس شطارة. المزيكا بتاعت البرنامج مش بتفكر بابت شو شوية ولا شبه
1: سيسيلة
2: والله في اولها ماشي 015-59-55-1006 اللي هي
1: 015-59-55-1-06.
2: برافو.
1: عادي هي وما اتغيرتش, ما فيش اي حاجه اتغيرت. بس حابين بقى نتكلم في حاجه, بما انكم بتبعتوا لنا على واتساب اكيد مش بتبعتوا لنا مكالمات, اكيد مش بتبعتوا لنا فويس نوت, انتوا بتبعتوا لنا تكست, بتبعتوا لنا كلام.
2: حصل.
1: ولكن لما نكون بنتكلم, هل انت مع ام ضد؟
2: ليه انا
1: انا بسالك. مفيش غيرك
2: بعد الفرشه, افرشي كده فرشتك وانا هاجي في نص
1: ما انا هسال سؤال وهفرش.
2: ماشي.
1: عندك مشكله في التكستنج ولا الكول بتحبه اكتر؟ يعني انت لما تكون بتكتب كده للناس تحب ده اكتر ولا تحب تكلمه؟
2: لا تكستنج.
1: ايه ده بقى ده؟
2: هقول لك.
1: طب خلاص هغير السؤال.
2: ايوه كده
1: هغير السؤال وهقول لك.
2: ومش بحب الفويس نوتس.
1: ماشي فهمك.
2: عشان نفهم.
1: يبقى انت خلقك ده. المهم, هل انت شخص بتحب لما يكون في نقاش, خناقه, مشكله, تحب يكون تكستنج؟ هو ده.
2: بس لو في بس لو في
1: ايوه
2: هخش الفايت, فاهمه؟ للاسف
1: فاهمه,
2: يعني للاسف لما بيبقى فيه بخش الفايت اللي على الواتساب, في حين ان هو انا برفض تماما الفكره دي. تعالوا نتكلم في التليفون او نقفل دلوقتي ونهدى ونتكلم, علشان
1: هقول لك حاجه بقى بتعصب.
2: اللي
1: بقى
2: بيكتب مش عارف رياكشن وشي ولا انا عارف رياكشن وشي,
1: مش سامع, هو مش شايف, يعني هو مش عارف اي حاجه.
2: الا لو في فويس نوت بقى فيها حديه في الكلام ده كده
1: بقى, انا جاي بقى.
2: انا نازل
1: جاي. انزل لي. لا في حاجه اوحش بقى, اللي هو لما تكون حد بيبعت لك تكست مثلا ويقول لك انت فاضي دلوقتي ولا بتعمل حاجه, فتقول له فاضي
2: هكلمك.
1: لا هو مش هيقول لك هكلمك, هو بيكلمك. يعني لو العشم مش موجود ما تتكلمش. دي نصيحه
2: منه. هقول لك على حاجه بقى ألذ. اتبعت مسج مساء الفل, فرد مساء الجمال.
1: الو
2: خلص انتهى
1: يا عم. ما تكلمنيش يا عم, ما تكلمنيش.
2: تكست ورديت عليك.
1: ما انا بتكلم المهم بقى ان احنا بنتكلم في ايه بقى في الخناقات. لو انت دلوقتي بتتخانق مع شخص على واتساب او تكستنج او ايا كان, على انستجرام بقى, على ماسنجر, على ايا كان المكان ايه, ومش بتتكلمه او هو مش سامع صوتك, هو مش شايفك اصلا, مش شايف وشك, فاقفل الموبايل وبوقف تكستنج 5 دقايق بس, وممكن تكلمه.
2: بالظبط.
1: يعني ممكن تروح تقابله, ممكن توقف اصلا الخناقه وبعد كده تقول له اللي هو طب 5 دقايق بس نهدى وبعدين نتكلم, علشان الموضوع ما يسخنش, عشان الموضوع ما تحسش ان هو راح في حته انت ما كنتش عايز يروح فيها, لان انت غصب عنك التكستنج الناس مش شايفه ومش عارفه الصوت ايه.
2: ده اظن كمان كتير منكم عدى بتجربه ان الواحد بيبقى بيتكلم في كونفرسيشن عاديه والدنيا على الواتساب بتسخن فجاه, يعني بتسخن جدا فجاه, الموضوع بيتوتر جدا جدا, في حين ان هو مفيش حد في اللي بيتكلم شايف رياكشن وش التاني ومش عارف هو بيقول الجمله دي فعلا وهو متنرفز وقافش ولا بيقولها وهو عادي, حاجه مثلا في اطار الشغل ما فيهاش قفش بس حسينا الكلام ايه. يعني انتوا اظن فاهمين فكره ان الدنيا بتسخن فجاه على الواتساب دي, مقارنه بالكونفرسيشنز العاديه سواء وجها لوجه او على التليفون او فيديو كول, حتى الدنيا بتبقى اروق من كده. يعني عرفنا.
1: طب اقول لك بقى اسمها ايه دي؟ اسمها فايت.
2: ده زي الجورت.
1: لا ما بالظبط, عامه عندك حق, هي حاجه كده. الجورت يا جماعه لو ما حدش عارف.
2: معلش قول لنا بقى
1: جينز وشورت. ولكن دي بقى اسمها ايه؟ انت بتفايت اوفر تكستنج, اسمها فاكستنج.
2: ده فاكستنج جدا اللي انت بتقوليه دلوقتي, ده هو اصلا ده الفاكستنج.
1: والله
2: اللي بيحصل دلوقتي ده هو الفاكستنج.
1: ده اسمه كده وده شيء علمي مش مني.
2: ده علم.
1: مش انا اللي بقول.
2: اتفضلي كملي.
1: مش انا.
2: ماشي. اللي هو الدمج ما بين الفايتنج والتاكستنج.
1: طب انا قلت ايه غير كده؟
2: لا يعني اقتنعت لما قريتها.
1: والله. بس فالمقصود بيها انه الخناقه بتكون على التاكستنج او انت بالتكست, فهو ده الفاكستنج. وقفه وما تكملش.
2: يبقى اللي اخطر من كده, اخطر بكتير, ان الفايت حصل على الواتساب والدنيا بقت اون فاير ما بين شخصين. شويه بقى بعد ما تقدي تعملي ايه؟
1: ايوه
2: تقلبي بقى في التكست اللي عدى اصلا في الخناقه انا تقول لي كده
1: انا يتقال لي كده يعني. طب بص بص اللي انت قلت
2: سكرين شوتس بقى
1: سكرين شوت بقى لو انت بسكرين شوت وبتوريها إيه؟ لحد
2: تاني بيقول لي ايه والنبي
1: بيبقى تبعت له هو بقى فالخناقه تزيد اكتر انت بتتكلم عليا بقى مع الناس انت بتعمله بس بقى فالموضوع بيجور يا جماعه. المهم انه يعني التكستنج ما تتخانقوش عليه حاولوا على قد ما تقدروا ما تتخانقوش
2: لان المشكله ان الرساله مكتوبه فعلا ما فيهاش ولا نبره صوت ولا تعبيرات وش ولا لغه جسد بالتالي جمله انت ممكن تكون كتبتها بنيه صافيه جدا وكتبتها بشكل عادي جدا ممكن الطرف الثاني يقراها بعصبيه او يكون حصل له موقف معاه اتخبط في رجله مثلا وهو بيقرا المسج فيبقى قافش جدا وهو بيقراها والدنيا تتحول فجاه
1: لاكشن. لا هو حد بينام يعني هو في مود نوم دلوقتي فانت عارف في مود النوم اللي هو انت مش قادر تبص على اضاءه الموبايل مش قادر تكست اصلا مش قادر تكتب فانت هو مش قادر اصلا فلو انت بتكتب بتناحه
2: في الوقت ده اللي بيحصل فيه ايه بقى ان بيبقى فيه شخص قاعد ماسك التليفون اونلاين وشخص تاني بيطلع له كلمه تايبنج كتير كتير تايبنج تايبنج تايبنج اللي هو الشخص الاخر بيكتب تكست كبيره جدا فهتاخد وقت كبير جدا في القرايه وفيها بقى كميه حاجات غلط
1: لا وفي برضو التانية وفترة. اللي هي الفويس نوت بقى فويس نوت ام كلثوم
2: مش هسمع
1: فويس نوت ام كلثوم
2: مش هسمع
1: يعني
2: والله.
1: ده ممكن حضرتك تروح تنزلها على يوتيوب
2: انت جريء قوي كده ان احنا فكنا تبعت لي فويس نوت
1: نزلها على يوتيوب لو كده ما تبعتليش يعني 5 دقايق و10 دقايق ليه طب انت يعني ما المهم يعني ما تتكلموش تكستنج ولا تتخانقوا تكستنج حاولوا ان الموضوع ما تتخانقوش عادي ابعتوا لنا بس على واتساب 0155952100 بس كده ده اللي ممكن تعملوه
2: نقول مسجز ولا ايه ماشي
1: نقول
2: طيب
1: ما نقولش ليه
2: طالما قالت يبقى
1: ما نقولش ليه
2: نشوف بقى الجهاز ده بيقول ايه
1: اللي يخلينا ما نقولش
2: يعني نقلب كده يمكن نشوف حاجه
1: في ناس بتقول انا يعني ده رقم اخر 956 بيقول انا عن نفسي بحس ان الكتابه دي طريقه جافه جدا في التواصل بينا عندك حق
2: عامل ليه بننشف المسائل كده ما بيننا طيب اهلا دينا عامله ايه بحبكم جدا انا اول مره ابعت لكم بنتي مريم بتحبكم احنا كمان بنحبكم جدا جدا ده رقم اخره 204 على واتساب
1: رقم اخره 806 طالب اغنيه شديني تو ليت عيوني حاضر هنشغلها على طول
2: اوامر يا فندم
1: والناس اللي كانت طالبه شيرين والناس اللي كانت طالبه
2: تامر عاشور
1: برده ما تقلقوش يا جماعه معانا
2: ماشي رقم اخره 620 على الواتساب عاملين ايه بحبكم قوي احنا كمان بنحبكم جدا اكتر حاجه حلوه بسمعها برنامج معاك في السكه
1: ده احنا حاجه تبسطنا والله
2: بجد بحب منير ودينا الاثنين حلويات اهو انتوا الحلويات كلها والله شكرا جزيلا على المسجز الجميله
1: عبد الغني بيقول لنا ان هو في مول كده قريب لينا فتعدي عليكم يا اتفضل معانا احنا قدامك بص ما تبعدش عننا اتفضل
2: مساء الفل يا منير ودينا ام ليانا عامله ورق عنب وفراخ تسلم ايديها والله
1: طب يلا بقى ولا ايه
2: وانا راجع من الشغل وسامع من السياره وهي بتسمعكم دلوقتي على نجومه في ام تي في هي وليان وياسين يا جماعه
1: منورنا والله
2: منورنا كلها
1: مين تاني مساء الفل انا اول مره اشارك وبحب البرنامج بتاعكم قوي قوي ونفسي اسمع اليسا وانا بحب الاغنيه دي قوي اللي هي بناديك وانت اللي مش سامع
2: هو في كده
1: طب ليه بتنادي مين
2: ليه وليه مش سامع وليه مش سامع اصلا
1: ده رقم اخره 312
2: اما الرقم اللي اخره 671 على الواتساب مساء الخير بحبكم جدا والله العظيم والله احنا اللي بنحبكم جدا والله شكرا دمكم عسل اهو انتوا والله شكرا ممكن اغنيه لبهاء سلطان اوامر يا فندم اكيد هيبقى في اغنيه لبهاء سلطان
1: هنشغل كل اللي انتوا عايزينه ولكن هنطلع دلوقتي نسمع اغنيه مطلوب حبيب مسار اجباري ونشغل كل الاغاني اللي انتوا عايزينها راجعين لكم على طول محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة.
3: ده فارس
2: روح هات لي مزياتك، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم. ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
1: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: ايجيبت بروجكتس، اقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركه كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانه ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات، من السبت 5 الى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدوليه محور المشير. ايجيبت بروجكتس برعايه كبسي للدهانات، جبال التجاره والمقاولات، بروكن، بريميريو بي في سي، ايفردايم اي جي، هابي، ماباي ايجيبت، الالمانيه لكيماويات البناء الحديث. رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
6: الاول مش بس اللي سبق، الاول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعه 6 اكتوبر اول جامعه خاصه في مصر دايما مكانها الرياده، بتعليم معتمد وشراكات دوليه وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعه 6 اكتوبر قدرت تكون اول اختيار لاجيال كتير من سنه 96 لحد النهارده، ب 14 كليه في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
7: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين، بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

0: فقط التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM،
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يؤكد لولي عهد السعودية هاتفيا أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة.
3: ولي العهد السعودي يؤكد أهمية تكثيف التنسيق مع مصر في مختلف المجالات.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن الأصول السيادية ملكيتها للشعب ولا يمكن مناقشة فكرة مقايضتها.
3: وزير الخارجية يشيد بالعلاقة التاريخية والعميقة بين مصر وإيطاليا.
2: وزير العمل ونظيرته الإيطالية يعلنان فتح مسارات جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة للعمل في إيطاليا.
3: وزير البترول يشهد إطلاق برنامج بناء قدرات كوادر هيئة الثروة المعدنية.
2: مفتي الجمهورية يطلق منصة سكن لدعم استقرار الأسرة وتعزيز وعي أفرادها.
3: صندوق تحيا مصر يطلق المبادرة الرئاسية لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية.
2: الطقس غدا حر رطب نهارا ونشاط للرياح وشبورة، ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 37 درجة.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه مكملين معاكم محمد منير ودينا
2: بهجت. نفسي اعدل انا كمان كده, نفسي اوصل
1: للي
2: والله نفسي يعني احساس جميل.
1: ازرع
2: انا بفكر كمان, لقيت مشت من غير صحيح نسيت اقول لك, انا لقيت مشت من غير
1: من غير سن
2: خالص.
1: يعني ايه بقى
2: معمول للناس اللي هي
1: اللي ما زيك
2: الناس الشطار, معمول للشطار.
1: مش هقول هو أيوة مغطي النهارده بس يا جماعه عادي, بس هو بيسالني معاكي مشت, طب ده شعري تعمل له مشت؟
2: لا عادي,
1: انت عايز مشت ليه اصلا؟
2: بدقني
1: معلش
2: اتسرح برضه, لسه في مجال ان انا اتسرح عادي.
1: فاهمك,
2: وخليكي في حلقتك لو سمحت,
1: خليكي في شعرك
2: لو سمحت يعني.
1: خليكي في حالك.
2: ماشي, احنا بدانا فعلا الساعه الثانيه, ومع الساعه الثانيه بتبدا فقره طبخنا النهارده يا ست الكل.
1: طبخنا احنا معانا حاجات كتير قوي دلوقتي في الساعه الثانيه بصراحه, ومش عايزه اخبي عليكم اكتر من كده, الموضوع خد اكبر من حجمه ولازم نزود معاكم. فاحنا هنتكلم عن طبخنا يا ست الكل مبدئيا, طبخه ايه عشان نعرف او طالب ايه او هتاكل ايه, يعني الحاجات دي كلها. المهم انكم نتكلموا عن الاكل ونتكلم عن هناكل ايه كلنا, علشان زي ما انتوا عارفين وزي ما منير دايما بيقول انه الهوا بيجوع زيه زي البحر, فاحنا بنكون جعانين ومش بنخبي عليكم, احنا مش نقدر نخبي عليكم اكتر من كده بصراحه. وحابين تسمعوا ايه برضو ده معانا, وهنقول توبك الحلقه برضو معانا.
2: خلاص ماشي, ورقم الواتساب زي ما هو 015 59 55 1006. بنستنى الرسائل بتاعتكم جدا, وشايفين كل المسجز اللي بتيجي, ما تقلقوش ان شاء الله
1: كلكم اصدقاء البرنامج
2: قدر ممكن من الرسائل. بس ايه, نقول شويه اخبار كده النهارده وبعد كده نكمل كلامنا ولا ايه, ولا وراكي حاجه؟
1: يلا بقى,
2: حاسس ان انا جاي في وقت غير مناسب.
1: احنا بننام بدري
2: بجد والله,
1: بدري يعني. احنا يا عمر بننام بدري.
2: طيب تعالي نتكلم عن الاهلي اللي بيترقب كل جماهيره النهارده مواجهه النادي الاهلي قدام سموحه, مقرر اقامتها في تمام 8 من مساء اليوم النهارده الخميس باذن الله, ضمن منافسات الجوله الثالثه من بطوله الدوري المصري الممتاز, واللي بتشهد تولي الحكم الدولي امين عمر مهمه اداره المباراه. بيرغب الاهلي في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي والوصول للعلامه الكامله ومواصله المنافسه على صداره جدول الترتيب, في ظل رغبه الجهاز الفني واللاعبين في تقديم مستوى افضل خلال مواجهه سموحه وحصد الثلاث نقاط. على الجانب الاخر بيسعى فريق سموحه للخروج بنتيجه ايجابيه قدام الاهلي ولو بالحصول على نقطه واحده, بالتحقيق التعادل قدام النادي الاهلي بعدما استعد الفريق السكندري بشكل قوي للمباراه, ويامل لاعبي فريق سموحه في تقديم مستوى مميز قدام النادي الاهلي بطل الدوري التاريخي واظهار قدرتهم على المنافسه وتحقيق نتيجه ايجابيه في واحده من اقوى مواجهات الجوله.
1: عايز اتكلم برضو عن اتحاد الكوره, هو بيبدا مخاطبه الدوريات الكبرى لتعيين حكام اجانب لقمه الاهلي والزمالك. بدا الاتحاد المصري لكره القدم خطواته الفعليه لاستقدام طاقم حكام اجنبي لاداره مباراه القمه المرتقبه بين الاهلي والزمالك, وهي هتكون يوم 11 اكتوبر اللي جاي. وكمان بيهدف التحرك ده من جانب اتحاد الكوره لضمان التعاقد مع طاقم تحكيمي مميز, وكمان بينتمي لاحد الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبار. وكمان من المقرر ان هو يوجه الاتحاد خطابات رسميه للاتحادات القرويه خلال الساعات القليله اللي جايه لتحديد الاسماء المتاحه.
2: اما مواعيد مباريات الجوله الرابعه في الدوري المصري الممتاز, هتبدا يوم الاثنين 7 سبتمبر, القناه هيواجه طلائع الجيش, وان نقول راوند وراوند ولا نعمل ايه؟
1: كنت بفكر, بس احنا ما عملناش كده النهارده في الطقس, فيلا بينا
2: في الطقس.
1: الطقس,
2: طب اقول لك على حاجه, ما انا ممكن اقول لك ماتشات الاثنين تقولي لي ماتشات الثلاثه وهكذا ولا ايه, ولا وراك حاجه ولا
1: عندك حق؟
2: بجد والله,
1: بس من مش هنعمل كده,
2: هنشوف بقى اصدقائنا الاعزاء
1: نعمل كده ولا ما لو هنعمل كده قولوا لنا بالكاميرا
2: جاهزين ولا ايه.
1: جاهزين معانا.
2: ماشي, يوم الاثنين القناه وطلاع الجيش هيكون الساعه 5 في نفس التوقيت ماتش الاتحاد السكندري بترول اسيوط برضو الساعه 5, في ماتشين كمان الساعه 8 هيكون البنك الاهلي وغزل المحله بتروجيت والمصري, الماتشين دول الساعه 8.
1: اما بقى اليوم الثلاث 8 سبتمبر بيراميدز والجونه الساعه 5 مساء, وسموحه وسيراميكا كليوباترا الساعه 8 مساء, الزمالك وابو قير للاسمده الساعه 8 مساء. اما يوم الاربعاء بقى 9 سبتمبر
2: يوم الاربعاء يعني
1: انا حاسه انك
2: متردد شويه, مش عارف, انا خايف جدا.
1: ما تقلقش.
2: ماشي, طيب مودرن سبورت هيواجه وادي دجله الساعه 5, وفي ماتشين الساعه 8 الشرقيه ام بي هيواجه زد, والمقاولين العرب هيواجه النادي الاهلي. دي ماتشات يوم الاربعاء 9 سبتمبر في الجوله الرابعه من الدوري المصري الممتاز, دوري الاضواء والشهره الايجيبشن بريمير ليج.
1: احنا خلصنا كلام عن بقى الرياضه.
2: أيوة.
1: نخش في المواهب بقى. عادي ممكن تكون موهوب في اي حاجه بره عن الرياضه، وممكن تكون موهوب في اي حاجه بره عن اي حاجه الناس عارفاها. يعني الموضوع يا جماعه بصوا بقى، انا هقول لكم بصراحه عشان ما اخبيش عليكم، احنا هنتكلم عن موضوع الحلقه ماشي، عشان بس ما افاجئكوش. زي ما بتكونوا عارفين النهارده يوم ايه، قول لي النهارده يوم ايه؟ يوم الخميس.
2: النهارده الخميس.
1: اي بقى بيحمل ايه يوم الخميس؟ اليوم
2: الاخير في الاسبوع.
1: فاهمه قصدك، عندك حق، ده ويك اند بالفعل، ولكن ده اليوم العالمي.
2: ايوه مش تقولي لي
1: للبحث عن المواهب.
2: ده مش خميس عادي،
1: مش خميس عادي.
2: قولي لي اساليني النهارده عيد ايه هقول لك، فاهمه؟
1: عيد ميلادك؟
2: لا، عيد البحث عن المواهب.
1: شكرا.
2: ايوه
1: النهارده يا جماعه عيد البحث عن المواهب، فاحنا نقدر ندور كلنا لو ما عندكش موهبه.
2: هو يوم عالمي مش عيد، هو يوم عالمي عادي. ها
1: يوم ما انت
2: كل سنه والمواهب بخير
1: لخبطتني بقى. المواهب يوم العالمي للبحث عن المواهب، عيد ميلاده بقى مش عيد ميلاده مش مشكله، المهم ان احنا هنبحث عن مواهب، المهم ان احنا ندور ونشوف بقى. الفكرته الاساسيه اصلا بتاعه اليوم ده هو مرتبط باكتشاف المواهب المناسبه للشغل والتوظيف، واحنا قررنا بقى ان احنا نوسع الدايره شويه وندور على المواهب المستخبيه. عندك ايه؟ عندك ايه موهبه مستخبيه؟ بسرعه بسرعه عايز اعرف منك دلوقتي، لو انت دلوقتي حد بيسالك ايه الموهبه اللي عندك مستخبيه، حتى لو هي مش موهبه، يعني الناس ممكن ما تحطهاش تحت بند المواهب.
2: بخلص الحاجات اللي في الطبق اللي قدامي وانا باكل زي يعني بنفس النسبه بالظبط، يعني مش بخلص حاجه قبل حاجه. موهوب جدا في فكره ان انا اقسم كل العناصر اللي في الطبق ان هم يخلصوا في نفس الوقت.
1: موهبه
2: يعني لازم. اخر واحده فرايز مع اخر قطمه برجر مع اخر
1: اصل هي لا دي حسبه
2: عامه. والله ما سهله.
1: لا يعني الواحد عامه لما يخلص عارف تبقى متضايق قوي، اللي هو تلاقي فرايز
2: لا لا لا لا
1: ومش ماشي مع حاجه. طب هنعمل ايه؟
2: جدا في الموضوع ان انا اخلص الحاجات بالتوازي مع بعض.
1: حلوه منك.
2: لو حاجه مثلا بسوس وجنبها رز، او لو مكرونه وجنبها مثلا بروتين، اي حاجه بقسمهم ان هو يخلصوا مع بعض بالظبط.
1: حلو.
2: لو حاجه خلصت قبل التانيه مش بكمل اصلا.
1: لا بصراحه حلو.
2: لا مواهب مباحه
1: بس في مواهب يا جماعه بجد بتكون مستخبيه قوي، واللي هو ممكن في ايه يا منير؟
2: لا اصل مش مع المواهب كمان ان انا بعرف اعدل المايك.
1: فاهمه
2: انا مميز جدا في الحركه.
1: بيحصل برضو.
2: موهوب يعني.
1: المواهب برضو يا جماعه ممكن تكون حاجات مستخبيه والواحد مش عارفها، زي مثلا ان انت تكون شخص تعرف تسمع، دي موهبه بجد والله العظيم مش بهزر. يعني الشخص اللي بيبقى بيسمع من غير ما يرد، دي ممكن يبقى شخص اللي هو هيموت ويرد، عايز اقول دلوقتي رايي، عايز اقول رايي بسرعه، عايز اقول حاجه، عايز اقول انا حصل فيا ايه، عايز اعمل فاهم قصدي؟
2: عايزه
1: بالظبط
2: اقول
1: حاجه بس. فهو شخص ممكن يكون بيعرف يسمع كويس. شخص اقول لك بقى حاجه بجد مش عند ناس كتير.
2: ايوه
1: الشخص اللي بيعرف يحكي. دي موهبه بجد.
2: ستوري تيلر.
1: الشخص اللي ممكن يكون عندك قصه حلوه جدا بس مش عارف تحكيها.
2: طب انت مش هتقولي يعني سالتيني وانت مقدمه البرنامج يعني خلاص هتطلعي بريك، مش هتقولي انت موهوبه في ايه خالص؟
1: عندك فضول تعرف عندي موهبه
2: لا
1: في ايه؟
2: يعني سالتيني فهسالك، فاهمه؟
1: فاهمه قصدك. انا بعرف احكي.
2: ماشي
1: بعرف احكي يعني. طب بحب اللي هو بقول لك التفاصيل اللي ممكن تدخلك في الموضوع حتى لو انت مش فيه.
2: انا بقى عندي موهبه بس ساعات بتبقى متعبه شويه. الفيجوال، ان انا بعرف افيجوال اي حاجه لدرجه تخوف. بشوفها في دماغي عادي جدا.
1: اقول لك موهبه تانية
2: بس
1: عندي،
2: بس ده بقى متعب شويه.
1: اقول لك موهبه تانية عندي.
2: النبي لا تقول.
1: دايما ما ببص في الساعه بلاقيها 11 11.
2: دي مش موهبه. دي مش موهبه، اطلعي بقى من الحته دي خلاص، دي مش موهبه.
1: انا بقول لك
2: طاقه عاليه واجواء و مانيفستيشن از ريل.
1: بس عامه
2: ماشي
1: انا بقول لك يعني.
2: طيب سالتي السؤال بقى ولا ايه؟
1: بس نعرف بقى من الناس.
2: ايوه
1: يعني نقول لهم الرقم علشان نطلع نسمع اغنيه من اللي اختاروها.
2: والسؤال بقى اللي هيجاوبوا عليه على الواتساب ولا ايه؟
1: ايه؟
2: لا ما قلناهوش ولا قلناه؟
1: احنا ما قلناش بعد كل ده.
2: أيوة
1: ما قلناش.
2: شفتي؟
1: تصور.
2: ايوه ايه المواهب؟
1: ايه يا جماعه المواهب اللي عندكم بقى اللي مستخبيه بقى؟ عايز اعرف منكم ايه الموهبه اللي مستخبيه عندكم؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده بقى، هو ده موضوع حلقتنا، نعرف منكم ايه المواهب اللي مستخبيه ومحدش مقدرها في حياتكم، يعني هي موهبه صغيره او موهبه ممكن تكون مش متلاحظه، فنعرف بقى منكم، تبعتوا لنا على واتساب 015 59 50 106. هنروح نسمع شديني تو ليت وهنرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: Egypt Projects، أقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركة كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانة ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات، من السبت 5 إلى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية محور المشير. Egypt Projects برعاية كبسي للدهانات، جبال التجارة والمقاولات، بروكم، بريميريو بي في سي، إيفردايم إي جي، هابي، ماباي إيجيبت، الألمانية لكيماويات البناء الحديث. رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم على الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم،

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولا ايه؟
2: طيب.
1: هو ايه؟
2: طب الصبر،
1: انا بشوفك دوست على الزراير اقول الدنيا خلاص احلوت.
2: ما انا هنا وهنا.
1: الصبر اخرته خير.
2: ايه والله
1: الدنيا لسه بخير.
2: المهم يا جماعة ان احنا رجعنا ومكملين وعادي وزي ما احنا، ورقمنا 015-59-52-106، وعايزين نعرف منكم بقى الرد على موضوع حلقتنا. عندنا موضوع شائك، ولكن هو مش شائك، عادي جدا. هو
1: لكنه عادي جدا،
2: يعني عادي. بيبقى الموضوع بسيط جدا. انت بيكون عندك او انت بيكون عندكم موهبة صغيرة بسيطة، والبني آدم اللي قدامك مش مقدرها. يعني بتكون موهبة كده لذيذة كده حلوة بالنسبة لك، انه لو الناس ما عندهاش، لو حد عنده الموهبة دي زي يبقى تحفة، تبقى هي دي الموهبة اللي انت عايزها من الناس مثلا. فايه هي بقى؟ ايه هي؟ عايزين نعرف. 015-59-52-106 قولونا وبلغونا علشان نفهم بقى. وكمان لو حابين تسمعوا اغاني يعني ممكن عادي، اظن ان احنا مش غايرين لكم كل اغاني انتوا عايزينها.
1: على فكرة الموهبة دي مش شرط تكون حاجة غريبة او حاجة ويرد يعني او حاجة نادرة، بس ايه الحاجة اللي انتوا شايفين ان انتوا بتعرفوا تعملوها جدا لدرجة ان اللي حواليكم بيستغربوا من كتر السهولة اللي بتعملوا الحاجة دي بيها؟ يعني ممكن تبقى حاجة صعبة بس انتوا بتعملوها بمنتهى السلاسة، بمنتهى الاقامة، منتهى السهولة. فدي تبقى التالنت، دي تبقى الموهبة. واللي حواليكم كمان اول لما بتعملوا الحاجة دي بتلاقوا صياح منهم، الحلاوه دي
2: بتعرفوا تعملوا حاجه.
1: الحلاوه دي في حد ذاتها موهبه، ان احنا نعرف نعمل حاجه بشكل صحيح وسريع.

0: ولا ايه؟
1: ولا ايه بصراحه؟
0: تحكي معاكي ترانك ولا ايه؟
1: انا بشوف
0: اللي هو ممكن احنا جايين في وقت غير مناسب.
1: لا بقى ممكن يبقى عندنا حاجات مختلفه. اصل احنا قلنا لكم يا جماعه اكزامبلز كتيره، يعني قلنا لكم حاجات ممكن اللي هو بتعرف تسمع، بتعرف تتكلم، بتعرف تحكي. بعرف ابلع لبانه.
0: لو بتعرف تركن لو بتعرف تركن
1: بس مش موهبه يعني.
0: لا لا لا لا لا
1: يعني
0: لا لا لا لا
1: حسن انه بيسك.
0: لا فكك فكك فكك
1: بس فهماك عامه.
0: هو حد لو بيعرف يركن فهو بيعرف
1: يركن. ايه الركنه البارلل؟
0: لا اصل في سين كده اللي هو ايه، بنفضل نطلع ونرجع واحنا واقفين مكاننا
1: ومش هنخلص
0: ومفيش كاوتش
1: والخروجه خلصت
0: كده
1: والخروجه خلصت واحنا لسه ما ركناش.
0: النكست ايه اللي بعدها؟ فاحنا الناس بتاعه تركن دي موهوبه ما بتعملش معامله عاديه.
1: طيب مين بقى يا جماعه؟ نشوف بقى المواهب، نشوف بقى المواهب اللي عندنا ايه. عندي موهبه كتابه الشعر والتحدث بالفصحى، ده رقم اخر 094. عامه دي مش حاجه سهله خالص.
0: مواهب على الواتساب ايه ايه؟ طيب ده في كتير فعلا. ده كلام كبير يا خبر ابيض. اخواتي حبايب قلبي
1: اهلا اهلا،
0: وحشتوني موت موت والله، وانت كمان. والله وحشني جدا. المهم طمنوني عليكم، ايه اخباركم؟ والله احنا بخير طول ما انت بخير والله.
1: أنا كويسة.
0: الحمد لله.
1: انت تمام؟ انت كويسه؟
0: طبخنا يا ست الكل والله. احنا اللي المفروض نسال السؤال ده. طبخنا يا ست الكل. وبتقول كمان انا نازله عندي سيشن ديرما بان.
1: ما تردش
0: اس او اس جايز.
1: انت ما تردش.
0: ايه بقى الكلام؟
1: ربنا معاكي.
0: يعني كان الله في العون والله.
1: بس برافو، دي بتبقى خطوه حلوه جدا. ناس كتير وبنات كتير بتكسل تعملها. برافو عليكي.
0: مش بيقول لنا يعني، بيقول لنا قبلها علشان نعمل حسابنا.
1: نطمن عليكي يوم السبت.
0: وبتقول معاكم ملوكه. ازيك يا ملوكه؟
1: وحشتينا يا ملوكه.
0: يا ملوكه ازيك؟ مساء الفل.
1: ماشي. عندي بقى ناس كتير ويعني ده رقم اخره 877 وفي ناس زيه. عندي موهبه بقدر اقنع اللي قدامي. تحياتي، متابع في هدوء. ليه في هدوء؟ اعمل دوشه.
0: اعمل نوش. اعمل نوش.
1: ابعت لنا دايما. اوعى تكون متابع في هدوء.
0: طيب وحشتوني قوي يا كريزة. انت والكينج شكرا والله. عاملين ايه؟ معلش اتاخرت عليكم. لا يا فندم، تنوري في اي وقت. انا عندي موهبه لف ورق العنب بسرعه.
1: حلو ده.
0: دي مها من الرياض.
1: حلو ده. وحشتينا يا مها.
0: يعني
1: وحشتينا جدا. انت فين؟
0: سوبر تالنتد بسرعه.
1: عندي موهبه بقى، ده رقم اخره 180. عندي موهبه اني بعرف اشوف الكارثه جايه منين واروح لها. مش هو مش قايل كارثه بس ماشيه انها كارثه. جايه منين واروح لها برجلي. اكتر واحد بيروح للكوارث. حاولت اتعالج بس مش عارف.
0: بتغذى على الريد فلاجز.
1: هو ده.
0: فين الريد فلاج كده واجري عليه بسرعه.
1: هو ده.
0: طيب انا عايز بس
1: ممكن تجرب تتعالج فعلا علشان بتبقى وحشه ليك. يعني هي وحشه ليك. جرب ان انت تحس انه انا عايز اروح لحاجه فيها سلام، فيها هدوء، فيها حاجات حلوه. لكن الريد فلاج لا.
0: بيس يا مان.
1: بالظبط.
0: عايز ارد بس على مها من الرياض اللي هي كانت موهبه بتاعتها ان هي تلف ورق عنب بسرعه. انا موهوب في فكره ان انا باكل ورق عنب بسرعه.
1: بسرعه بقى.
0: فاحنا ممكن نتعاون مع بعض. ممكن نتعاون جدا.
1: انا كمان.
0: يعني بحث سبل التعاون المشترك ما بيننا.
1: عامه
0: ماشي.
1: عندي موهبه اني بعرف اتكلم قوي في اي قاعده انا قاعده فيها. بتكلم وكاني عضو في مجلس النواب. ده رقم اخره 312. عامه هي حاجه حلوه لانه في ناس في القعدات بتبقى قعدتهم اوكورد كده اللي هو انا مش طب اقعد اتكلم في ايه؟ طب ما الدنيا غريبه، القعده مش حلوه، القعده كده.
0: هي قومي يا بت ارقعي بالصوت وعرفيهم انك مجنونه
1: مثلا. فهي ما بترقعش بالصوت الحمد لله، بتعرف تتكلم.
0: طيب رقم اخره 877 اللي هو متابع في هدوء بيقول انا جديد معاكم، يعني منور الدنيا كلها ونتمنى لك تقضي معانا وقت لطيف.
1: في رقم بقى اخره 152. لا انا برد هو والله، بنحاول نرد على كل المسجز. انا عندي موهبه في الصوت وكمان ميك اب ارتست. طب تحفه. طب في الصوت ايه؟ بتغني ولا فويس اوفر ولا دوبينج ولا ايه؟
0: للغه العربيه.
1: اضغط واحد.
0: يلا بينا.
1: يلا.
0: عندي موهبه فن النكد.
1: طب لا
0: بعرف انكد في اي وقت.
1: لا لا
0: نفسي
1: لا.
0: اتعالج من الموضوع ده. وايه النكد ده فعلا؟
1: اتعالجي او اتعالج يعني نشوف.
0: رقم اخره 173. لا ما بنعملش كده. بناكل فاكهه بقى، بنشتري جواكت جلد، بناكل مكسرات.
1: اخرجي صوتي.
0: اعملي اي حاجه.
1: لكن ما تنكديش. الا النكد والله. اصله ليه يعني؟ الموضوع مش بيكون لطيف. ازيكم؟ بسلم عليكم كتير. ده رقم اخره 339. موهبتي وهوايتي الاكل عامه، وحابب ابعت سلامي من ايطاليا لاخويا وحبيبي محمد الغزالي، وبقول له مليار مبروك بمناسبه فرحه اللي قرب. ربنا يتمم لك على خير يا رب. يتمم على خير يا رب. اخوك انس. ولازم تسمعوا وهي غزالي وانت ويا محمد ودينا معزومين على الفرح. الف الف مبروك.
0: اتشرف.
1: ربنا يتمم على خير يا رب.
0: الف مبروك. ربنا يسعد ايامكم كلها. رقم اخره 305 على الواتساب. عندي موهبه اني بعرف كل حاجه بتحصل من ورايا لوحدي.
1: حلوه دي.
0: مش حاسس بقى.
1: حلوه
0: والله ما حاسس.
1: بتبقى حلوه عامه.
0: هي حلوه بس انا مش حاسس.
1: بس لو بنقولها ما بتحصلش. طالما بنقولها يبقى ما بيحصلش.
0: طالما بنتكلم على التالنت دي يبقى ما بنعرفش حاجه خالص، اخر ناس بنعرف.
1: بالظبط، يبقى انت ما تقولش علشان تبقى انت فعلا متميز في الحته دي.
0: بتكمل كلامها كمان بتقول موهبه اني بلبس حرفيا في 5 دقائق، لو بالنسبه لبنت دي فعلا معجزه.
1: اه بصراحه شاطره،
0: دي معجزه.
1: طب ده في الافراح كمان؟ معلش بس هنسال في الاسئله المهمه.
0: واعياد الميلاد والمناسبات.
1: اه المناسبات والديت وكده.
0: ده يعني بتشرح كمان يعني شغلي الساعه 10 بصحى 10 الا ربع البس وانزل اوصل الشركه في الميعاد او قبله كمان، ده اكيد ساكنه في نفس العماره فوق الشركه.
1: عندنا موضوع على فكره ليه علاقه بموضوع الساعه 10 ده.
0: الشركه؟
1: اه نبقى نتكلم فيه بس مش دلوقتي.
0: طب فكرينا والنبي.
1: هبقى افكر. طيب في بقى قبطان محمد بيقول انا متميز في اني ارتب وارص الثلاجه وده جايب لي او سي دي.
0: يا مزاجك.
1: فاهمه قصدك
0: بس هو فن عامه.
1: اه
0: عشان يعني رصه الثلاجه دي مهمه.
1: لا دي بتبقى فعلا ترتيبها
0: اوريدي المشوار واحنا جعانين او عطشانين فمش هنقعد لسه ندور.
1: طب بص بقى في حاجه غريبه جدا، ده رقم اخره 913. ده الشيف عصام.
0: ايه الشيف عصام؟ شيفنا العزيز.
1: مساء الخير عليك يا دينا ومنير. عاملين ايه الاخبار؟ انا كنت عندكم النهارده الساعه 2 كده في الشغل. ايه في شغل؟ ولو كان وقت ايه الموضوع؟
0: الكلام ايه؟
1: ايه الفكره؟ وبعدين بيقول لي إيه انا موهبتي الطبخ للاسف.
0: للاسف ليه يا شيفنا العزيز؟
1: ايه يا شيف عصام؟
0: ودخل علينا بايدك فاضيه ليه يا شيفنا العزيز؟
1: ايه يا شيف عصام؟
0: قصرنا معاك في ايه؟
1: طمنا عليك، لسه عايزين نشوف مسجز اكتر يا جماعه ونعرف موهبتكم المختفيه.
0: أقول.
1: ايه؟
0: والله اقول.
1: هتقول؟
0: اخر مسج. قبل ما تدوسي والله.
1: ما انا مش ماشي.
0: يلا. خلاص خلاص خلاص.
1: هنقول.
0: خلاص اصل طالما عملت كده يبقى هتزعق في البريك. لا لا.
1: يا سلام يا سلام. بيعمل حركات بقى على الهوا يا جماعه.
0: مساء الفل عليكم، معاكم محمود العراقي بكلمكم من الساحل الشمالي السعودي من الرياض. انا اول مره اسمعكم عشان ده مش معاد خروجي من الشغل. انا بس انتوا لذاذ جدا والله.
1: شكرا.
0: متشرف جدا. بمناسبه الاكل انا عامل مكرونه بشاميل، تعالوا كله وبعرف اطبخ وشامم ريحه قله التقدير بعد الشر علي.
1: لا لا لا
0: ده ريحه البشاميل.
1: لا
0: والله ريحه البشاميل.
1: طبعا ده احنا بنموت في البشاميل ما نقدرش. هنرجع لكم على طول، معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: ايجيبت بروجكتس اقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركه كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانه ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات من السبت 5 الى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدوليه محور المشير. ايجيبت بروجكتس برعايه كبسي للدهانات، جبال التجاره والمقاولات، بروكم، بريميريو بي في سي، ايفردايم ايجي، هابي، ماباي ايجيبت، الألمانية لكيماويات البناء الحديث، رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
6: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد، سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
7: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بكل أسف وحزن وزعل ده اللينك الأخير من برنامجكم المفضل معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ولكن طبعا هتكمل كلام زي ما انتوا عارفين، احنا في اي لينك اخير ما بنسكتش، مش هنسكت، ما تخافوش، مش هنسيبكوا. ولكن كمان تقدروا تبعتوا لنا على واتساب 015-5952-106 وتقولوا لنا ايه الاخبار، ايه الاخبار. وعايز اعرف بقى موضوع حلقتنا، عشان لو انتوا لسه ما جاوبتوش انا شايف عامه اجابات كتيره قوي
2: جدا
1: قوي.
2: جدا
1: موهبتكم الصغيره اللي مش موجودة أو موجودة جواكم
2: اللي مش موجودة أصلا
1: لا بالنسبة للناس مش موجودة
2: أيوة فندم،
1: بس بالنسبة لكم بتكون كبيرة، فاللي هو الناس مش مقدراها، فأنتوا بقى بتقدروا. إيه هي الموهبة؟ موهبة أنك بتعرف تعمل أكل حلو في 5 دقايق، كيكة الخمس دقايق مثلا فاهم، أو بتروح الشغل في ميعادك، بتروح الشغل في ميعادك، دي عامة موهبة.
2: أو بتصحى بدري،
1: دي موهبة بجد وصعبة.
2: ولو بتروح الشغل بدري موهبة قد تكون مضرة،
1: ده عامه
2: ده بحسب الخبر اللي معانا دلوقتي، ده مش احنا عامه، ده مش راينا
1: اللي بنقول. احنا هنتكلم في الموضوع وهنفتح قلبنا معاكم بقى وهنقول لكم ليه.
2: تفاصيل الخبر ده بتقول انك لو بتصحى بدري كل يوم بالعافيه، يعني عشان طبعا سهران قاعد بتفر في الموبايل لحد الصبح وعشان عايز تلحق شغلك، فممكن الموضوع ما يبقاش كسل زي ما بتفتكر. في باحثين في مجال النوم والساعه البيولوجيه اشاروا الى ان بدء العمل في وقت مبكر من الصباح ممكن ما يتناسبش مع الساعه البيولوجيه الطبيعيه لبعض الاشخاص، ايوه، وده ممكن يؤدي مع الوقت الى قله النوم حصل، والشعور بالارهاق حصل، وانخفاض التركيز ايوه، والاداء حصل،
1: وده بيجيب انسوميا بقى ارق،
2: ده بعد الشر
1: بعد الشر بجد. الباحث بقى في النوم بول كايلي من جامعة أوكسفورد قال ان هو كان في اقتراح كده ان هو بدء يوم العمل حوالي الساعة 10 الصبح، يعني ده قد يكون انسب لكثير من البالغين،
2: لانه هو في ناس فير من 10 ل 2 ده بدايه حلوه اليوم.
1: بص 12 عشان برضو الكلام يبقى موزون بصراحه، يعني 2 دي بعيد قوي شويه، بس برضو خاصه انه في مواعيد النوم والصحيان الطبيعيه بتختلف حسب العمر من الشخص للتاني. يعني عارف فاكر زمان كنا بنروح المدرسه من 6 الصبح نكون صاحيين وبجد ما بنتعبش. انا مش عارفه كان ايه فعلا، هو بيختلف للسن فعلا.
2: ما خلاص بقى بلاش بقى الحاجات اللي تصحي الضمير
1: فجأة، بحس ان احنا كبرنا فجأة.
2: طيب اوضح كمان ان الجسم، ان اجبار الجسم بشكل مستمر على ان هو يصحى في توقيت مش مناسب مع ساعته البيولوجية ممكن يؤثر على المزاج والتركيز ومستويات الطاقة خلال اليوم، لكن ده مش معناه ان الساعة 10 هي الموعد المثالي لكل الناس، لان في ناس بطبيعتها بتصحى وتكون اكثر نشاطا الصبح، وناس تانية بيبدا تركيزها الحقيقي في وقت متاخر، فيعني كل واحد غير التاني. اللي يعني فكرة مواعيد انها تمشي على كل الناس وكل الناس تبقى مناسبة بالنسبة لمواعيد اللي بدري جدا دي ما اظنش انها، وزي الباحث في علوم النوم، انا باحث عن النوم بقى مش
1: انا ببحث عن النوم برضو بصراحة. يعني انا النوم لو انا ما نمتش كويس بجد اليوم بيكون وحش،
2: نكد
1: والله نكد.
2: أيوة
1: فعلا.
2: أيوة
1: في حد بقى معانا ده رقم اخره 036 بيقول الموهبة التانية بقى اني بروح الشغل متأخر. اديني في الموهبة
2: كومن سنس، ونتمنى ما يكونش بيسمع معاك اخر الشهر، يعني نتمنى الدنيا ما كنتش بتسمع معاك في البيرول يا معلم. ماشي، انا عندي شيء مش عارف يعني هو في موضوع الحلقة، هو اني بحب الناس، كل الناس بدون استثناء، وبخلص لهم لدرجة اني بفضلهم على نفسي كمان، لكن زي ما حضراتكم بتقولوا مش بلاقي اي تقدير لده من اللي بتعامل معهم. بنفضل كويسين برضو، ما فيش مشكلة، نفضل احنا اللي كويسين. ده رقم اخره 56 على الواتساب.
1: خليك دايما الانسان الكويس.
2: بالظبط.
1: هاجر الزملكاوية ده اليوزر نيم،
2: ازيك يا هاجر؟
1: ازيك يا هاجر؟ بتقول انا بعرف اعمل ميمز كرويه حلوه قوي وقرار الحكم قبل ما يقوله، وبعرف احلل المباريات، ودي حاجه صعبه جدا في عائلتنا خصوصا من بنت، وكده كده عيلتي بتقول عليها مجنونه كرة والزمالك.
2: شطار.
1: يلا بقى شطار. يلا بقى شطار. ورينا شطار. بقى حاجه بقى.
2: ماشي، انتوا انتوا مش فاهمين الموضوع عامل ازاي، انا مغناطيس كوارث بعد الشر، بعد الشر.
1: لا لا،
2: منير اعمل زوم على الصوره وشوف رفع لك الحاجه بالشمال ازاي وانت بتقول لها انها هتزعق في البريك ومصورك فعلا. ايه ده؟ هو ايه البصه دي فعلا؟ انت ليه بتبصي كده؟
1: استنى بس.
2: لا لا بجد والله.
1: راحت فين؟
2: ده في سكرين شوت وموهبه بس الرعب في قلوب المحيطين بدون كلام.
1: طب رقم اخره ايه؟
2: ده رقم اخره 180، وانا مش هسكت على الكلام ده.
1: لا ما تسكتش، مش عايزك تسكت.
2: في حد بقى ايه بيقول لي نفسي يا
1: جماعه، مشكله بجد عامه، مشكله والله العظيم في حواجبي، والله العظيم دي موهبه بقى، موهبه ان انا حواجبي ممكن تنطق.
2: لا بتعرف تكتب.
1: وانا ما
2: بتعرف تعرف تكتب كلمات معينه في حواجبها،
1: يعني بجد اللي هو انا بكون مش عارفه ان انا عملت كده، هو مصورني فعلا انا ما اعرفش ان انا عملت كده في حواجبي.
2: خلي بالك بقى
1: اللي هو انا مش فاهمه انا بتكلم بجد بوشي قوي.
2: ربي بقى نضاره شمس بقى على الهوا اللي
1: عاملها. انا لو عملت بوتوكس ممكن
2: تشرب عليك ان شاء الله.
1: ممكن تنار.
2: اقروا حاضر هنقرا اهو. نفسي تنطقي اسمي على الهوا بس كده.
1: إيه
2: اوامر.
1: قول اسمك.
2: انا محمد رضا. والله صوتي حلو جدا في الرومانسي وممثل بارع بس مش لاقي الفرصة. بإذن الله ربنا يكرمك وإن شاء الله
1: تلاقي الفرصة.
2: تتوج الموهبة دي بالقدر الكافي من الاهتمام إن شاء الله. ومحمد رضا محمد رضا محمد رضا
1: محمد رضا منورنا
2: ثلاث مرات.
1: ماشي. مساء الطاقة والإيجابية يا منير ودينا. أنا عندي موهبة أني أركز في الكلام اللي قدامي وأشوف بيكرر أي كلمة كتير. يعني أنا لو شفت حلقة بتعدي غير لما تمرري كلمة يا دينا غير لما تمرري كلمة يا دينا.
2: الكلام ايه؟
1: وهي كلمة انا فهمك عامة. او انا بقول فهمك عامة كتير. واتمنى يدينا انك
2: عايزة ايه؟
1: ما هو اللي بيقول والله. هو اللي بيقول مش انا.
2: طب
1: هو موهبته ان هو بيركز في الكلام ممكن تكرر كام كلمة. فانا بيقول ان انا بكرر كلمة فهمك عامة. عندك حق.
2: موهبة اصحى للكلام.
1: اصحى.
2: ماشي.
1: رقم
2: اخره 403 على الواتساب. دي ضحى. يا ضحى مساء الفل. انا ضحى ادم. موهبتي الرسم بالرغم من اني درست كلية الفنون وتخرجت منها بس ما فيش حد بيقيم رسمي اصلا. لا ليه كده ما تقوليش على نفسك كده. انت
1: إيه
2: موهوبة خلاص. طالما موهوبة خلاص ايه المشكلة.
1: انت موهوبة كده كده
2: حلوة واحنا حابين الموضوع. كملي في الرسم ارجوكي.
1: مين تاني؟ بصراحة الموهبة اللي عندي اني بعرف حرفيا البس واجهز في اقل من 5 دقايق. وكمان بعرف اعيش دور المظلومة. لا لا
2: دور الضحية.
1: اخره 7 6 4.
2: بعرف ابقى ضحية.
1: لا لا لا مش حلوة مش حلوة. خليكي تلبسي في 5 دقايق احسن. ده كده احسن من دور المظلومة والضحية. بلاش.
2: طيب. السلام عليكم. انا منى. عايزة اقول لجوزي جابر بحبك وهو على فكرة بيحبكم قوي واحنا بنحبكم انتوا الاثنين قوي بقى بصراحة. وربنا يخليكم لبعض.
1: بنموت فيكم.
2: وهي بتقول لك بحبك. فيعني ماشي ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم.
1: في بقى انا موهوبه في كشف كذب اللي قدامي وبعرف الشخصيه اللي بتكذب واكمل الحوار من قبل ما تحكيه. ولما بقابل شخص الاول مره ببقى عارفه ده صادق ولا كذاب. ودي حاجه تعباني في حياتي جدا وبخسرين ناس كتير واغلبهم غاليين عليا. هي بصي اعرف صاحبك على عيبه. يعني لو صاحبك كذاب خلاص قولي له ان انت كذاب وبعدين اللي هو ماشي الدنيا. لو انت بقي على الشخص يعني.
2: في
1: لو
2: رواية اخرى اعرف صاحبك وعلم عليك يعني
1: برضو.
2: ونخلص
1: برضو. ما هو دايما في حاجتين دايما في حاجتين يلخبطونا والواحد ما يعرفش يستقر على ايه.
2: شكلك هتدوسي على زراير وانا لسه هقول مثلا. طب بسرعة بسرعة. انا علشان بشتغل بره مصر والوحدي بقيت فنان في الطبخ في جميع انواعه محاشي وبشاميل وكله. وحاليا في الطريق للبيت والغدا طاجن كفتة بالطحينة. ده رقم اخره 618 من بره مصر. اخر مسج معانا وللاسف الشديد كالعادة.
1: في كان في مسج بتقول على التقدير
2: اللي خسرنا كتير ولا
1: عشان اللي جايه ليها علاقه بيها. معلش بقى.
2: ماشي يلا بينا.
1: يلا يا جماعه. بصوا يا جماعه كان في مسج بتقول ان هو موهوب جدا في تقدير الشخص اللي قدامه. ف خليك مقدر الناس واحب الناس. واحنا هنرجع لكم تاني يوم السبت. محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عندك
2: مسج
1: من
2: سطر واحد هقولها ونختم.
1: قول بسرعه.
2: السلام عليكم. انا فوفا. ادعوا لي ان اياد يتقدم لي.
1: يا رب يا اياد تتقدم لها. يلا
2: بالتوفيق ان شاء الله يا فوفا.
1: يلا انا مش هقدر حد. دي الاغنيه اللي هنقفل بيها. وهنرجع لكم يوم السبت. بنكون معاك كل يوم اربع وخميس وسبت. محمد منير ودينا بهجت. باي باي
2: باي باي.

0: بس خلاص
1: نجوم اف ام.
2: اربع حاجات تاكد سلامه المنتج الخاص بيك. اول حاجه اتاكد من انك بتشتري من موزع معتمد لجهه تصنيع معروفه وتجنب الشراء من مصادر مجهوله. تاني حاجه خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي انه مغلف في غلفنا الامن. تالت حاجه اتاكد من وجود الدمغه الخاصه بمصلحه الدمغه والموازين ولوجو بي تي سي. اخر حاجه اتاكد من استلامك فاتوره المنتج. ودي كانت معلومه من ذهب من مركز تجاره السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونة الخبر ده ليكم. من النهاردة ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونة.
4: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
5: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
6: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: عقار التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في،
2: تابعونا على x.com/nogumfm.
3: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
4: السابعة مساء على نجوم اف ام،
5: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
4: رئيس الوزراء يؤكد ان الاصول السياديه ملكيتها للشعب ولا يمكن مناقشه فكره مقايضتها.
5: رئيس الوزراء يؤكد ان قطاع التطوير العقاري من اهم القطاعات التي يستند عليها الاقتصاد المصري.
4: رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكره تفاهم بين وزاره الصناعه وشركه صينيه لانشاء مجمع صناعي لانتاج الاطارات.
5: الدفاع المدني في غزة ينتشل رفات 55 شهيداً فلسطينياً تحت أنقاض منزل في حي الزيتون.
4: وزير البترول يشهد إطلاق برنامج بناء قدرات كوادر هيئة الثروة المعدنية.
5: مفتي الجمهورية يطلق منصة سكن لدعم استقرار الأسرة وتعزيز وعي أفرادها.
4: صندوق تحيا مصر يطلق المبادرة الرئاسية لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية.
5: الزمالك بزيه البديل الأسود غدا أمام إي إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال إفريقيا.
4: بعثة بيراميدز تغادر القاهرة في طريقها إلى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا الأحد المقبل في دوري أبطال إفريقيا.
5: الطقس غدا حارة بنهارا ونشاط رياح وشبورة، ودرجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة 37 درجة.
4: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
5: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
3: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: سيتي. جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا بيكم في حلقه الخميس من اجمد 7 ساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي معاكم جيهان عبد الله على الهواء لحد الساعه 8. النهارده ما فيش معانا 7 اغنيات اللي بيتنافسوا كل يوم من لحد الاربعاء، مش معانا كمان فقره 3-1. اختاروا الاغنيه اللي انتوا عايزين تسمعوها وابعتوا لنا اسمها على الواتساب على 0155951006. في ظل عالم الترندز اللي احنا عايشين فيه، العالم الحديث، وفي ظل الترندز اللي عماله بتطلع يوم بعد يوم على حاجات مختلفة، ترند اليوم وخبر اليوم هو خبر سعيد الحمد لله، وهو طبعا خبر ليل الطفل الجديد الذي رزق به الكابتن محمد صلاح. احنا حابين نقول لكابتن منتخب مصر والملك والكينج ونجم الكرة العالمي اللي بنحبه والعالم كلها بتحبه وبتتابعه، ونجم نادي ترابزون سبور، كابتن محمد صلاح، ألف ألف مبروك على الحدث السعيد، رزق بطفل طفل جديد واسمه ليل. وطبعا ليل اسم الطفل الجديد يعني بيتصدر الترند دلوقتي، تعليقات ناس كتير بتبارك لمحمد صلاح، واحنا كمان بنبارك له نقول له الف الف مبروك. وطبعا ليل هو الطفل الثالث للنجم محمد صلاح، عنده بنتين، عنده مكه مواليد 2014 وكيان مواليد 2020. والحدث السعيد ليل بينضم للأسرة العظيمة، أسرة الكينج محمد صلاح. ألف مبروك من قلبي ومن قلب كل المصريين وقلب كل الناس بيحبوه، كل الناس اللي في العالم وكل الناس بيحبوا كرة القدم وكل الناس اللي بيحبوا شخص النجم محمد صلاح، لأنه طبعا بخلاف أنه نجم كرة عالمي، لكن هو شخص الحقيقة كل من قبله وكل من تعرف عليه وكل من تصور معه صورة وكل من كتب له تعليق دايما بيقولوا عليه انه هو شخص قد ايه محترم، قد ايه خلوق، قد ايه شخص بسيط، قد ايه شخص ناجح، قد ايه شخص طموح، قد ايه شخص عنده فكر وعنده شخصيه مستقله غنيه مليانه ب يعني حاجات كتير، معلومات واهداف ونجاحات. فطبعا بنتمنى لك التوفيق وتشوف ليل كده قد الدنيا ناجح زيك واكتر منك. وبياتي الخبر السعيد دوت في ظل طبعا بداية قوية للنجم محمد صلاح في نادي ترابزون سبور، اللي ابتدى الدوري التركي بثلاث مباريات حقق فيهم ثلاث أهداف. فبنقول لك ألف مبروك على أهدافك الجديدة، ألف مبروك على ترابزون سبور، ألف مبروك على ليل. وهو طبعا خلص الماتش امبارح ترابزون سبور وأمد سبورتيف واتجه إلى عودة مرة أخرى بعد ما كان بيقيم اليومين اللي فاتوا في ترابزون، اتجه إلى ليفربول عائدا مرة أخرى علشان يستقبل ابنه ليل. حابين تشاركوا بأي مسج لمحمد صلاح برضو، شاركوا بعتوا على الواتساب على 0155951006. وبنهدي لمحمد صلاح وبنهدي الليل وبنهدي كل الجمهور بتابعنا دلوقتي أغنية من أنجح أغنيات واما، وهي أغنية هي ليل، بنهديها للمولود الجديد ونسمعها في الموقف أو الحدث السعيد ده. والألبوم كان بيحمل نفس العنوان، ألبوم يا ليل، من الألبومات اللي حققت نجاحات الفريق واما، والأغنية دي برضو مفيش حد ما يعرفهاش، أغنية محققة نجاح بعتيها لكم. في انتظار اختياراتكم لأغنيات تانية كتير كتير موجودة عندنا على النجوم اف ام عشان نسمعها في حلقتنا النهارده.

نكمل حلقتنا النهارده من اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. في انتظار مشاركاتكم على الواتساب. حابين تسمعوا ايه يا جماعه النهارده؟ اللي حابب يسمع اغنيه يختارها معانا على طول تكون موجوده معانا ان شاء الله. هلا بالخميس. اهلا ياسمين، ازيك؟ عامله ايه؟ بتختار معانا شيرين؟ تبعا حاضر، ممكن تكون موجوده معانا كمان شويه. وغبت الحبايب اللي تامر عاشور، الله على الاغاني الحلوه اللي انتوا وايا ليل. ده انت محمد بقى داخل في ترند ليل بتاع محمد صلاح النهارده. لا احنا خلاص سمعنا اغنيه يا ليل، هي معموله على اسم ليل محمد صلاح. هنسمع سوا لبهاء سلطان. في انتظار اختياراتكم الاغنيات التانيه، شاركوا وبعتوا لنا اسمها، وما تنسوش تكتبوا اسمائكم، ضروري جدا.

لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.

0: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في بنكمل حلقتنا النهارده حلقه الخميس، وخلونا نقرا مجموعه من المسجز اللي جت النهارده دلوقتي يعني في الحلقه. فكروا بس في اغنيه حابين تسمعوها وابعتوا لنا اسمها. اسعد الله الله اوقاتكم. انا زيد، تحياتي يا زيد من تونس، و اسمح لك تعاتبني. اوكي يا لا، الاغنيه دي مش موجوده عندنا، عايزين نسمع توليت ومطلوب مننا جريئه قوي. حاضر، ممكن تكون موجوده معنا. كل سنه وانا طيبه. شكرا كده يا مها، كده تكوني اخر واحده تقولي لي كل سنه وانت طيبه. معقوله؟ انا زعلانه جدا جدا. في مسج من ياسمين، نفسي اسمع اليسا. في نانسي عجرم وشيرين، اختاروا اغنيات يا جماعه. طيب الاسم الاغنيه بالتحديد. في روان عايزه ادم اساسي، واغنيه عمرو دياب قمرين، دول ولعنين محمد وبسمله. طبعا اكيد. وفي انا اسمي عمر عبد الله وكابتن محمد صلاح، ألف مبروك المولود الجديد، ربنا يجعله من الذرية الصالحة ويتربى في عزكم. شكرا على المشاركة والمباركة. وطلبت مننا غبت الحبايب لتامر عاشور، نسمعها وراجعين.

اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة

0: كلمة تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبرجع مرة تانية مع كل مستمعينا على نجوم أف أم وأسرار النجوم، ويوم الخميس وضيفتي النهاردة وبعد الحلقة الأخيرة مباشرة منورانا المخرجة الرائعة نادين خان، اللي عندها حب شديد لكل الشخصيات اللي هي بتقدمهم لنا دايما من لحم ودم. نادين، النهاردة إيه اللي شفتيه في سلمى أبو ضيف وفي الدياب عشان يكونوا دعاء وعزازي؟
2: هما دعاء وعزازي. لا دياب طبعا، انا
1: يعني انهم يكونوا الانسب لشخصيه دعاء وعزيز.
2: انا المشروع جالي عن طريق اي بروديوسرز استاذ عبد الله مفتوح، وكانت سلمى على البروجكت، وانا كنت حابه قوي ان انا اشتغل معاها، دايما مهتمه ان انا اشتغل معاها. ولما ابتدينا بروفات هي كانت دعاء تماما، وعملت يعني ريسيرش، بحثت كتير وراحت مستشفيات وحضرت حاجات، ويعني اشتغلنا على شخصيات.
1: هي شاطرة، بتجتهد جدا. مجتهدة بجد.
2: دياب انا متابعة شغله وبحب شغله جدا. ولما جت فكرة ان هو يبقى عزازي، انا حسيت هو يعني كانها حاجه نورت كده. هو عزازي فعلا، يعني
1: هو شاطر قوي. يعني جد اكتر جد. مشهد حبيتيه في المسلسل؟
2: لا، انا عندي مشاهد كتير، بس في مشهد الخناقه بينهم في وسط العمليات، ده مشهد بحبه قوي. وهما الاثنين عملوه بشكل رائع يعني الحقيقه. وهو مشهد صعب، مش سهل، ان لان هم في وسط عمليه وبيعملوا حاجات طبيه، وفي نفس الوقت بيتخانقوا وفي حوار كتير جدا. فده من المشاهد اللي بحبها.
1: نادين خان، النهارده في بينج كولي كان اختيار اكتر شخصيه طلعت في المسلسل كان ليها تحدي بالنسبه لك، كانت ايه في اختيار الممثل او الشخصيه اللي تتعمل؟
2: لا،
1: كان في دور معين؟
2: لا، ما فيش دور معين. هو فعلا المسلسل ده لانه مليء بالشخصيات، فكان كلها فيها تحدي، انه كله لازم يركب مظبوط، وكله لازم يبقى فيه الكيمياء المطلوبه منه ان كانت ايه. فده كان واخد مننا تركيز وشغل كتير قوي لغايه لما عرفنا.
1: ما كانش الحمد لله في شخصيه صعبه بتدوري لها على حد معين او حاجه معينه وجي يعني وحسيتي ان هو
2: رحيم؟ شخصيه رحيم، شخصيه رحيم لغايه لما لقيت ديفيد وقلت هو ده. شخصية رحيمة قعدنا كتير قبل ما نلاقيها.
1: نادين، انت عارفة ان انا دلوقتي وانت بتتكلمي رجعت كده شوية اعمال من اعمالك. انت اعمالك فعلا من الاعمال اللي بتلاقي فعلا فيها ناس.
2: على الزحمة
1: الناس يعني، حتى في بشر. فبيبقى مور طبيعي. ما بحسش ان هو انت بتصوري ديكورات بس او حاجات كده، بس انت في ناس رايحة جاية، في حركة. ده حلو، ايديا بتحافظي على ده.
2: انا بحب الحركه، بحب الزحمه، بحب الخلفيه.
1: ايوه.
2: بحب دايما الخلفيه.
1: طول عمري.
2: انا يعني في بدايه وانا بشتغل مساعد كنت بعمل افلام قصيره. في فيلم اسمه هون وهنيك كنت صورته في لبنان، فيلم قصير يعني، وكان كله عن الخلفيه.
1: للدرجات دي؟ ايوه، لان هي دي الحقيقه. هي دي الحقيقه، مش الفلاشنج اللي في الوش خالص. هي الورقه. اخدت بالي جدا وانت بتتكلمي، اخدت بالي. اصعب شخصيه اخرجتيها في كل اعمالك، اكتر شخصيه تعبتك؟
2: لا، تعبتني كشخصيه.
1: مش في بينج كولي، مش عمل من اعمالك.
2: أبو صدام كشخصية، كانت شخصية صعب إن أنا أمسكها مظبوط أو أوزنها صح، لأنها شخصية مركبة جدا.
1: نادين، بتنزلي العوالم دي
2: طبعا
1: وانت بتكتبي؟ يعني طبعًا. في بينج كولي دخلتي المستشفيات ورحتي كله؟
2: طبعا.
1: بتحضر
2: كل كل الشغل لو في حاجه تخصص معين او حاجه معينة مهنه معينه او كده اكيد طبعا بنزل وبشوف يعني
1: كله. كله. ايه المهنه او الشخصيه اللي نفسك تقدميها في الفتره اللي جايه؟
2: لا ما عنديش حاجه معينه، انا احب ان انا افضل قريبه من الناس، من الشارع، من الحياه على قد ما اقدر. هو ده اللي انا عايزه افضل طول الوقت. المهم تبقى الشخصيه فيها حاجه شداني،
1: شداكي.
2: انا شخصيا حساها. وطبعا شخصيات اللي بتحسي بيها كتير. احنا
1: مصر
2: حياتنا
1: مليانه
2: مليانه
1: اه مصر مليانه. مليانه. بزعل قوي لما بنعمل حاجات مش بتاعتنا، واحنا هنا عندنا كم حاجات
2: طبعًا.
1: كتير كتير
2: طبعًا.
1: كتير
2: طبعًا.
1: واحلى حاجه، وعندنا حاجات شخصيات كتير قوي قوي قوي. نفسي جدا نتكلم ونعمل حاجات عننا طول الوقت
2: طبعًا.
1: ما نفقدش الحته بتاعتنا دي بجد. احلى حاجه.
2: ده اهم حاجه، ان احنا عندنا لغتنا الخاصه بتاعتنا، عندنا ثقافتنا، طريقتنا في الحكي، كل حاجه. هو ده اهم حاجه، ان احنا نفضل نخليها موجوده يعني.
1: مين اكتر حد النهارده بتحبي وهو بيحكي النهارده؟
2: زي انت.
1: مين بيعجبك لما بيجي بيحكي، يعني بيقدم عمل كده وهو بيحكي؟ طب نروح للسؤال اللي بعده.
2: ناس كتير اصلا. ناس كتير فعلا يعني.
1: أوه.
2: ما فيش حد، لانه حسب العمل، واحنا دلوقتي كترة الاعمال مخليه انه في اصوات وحكي كتير ومختلف، وفي اعمال كتير حلوه. فما اقدرش اقول لك شخص بعينه، بس بحب ناس كتير، زملاء كتير شغلهم بحبه فعلا جدا يعني.
1: لفت نظرنا جدا ان انت كان ليكي تكنيك خاص جدا في مسلسل بينج كولي، والكادر وشكل الكادر كل ده. النهارده انت قبل ما بتخشي اي عمل كمخرجه بتحضري الطريقه اللي هتصوري بيها، بتحضري اكوردنج للموضوع؟ او يعني عايزه اقول ان في بينج كولي انا خدت بالي ان الكادر بتاعك مختلف، مقلوب شويه يعني غير بقيه الاعمال. انت كمخرجه يعني
2: طبعا قبل اي عمل ببقى عارفه انا هخش اصور بانهي تكنيك بانهي طريقه، وبنبقى متفقين انا ومدير التصوير مهندس الديكور يعني كل الفريق يعني. في بنج كولي احنا بنحضر اكتشفنا، يعني مش اكتشفنا، لاحظنا فكره انه احنا بنتكلم على حالات، وطول الوقت الحالات نايمه على السرير ودايما شايفه الحياه مقلوبه. فجت لنا الفكره من هنا، زائد انه الحقيقه انت ممكن تخشي مستشفى وحياتك كلها تتغير، تتقلب تماما. فقلنا نلعب.
1: لا وكانت حلوه، كانت مختلفه خالص ولايقه مع الموضوع. اكتر حاجه نفسك تتغير في هذا العالم الطبي اللي موجود قدامنا بعد ما دخلتي العالم ده وشفتي الحالات الصعبه المؤلمه، نقص الأدوية، نقص الاحتياجات
2: طبعاً.
1: الإهمال مع المرضى
2: طبعا
1: يعني
2: هو
1: طول الوقت بنعافر وبالنادي. إن في الأول طول عمري بقول إن الدكتور قبل ما تبقى دكتور لازم تبقى بني آدم، تبقى إنسان. فإيه إيه الحاجة اللي نفسك تتغير في العالم ده؟
2: أنا بشوف إنه دي حاجة نفسي تتغير في كل المجالات هنا، وهو إنه يبقى فيه نظام. هو أول ما يبقى فيه نوع من النظام السائد المظبوط الواضح، هتلاقي كل الحاجات بتمشي مظبوط، كل العناصر بتمشي مظبوط، كله بيأدي شغله في مكانه مظبوط. فإحنا عندنا دايما حالة هرج ومرج، وخصوصا في العالم الطبي، لأن هو عالم كيوتك يعني. فمش بسهولة أنه يبقى في نوع من السيستم، بس هو إحنا ينقصنا ده في كل المجالات الحقيقة.
1: ايه اللي شجعك تعملي مسلسل بينج كولي؟
2: انه
1: من الاول بقى خالص
2: من
1: يعني
2: الاول خالص.
1: ايه اللي شجعك تخشي هذا العالم؟
2: عالم جديد، في حاجه انا فكره انه لوكيشن واحد ده بالنسبه لي كانت مثيره وحابه اعملها. الدراما الطبيه اللي هي بقى لها سنين ما اتعملتش, وان انا احاول اعملها اقرب ما يمكن للواقع بتاعنا المصريين, مش فورمات او كده يعني. فدي حاجه كانت شداني, يعني فيها تحدي, فيها كده تحدي حبيت ان انا اجربه واعمله. وكنت حاسه بيه فكره الدكتوره اللي بتحاول تخش عالم صعب,
3: ذكوري جدا
2: صعب جدا ان هي تخش, وازاي انها دخلته بطبيعتها, ما حاولتش ان هي تبقى حد تاني عشان تعرف تخش, لا هي الشخصيه عامله كده ودي طريقتها وهتخش, يعني الاصرار ده,
3: الاصرار
2: طبعا. ففي لا في
3: كذا في عنا في اسباب كتير.
2: بالظبط
3: امتى بتقولي ان النقد ده اختلاف وجهات النظر, وامتى بتعتبريه ملاحظه فعلا ممكن تستفيدي منها بشكل عام على كل الاعمال؟
2: لا طبعا بيبقى طبيعي انه يبقى فيه نقد, والعكس ساعات بيخليكي تشوفي حاجات, في حاجات الواحد بيبقى واثق من شغله واثق من اللي هو عامله, وبيبقى عارف ممكن يبقى فين في حاجه ليها مساحه انه يسمع فين لا, فانت بتقدري تميزي
3: الاثنين
2: طبعا.
3: مع النقد البناء اللي بتتعلمي منه اللي بتستفيدي منه, دايما بقول كده لان دلوقتي للاسف الواحد بيشوف كلام على السوشيال ميديا, انا بتخض على فكره, انا بتكلم بشكل عام المواضيع بجد بقت خارجه عن اطار اي احترام واي نقد واي حاجه مهنيه, يعني حاجه بقت صعبه بصراحه. يعني اللي عايز يشوف حاجه او ينقد حاجه يقولها بادب والناس هتسمعها, يعني عادي جدا, مش لازم ان احنا كل شويه يبقى بنعدي الحدود دي. النهارده لو اتكلمنا عن استاذ محمد خان في حاجه, انت يعني لو هو موجود النهارده, ايه اكتر عمل من اعمالك كنت هتحسي انه كان هيحبه اكتر حاجه؟
2: ما اعرفش,
3: هذا المخرج الرائع
2: فعلا ما اعرفش, ما عنديش اي فكره. يعني كتير ببقى ليا نفسي يبقى حضر حاجات, هو للاسف ما حضرش غير اول فيلم طويل ليا, هرج ومرج, بعدين توفى. فمن اول سبع جار لدلوقتي ابو صدام
3: كله. مين قال الله بموت في مين قال ده كان جديد برضو جدا كله في كل تفاصيله, العالم وطريقه التكنولوجي والحاجات اللي كانت بتتكتب على الشاشه, يعني بجد شاطره فظيعه. والله تفتكري انت هو كان ايه اكتر حاجه هيحبها من اعمالك؟
2: فعلا ما عنديش فكره, بس انا اللي انا عارفاه هو كان بيساندني في شغلي جدا, وكان بيشجعني وكان يعني لما في حاجه ما تعجبوش كان بيقولها على طول.
3: لا ما بهزرش. لا
2: انت عملتي مش عارف ايه.
3: هو هيبقى اول واحد هينقدك على فكره. عشان بنته بيحبك.
2: وانا الحقيقه ساعات محتاج, وحشني
3: يقول
2: لي ده يعني كان نفسي يحضر كل دول.
3: كواليس تصويرك وكواليس تصويره ايه الاختلاف؟
2: في اختلاف طبعا,
3: يعني مفيش مقارنة يعني انت نزلتي كواليس,
2: نزلت
3: طبعا, وبتخرجي دلوقتي.
2: لا هو
3: يعني قولي لي شكل الكواليس بتاعته وشكل الكواليس بتاعته.
2: هو الكواليس عنده هو كان طبعا حد عارف كويس قوي.
3: استوديو عنده كان عامل ازاي؟
2: لا هو ما كانش بيصور في استوديو,
3: ابو الشارع. ايوه
2: بيصور في لوكيشنز حقيقيه وشوارع
3: خالص, كان ضد فكره الاستوديو.
2: ما كانش بيحب يصور في استوديو. لا في اختلاف, بس خدي بالك الصناعه نفسها اختلفت, الصناعة, التكنولوجيا, السيستم, يعني حتى يعني
3: طريقة التصوير
2: المساعدين, يعني وقت ما كنت أنا بنزل معاه مساعد كنا مساعد أول تاني تالت, دلوقتي في مخرج منفذ, مساعد أول, مساعد يعني المهام اختلف, يعني فقصدي ما تقدريش تقارني. بس هو اللي أقدر أقوله لك هو كان العالم بتاعه دايما بتتعلمي وبتشوفي حاجه جديده, ما بتبقيش واخده بالك اللي هو ايه ده, صح. يعني هو طول الوقت بيفتح حاجات لينا كلنا ككرو. كواليسي مش عارفه يعني, في بنج كلي كلنا بصراحه كنا مستمتعين, كنا بنشتغل باستمتاع. فدي كانت حاجه ظريفه يعني.
3: انت كواليسك تجنن، انا حضرت مره معاك كواليسها بجد رائعه، وبعدين بتقعدي بتشرحي وبتتكلمي مع الممثل وبهدوء يعني بجد يا نادين انت والله يعني هي من المخرجات صوتها مش عالي ومش مش مش الحاجات اللي بنسمع عنها دي خالص، وبتقعدي مع ممثل ممثل من دور كبير لدور اصغر دور بتقعدي وبتشرحي وبالاداء، يعني مش مش ناس كتيرة عندها الطريقه دي، فدي طريقه تحترم طبعا. المسلسل ده اتاخر كتير يعني قلقك التاخير ده كمخرجه؟ كم مضايقك؟
2: مش قلقني، بس بيبقى الواحد نفسه يشوف رد فعل الناس على الشغل طبعا، فبيبقى منتظر، فهو في انتظار مش قلق، بيبقى الواحد منتظر اللحظه دي. هو المسلسل خلص قبل رمضان، كان في احتمال عرضه قبل رمضان، لكن القناة بسبب الـ يعني ترتيب المسلسلات.
3: كان نفسك ينزل في رمضان؟
2: لا ما بحسش ان هو مسلسل رمضان، يعني هو اوف سيزون اكيد
3: اكتر بكتير. انت اعمالك بحس كده يعني من رغم ان مين قالت عرض في رمضان
2: بس ما كانش
3: مفروض. فاكره انا فاكره وكسر الدنيا في وسط كل المسلسلات الضخمه الكبيره اللي الحاجه الحلوه ما بيختلفش عليها اتنين. بجد والله يا نادين ده مش مجامله يعني، شوفوا اعمالها وقولوا عشان ما تقولوش ان انا بجامل. خلونا نروح لفاصل دلوقتي ونرجع مع نجمتي اللي منوراني النهارده وضيفتي الغاليه نادين خان.
0: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن إقامة مصانع للسيارات ووسائل النقل بين وزارة الصناعة وصندوق مصر السيادي وشركة صينية.
2: انعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة المصرية الإيطالية بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين.
1: وزارة الدولة للأعلام تعلن بدء التنسيق مع الوزارات لضمان دقة وتدفق المعلومات تنفيذا لمقررات مجلس الوزراء.
2: وزير البترول يشهد إطلاق برنامج بناء قدرات كوادر هيئة الثروة المعدنية.
1: بروتوكول تعاون بين هيئة الاستعلامات ودار الإفتاء لتعزيز الخطاب الديني الرشيد داخليا وخارجيا.
2: صندوق تحيا مصر يطلق المبادرة الرئاسية لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية.
1: الزمالك بزيه البديل الأسود غدا أمام إي إس بورت بطل جيبوتي بدور أبطال إفريقيا.
2: بعثة بيراميدز تغادر القاهرة في طريقها إلى كينيا استعدادا لمواجهة جورمايا الأحد القادم في دور أبطال إفريقيا.
1: الطقس غدا حار رطب نهارا ونشاط للرياح وشبورة، ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 37 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مره تانية مع ضيفتي اللي منوراني النهارده نادين خان، وكنا لسه بنتكلم على بينج كولي وعلى اعمالها، ولسه هنكمل اكتر. من وجهه نظرك يا نادين، ايه اكتر عمل من اعمالك كلها حسيتي ان هو كان نقطه تحول بالنسبه لك انت كمخرجه، مش للجمهور، ليكي انت؟
2: ليا انا كمخرجه
1: ولا الاثنين مرتبطين ببعض؟
2: بالتالي مرتبطين ببعض. يعني انا بالنسبه لي ابو صدام كان نقطه مهمه في حياتي كمخرجه. سبع جار.
1: سبع جار ده تقول نادين خان تقول سبع جار على طول. كان نجاح مش طبيعي، وكان حلو، وكان برضو الشخصيات وال
2: مسار إجباري. تجربة مسار إجباري، لأن بالنسبة لي كانت تجربة ما كنتش متوقعة خالص رد الفعل ده، وخصوصا إن إحنا يعني رمضان، أنت عارفة زنقة رمضان.
1: مسار إجباري كان في رمضان. كمان مين قاله مسار إجباري؟
2: بالظبط.
1: صح.
2: بالظبط. لا، بتهيألي بينج كولي بالنسبة لي برضو، لا أنا بتهيألي كل عمل بيبقى فيه كده تغيير بيحصل، في حاجة
1: كل حاجة بتضيف لك.
2: بتضيف لي بالظبط.
1: النهاردة لو في فرصة أنك تعيدي عمل من أعمال المخرج الكبير محمد خان، تختاري أني عمل ممكن تحسي أنك عايزة تعيديه أو تعمليه بطريقتك؟
2: مش عايزة
1: ولا حاجة.
2: ولا حاجة.
1: مش ولا عمل حاسة أنك عايزة. لا، هو محدش يقرب جنب شغله. أنا موافقاكي. بس أنت النهاردة كنادين، هل
2: لا أنا بحب، مش أن أنا أعيد أعمله، أن أنا أعمله
1: تعمليه بطريقتك.
2: لا لا، مش عايزة أعمله بطريقتي خالص. بس أنا بحب خرج ولم يعد. من الأفلام اللي بحبها قوي. بحب موعد على العشاء. بحب
1: ماي فيفورت، بموت فيه وكل أفلامه طبعا. بس أنا موعد على العشاء ده ليه كده إحساس مختلف بمزجته.
2: مشوار عمر،
1: شوف
2: فارس المدينة، يعني في أفلام كتيرة بحبها يعني يعني كل أفلامه.
1: فما كلنا بنحب كل أفلامه، مش ممكن.
2: فما فيش إن أنا عايزة لا
1: خالص
2: خالص.
1: مخرج كبير عنده تاريخ سينمائي كبير مهم، كان نفسك تمشي في نفس التراك ده؟ كان نفسك تبقى عندك سينما أكتر من الدراما التلفزيونية؟
2: طبعا أنا بحب السينما ووحشاني السينما، وإن شاء الله قريب هعمل
1: ده، لازم
2: فيلم قريبا إن شاء الله. يعني
1: إيه مشكلة السينما دلوقتي من وجهة نظرك؟ نفسك إيه اللي يكون موجود فيها؟ يعني أنت
2: التنوع. أنا شايفة، يعني أنا شايفة أن في إنتاج بيحصل، لكن التنوع محدود جدا. لا طبعا احنا محتاجين يبقى في أشكال،
1: فيش مواضيع في في السينما للأسف
2: أشكال
1: الشديد.
2: أشكال سينما مختلفة. يعني كله لازم يبقى موجود، كل الأنواع. هو ده اللي شايفاه احنا محتاجينه.
1: جدا
2: جدا جدا.
1: هستغل الفرصة دي وجودك النهاردة وأنا معايا مخرجة، وفي حاجة بكده طول الوقت عمالة قعدت أفكر فيها من قريب. قلت هو ليه المواضيع الأحلى بقت بتروح للدراما التلفزيونية والسينما ما بقاش فيها مواضيع؟ يعني أنت كلامك ده، أنا بقالي والله بقالي مثلا 10 أيام اتفرجت على أفلام الصيف كلها معظمها يعني، واتفرجت على حاجات كتير وقالنا كده كذا سنة. المواضيع الأحلى الأقوى اللي بقينا بنشوفها أكتر في التلفزيون أو على البلاتفورمز، ما بقيناش بنشوفها في السينما. وكان طول الوقت كان هو العكس. وكان بقى فيه مسلسلات قوية طبعا وتربينا عليها وكبرنا عليها، بس كانت السينما فيها مواضيع. فباخد من كلامك ان فعلا انت محتاجين تنوع.
2: محتاجين تنوع.
1: ليه النهارده بقتش المواضيع دي موجوده في السينما؟
2: انا بتهيالي في جزء منه هي المساء، في بقى مساحه اكبر للدراما، في مساحة إنتاجية وبلاتفورمز أكتر للدراما عن السينما.
1: بس لسه السينما ليها البلاتفورمز وقنوات
2: ليها، بس بقت أقل. يعني لو جيتي قارنتيها مع الدراما،
1: مفيش مقارنة.
2: مفيش مقارنة
1: خالص.
2: بالظبط.
1: بس إزاي يعني التلفزيون دايما كانوا بيبقوا قلقانين، والسينما اللي تقدري تتكلمي فيها، أنت بقيتي تتكلمي في التلفزيون أكتر.
2: ده حقيقي. ده حقيقي. بقى في مجال ومساحة إنك تتكلمي أكتر هنا عن السينما.
1: ليه؟
2: لأسباب مختلفة. أسباب منها المساحة، يعني المساحة اللي تقدري تعملي فيها أعمال، عدد الأعمال أكتر في الدراما عن السينما. ده أولا. الإنتاج نفسه، فالإنتاج دلوقتي أقل بكتير في السينما، والإنتاج الأقل بكتير عايز حاجة معينة محددة عشان يضمن الدورة بتاعته تكتمل. ده جزء منه. جزء طبعا تاني انه
1: انا افكر معاكي بصوت عالي لان فعلا قعدت ابص كده قلت ايه ده، ايه الجزء التاني؟ قولي سوري.
2: لا لا لا
1: بس الموضوع ده شاغل بالي جدا بقاله فترة.
2: طبعا الجزء التاني وهو انه في نوع من الرقابة على المواضيع السينمائية وده
1: طب احنا بنقدمها في التلفزيون. انت بتقدميها يعني مسلسل زي بينج كولي، انا بتكلم على الموضوع طبعا اخراجيا بيبقى السينما غير التلفزيون غير طبعا بس بتكلم على المواضيع يعني اندر ايج اللي كان موجود برضو في الصيف وكان ناجح جدا. الحاجات اللي بنشوفها كل شوية مواضيع كلها تنوع مواضيع اكتر.
2: انا ده يعني وجهة نظري ان هو ده اللحظة اللي احنا فيها دي، هو ده اللي مخلي السينما انتاجها اقل ومحدود في جنرا واحده. يعني دي مشكله اللي
1: حتى حصل. المواضيع يعني
2: حتى المواضيع
1: انا كل ما اخش فيلم ابقى عارفه ان كده اتفرج عليه ما اتعمل قبل كده وقصه اوكي اتعملت قبل كده وده اتعمل قبل كده
2: لان ما عندكيش مساحه لما بتحاولي انك تعملي حاجه مختلفه عدد الانتاج السينمائي اقل بكتير. في الآخر اللي بينتج في اللحظة دي عايز يضمن الدورة بتاعته تكتمل، فالرسك
1: انه يرجع فلوسه انه
2: فالرسك
1: معاكي اسامي ومعاكي نجوم ومعاكي مخرجين ومعاكي تصوير ومعاكي يعني السينما فيها كل حاجة وبتنزلي وبتقطعي التذكرة. يعني انا حتى حاجة لاحظتها السنة دي في الصيف، كنت بتكلم على افلام الصيف، اول مرة اسمع عن افلام بتحجب ايراداتها. اوكي فاين، احنا كنا طول عمرنا متعودين ان هي جهة واحدة بتعرفي غرفة صناعة السينما تعرفي الفيلم ده بالتذاكر، اتقطعت التذاكر دي كذا كذا، الفيلم ده عمل الايرادات دي عمل ده. حسيت فجأة ان هم عايزين كانوا يحولوا السينما تبقى زي الدراما، يبقى برضو في نمبر 1 ونمبر مش نمبر 2، كله كله عايز يبقى نمبر 1. ما ده مش ده يعني الايرادات مش هي اللي بتنجح الفيلم على فكره، يعني مقياس الفيلم الناجح اعتقد يعني صححيني لو انا مش بالايرادات، افلام كتيره قوي
2: بس طبعا لازم الفيلم ينجح يعني كايرادات. انا بتكلم على حته الايرادات مش انه يخسر، يعني لو خسر في الاخر اكيد
1: ما هو بيتباع بعد كده،
2: ما بيتباع بالظبط.
1: ما فيش فيلم بيخسر والله، انا بتكلم بجد والله. يعني دلوقتي فعلا ما فيش فيلم بيخسر.
2: ايوه
1: انتجوا افلام عشان ما فيش افلام بتخسر، الافلام بتعيش. فانا النهارده استغربت جدا الموضوع ده السنه دي وقلت ان هم عايزين يحولوا الدراما التلفزيونيه في السينما. ارجوكم لا، ارجوكم لا، لان السينما انت بتنزلي بتقطعي تذكره.
2: ايوه هو عامة مفاهيم ومقاييس الحاجات بقى لها فترة بتتغير لشيء ما، ان كان هيبقى احسن او اوحش كلنا بنشوف
1: ادينا بنعيشه لان انا مش فاهمه.
2: لكن انا كمخرجه اللي اقدر اقوله ان انا هعمل الاعمال اللي انا حباها، كل ما اقدر اعملها هعمل.
1: نفسك ايه يكون موجود في السينما عشان تقدري تعملي لنا سينما اكتر؟ انا عايزه اشوف افلام لنادين خان والجيل نادين خان كله كمخرجات وحتى الولاد كمان، انا مش بتكلم على راجل ولا ست، برضو عندهم افكار عندهم مواضيع عايشين تجارب كتير جدا مرت علينا. فالنهارده انتوا ممكن تقدموا ده وتكتبوه وتقولوا ايه اللي ناقص عشان الحاجات دي تتعمل من وجهة نظرك.
2: الفرص الانتاجيه، انا يعني اللي انا شايفاه الفرص الانتاجيه، الممثلين ان هم يدعموا ان السينما يبقى فيها اختلاف وفيها مواضيع مختلفه، هم دول الجهتين اللي يقدروا يخلوا السينما تنتعش تاني.
1: دور العرض السينما.
2: هل انت على فكره الشباب الصغير بقى راجع للسينما بقى يحب السينما تاني
1: جدا،
2: كان في مرحله
1: بعدوا شويه
2: دلوقتي لا العكس
1: راجعين
2: ده حقيقي. فهو فرص الانتاج والممثلين.
1: هل كنت حاسه في بدايه مشوارك، ده السؤال مكتوب، ان اسم محمد خان ممكن يكون عبء عليكي لان الناس هتقارنك بيه؟ اعتقد سالتي السؤال ده كتير قوي.
2: كتير قوي.
1: يعني انا حاسه السؤال ده كنت حاسه بكده طول الوقت، عشان كده كنت عايزه تبني شخصيتك لوحدك زي ما طبعًا. قلتي قبل كده
2: طبعا وانا في بدايه شغلي، انا ابتديت من اخر التسعينات 98 بشتغل مساعد مخرج، يعني قعدت فوق ال 20 سنه بشتغل مساعد مخرج. ف فطبعا كل المرحلة دي كل اللي بعمله ان انا بثبت انا مين وشغلي
1: كان هو بيتضايق من ده او كان عايز ولا كان مبسوط ان
2: كان
1: انت
2: مبسوط
1: كان مبسوط ان انت بتثبتي نفسك
2: كان بيتريق عليا ساعات طبعا بس
1: كان مبسوط ان انت عايز تثبتي نفسك لوحدك
2: طبعا
1: وكان بيفرح اما مثلا مساعدين الاخراج ان مخرجين بيشكروا فيه كمساعده مخرج
2: طبعا
1: اكتر حد اشتغلتي معاه كمساعد مخرج وغير فيكي كتير غير طبعا استاذ محمد خان بتكلم على المخرجين
2: استاذ ياسمين نصر الله
1: حبيبي
2: اثر عليا جامد طبعا انا اشتغلت كمان في مجال الاعلانات كتير وفي مخرجين كتير في مجال الاعلانات اثروا عليا من ناحيه التكنيك جدا جدا منهم علي منهم حمد الله منهم ناس كتيره يعني لا الحمد لله انا كنت موفقه ان انا اشتغل مع مخرجين
1: كنت محظوظه
2: كنت
1: محظوظه فعلا اشتغلت
2: انا اشتغلت مع مخرجين في الاعلانات او في السينما اقوياء وتعلمت منهم كتير اشتغلت مع مخرج مغربي اسمه نبيل عيوش
1: ده هايل طبعا
2: وتعلمت منه برضه فالحمد لله يعني كان عندي فرص
1: تجارب كتير الحاجات الكتير قوي دي اللي شفتيها انت غنية بده يعني ده بيغنيك بيخليك يا ست غنية جدا ما بيجيش ساعات كده لخبطة التكنيك ده والتكنيك ده والتكنيك ده تحسي اللي هو انا عايزة اعمل حاجة شبه او حاجة كمخرجة
2: لا يعني ما بشوف
1: شفتي حاجات كتير
2: بس ما بشوفهاش كده هو في الاخر انت بتتعلمي زي اي حاجه انت بتتعلمي بتشوفي حاجه بتجربي حاجه بتتاثري بحاجات هي مش ان احنا انا ما بشوفش ان احنا بنعمل الحاجه هي احنا بنتاثر بالسينما مخرجين بنشوف افلامهم مش لازم بس نبقى اشتغلنا معاهم السينما نفسها الحاجات اللي بتحبيها بتتاثر فيكي كتكنيك كفكر كاحساس فهو لا ما بحسش كده وفي الاخر كله بيأثر فيكي وانت بتخلقي حاجة بتاعتك يعني
1: نادين ايه اكتر فيلم حببك في الشغلانة دي كلها
2: لا كتير فعلا كتير انا حد شاف سينما كتير الحمد لله يعني كان عندي برضو المساحة دي شفت سينما كتير عشت في السينما من وانا طفلة ففي حاجة كتيرة قوي اثرت افلام كتير ومختلفة ومن مخرجين مختلفين واثروا عليا في مراحل في حياتي مختلفة
1: المخرج بيتغير اسلوبه في الاخراج من وقت لوقت
2: حسب في مخرجين كده وفي مخرجين لا
1: بيفضلوا
2: زي ما هم
1: اكتر مرحله بتحبيها هل وقت الكتابه
2: تصوير انا أكثر. بستمتع بالمرحله دي اكتر مرحله بحبها وانا بخلق الحاجه بقى نفسها
1: مش وقت ما بتتعرض مثلا او وقت ردود الافعال
2: لا لا لا خالص بقى دي اكتر
1: مرحله مرعبه صح
2: جدا
1: مرعبه جداً. يعني احس لو بتتفرجي على حاجه من حاجتك هتبقي اللي هو ما حدش يجي جنبي
2: مش عايزه حد يشوف حاجه
1: بعد ما عملت كل ده مش عايزه حد يشوف حاجه بتبقى مرعبه التصوير
2: ده اكتر مرحله ببقى مستمتعة بيها جدا
1: أما بتشوفي أما السيناريو كده بيبقى قدامك بتشوفي الشخصيات على الورق بيبقى نفسك تبقى دي أو دي أو دي لو بينج كلي النهاردة بتعمليه مع ممثلينا زمان شوية كنت تختاري مين؟
2: انت مرة سألتيني
1: سؤال كان إيه؟
2: برضو
1: أنا بسألة أسئلة كلها دلوقتي إحساس يعني يعني مين تبقى دعاء ومين يبقى عزازي
2: شادية
1: الله تحبي شادية
2: رشدي أباظة اهو دعاء وعزيز يوم
1: رشدي أباظة ايوه انا فاكره كنت عامله فقره كده حاجه عن القديم بس ما كانش السؤال ده انا افتكرت دلوقتي ايوه شادية ورشدي أباظة يبقوا سلمى بوضيف ودياب الله اكتر مسلسلات اتعملت عن او افلام اتعملت عن الطب انت حبيتيها او شفتيها لقيتيها ناجحه ايه
2: في مسلسل مش مصري يعني امريكاني اسمه ذا بيت ده مسلسل عجبني جدا
1: ما اتعملش فعلا في مصر يعني لحظات حرجه يمكن
2: لحظات حرجه
1: اوبرا عايده ايه تاني ما اتعملش حاجات كتير
2: دراما طبيه يعني
1: ما
2: كلمه طبيه لا
1: ما فيش طيب هنا في مسلسل سابع جار، وهو اكتر مسلسل وانا جايه النهارده لنادين كل الناس قاعدين بيقولوا اساليها على سابع جار. ايه اصعب حاجه كانت بتواجهك في السابع جار من حيث التفاصيل والحياه اليوميه انك تطلعيها على الشاشه؟
2: هو سبع جار كان تجربة خاصة جدا لان احنا كنا ثلاث مخرجين مخرجات يعني. بس اكتر صعوبة ان احنا البيت نفسه العمارة نفسها احنا قعدنا كتير جدا عقبال ما لقينا عمارة، والعمارة دي هي كانت اصلا شقق فندقية، فان احنا نحول الشقق دي للشقق اللي هي مختلفة. انا فاكرة ردود افعال الناس كانت فاكرة انها البيوت زي ما هي.
1: أيوة.
2: احنا مش عاملين
1: انتوا موضبينها كلها،
2: احنا عاملينها كلها، كل البيوت كله معمول. كان شقق دي عماره كلها شقق فندقيه. أيوة. كلها عارفه بتبقى ستايل واحد، باركيه. أيوة. خشب، حاجات قليله قوي
1: زي بعض. عملتي كل شقه مختلفه عن التانيه. عملتوا كل شقه مختلفه عن التانيه، بتقول على الشخصيات اللي ورا الباب ده.
2: بالظبط ودي كانت اللوكيشن، كان من الحاجات اللي اخذت مننا وقت ومجهود ان احنا نعرف نظبطه. يعني
1: اكتر شخصيه في اعمالك واجهتيها كنت حاسه ان فيها حيره جدا انك تحوليها من السيناريو عشان تطلع لحم ودم على الشاشه؟
2: هو تاني
1: ابو صدام.
2: لان ابو صدام شخصيه معقده قوي، ممكن تكرهيها او تحبيها. وتحبيها دي صعبه.
1: انا عايزه اقول لك ان الفيلم ده لما شفته انا شفته في الطياره. انا ما كنتش عارفه احبه ولا اكرهه. يعني
2: هو
1: مستفز
2: وانك تعملي شخصيه مستفزه كريهه، بس في نفس الوقت الناس تحبها انها يعني تحبها انها تبقى عايزه تشوفها وتقبلها. ما كانش سهل.
1: ابو صدام فيلم نجح نجاح كبير واخد جوائز كتيره، وكان مختلف جدا، وكان بطوله لتايسون طبعا وداش. اما اتعرض الفيلم ده والجوائز وفي المهرجان وكل الدوشه دي، انت كنت عامله ازاي كنادين خان؟
2: كنت مبسوطه جدا ومبسوطه لان التجربه مع تايسون وداش، عشان انت لسه قايله، كانت تجربه حلوه جدا. احنا الفيلم ده حضرناه بشكل جيد جدا، كنا فاهمين شخصياته كويس قوي، لدرجه ان احنا يعني تايسون وداش كنا بناخد هو وان تيك. كناش بنعيد من كتر ما هم
1: منغرسين
2: تماما. والحقيقه انه محمد ممدوح يعني هو اخذ
1: افضل ممثل في مهرجان القاهره
2: ويستحقها عن جداره، لانه فعلا كان ابو صدام
1: خالص. يعني اعتقد ان هو نط كده من الورق. او هو كان ابو صدام. مفيش حد تاني ممكن.
2: هو كان
1: يعني
2: شايفه تماما واشتغل عليه جامد، ويعني فهي تجربه بالنسبه لي، انا بحب التجربه دي جدا.
1: اما الفيلم اتعرض اول مره كنت عامله ازاي؟
2: كنت مرعوبه
1: برضو.
2: لانه اتعرض ظروف عرضه، احنا اتعرض في مهرجان القاهره.
1: أيوة.
2: كنا لسه مخلصين مونتاج ويعني مقفلين الفيلم.
1: احنا في نفس اليوم
2: احنا سلمنا الهارد في نفس اليوم.
1: ايوه انا فاكره كان في نفس اليوم.
2: في نفس اليوم بالظبط. فكان حاجه مرعبه. أيوة. مرعبه يعني. فما كانش في حتى فرصه ان انا اشوف الفيلم، او يعني انك عارفه لما تبعدي وتشوفي الفيلم وياخد مساحته، ما كانش فيه ده. كنت مرعوبه.
1: يعني بصي انت بتتكلمي، تخيلتك وقت مونتاجه مثلا. بتحبي فكرة المونتاج؟
2: بحبها بس ببقى شوية مش متعصبة، متوترة، لأن ببقى شايفة الحاجة وعايزاها تتعمل.
1: ايوه
2: انا نفسي خلاص تطلع.
1: أيوة. طلعوها للنور.
2: بالظبط.
1: طيب احنا هنطلع لفاصل ونرجع ونكمل اكتر مع نادين خان. يا جماعه استنونا.
0: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: بتقولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
2: عشان الوقت بفلوس.
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى
2: علي. استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.

منها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبرجع مرة تانية مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة ويوم الخميس ونادين خان ومسلسل بينج كلي اتكلمنا عليه. ولكن النهاردة عايز أعرف منها أكتر حاجة بتشدك في الشخصية النسائية لما بتقريها لأول مرة على الورق. أكتر حاجة بتشدك بتبقى حابة تلاقيها في الست،
2: في الست خصوصا
1: الست
2: يعني
1: الشخصيات النسائية.
2: تاني إن أنا بقى حساها وفهمها. انا اقدر يعني اقول لحد ما ان انا تعرضت ان انا قابلت ناس سيدات مختلفين بمعاناتهم المختلفة. فلما بلاقي شخصية انا فاهماها وفاهمة معاناتها بحس انا حابة
1: اتكلم على الشخصية دي. طب مين الشخصية الست اللي عايزة تقدميها في الفترة اللي جاي؟ ستات بتعاني على طول
2: على طول.
1: مهما قلتوا مهما عدتوا أخدوا حقهم وأخدوا وصلوا كله كلام في الآخر للأسف نظرتكوا أنتوا للست لازم تتغير بجد، مش مجرد كلام.
2: طبعا. لا أنا نفس الحكاية، ولازم تبقى الشخصية غنية فيها حاجة أنا حساها، ست أو راجل يعني
1: بني آدم.
2: بني آدم هو ده فعلا بيشدني للشخصية. يعني
1: نفسكيش تعملي حاجة عن الستات الكبيرة أمهات؟ يعني أنا ليه جات لي الفكرة دلوقتي؟
2: سبع جار كان فيه
1: كان كده لا دلوقتي في قهر جدا وظلم لأمهات كتير شفتها على السوشيال ميديا. حاجة من الحاجات اللي أثرت فيا جدا يعني الولاد اللي بيتعاملوا وحش قوي مع أمهاتهم. دول مش تردوش على جنة، دول انتوا مش هتوردوا على جنة يعني اهدوا شوية. مش كده، لان دي الأم اللي خلفت وربت يعني بجد بشوفت حاجات كده. فنفسي الدراما تتكلم السينما أو الدراما رقال الواقع.
2: فاهمة طبعا يبقى حاجة ظريفة، بس في الآخر حسب العمل وحسب الشخصية يعني. يعني
1: أيوة.
2: طبعا احنا ممكن نتكلم على احنا البني آدمين كلها بتقابل مصاعب ومشاكل وقسوة في الحياة دايما. هو في الآخر ان احنا نقدم ده او نتكلم على ده بإحساس، هو ده اهم حاجة.
1: نادين خان النهاردة شايفة نفسك فين كمان 20 سنة؟
2: لا ما اعرفش خالص.
1: نفسك تبقي فين يعني؟ نفسك تبقي عملتي افلام، تبقي عملتي طبعًا مسلسلات
2: طبعا
1: واخدتي اوسكارز، تبقي يعني اوسكار يعني عايزه يعني
2: اوسكارز
1: يعني نفسك في ايه بعد 20؟ نفسك حلمك
2: طبعا،
1: حلم نادين خان يعني.
2: لا حلمي ان انا افضل ابقى بعمل شغل اللي انا بحبه، افضل مكمله، افضل اعمل سينما اكتر ودراما اكتر. انه ده ما لا انا بشوف نفسي ان انا دايما بشتغل وبعمل اللي انا حباه يعني. وده اهم حاجه عندي
1: يعني. السينما اللي انت بتقدميها دي ومتمسكه انك تعملي حاجات قريبه للناس، ودي يمكن اكتر حاجه، لان انا يعني كانت حاجه من الحاجات اللي بلاحظها او اضعف حاجات الكتابه. للأسف احنا بنواجه مشكلة كبيرة جدا في الكتابة. وزمان كنت بشوف الناس بتنزل الشارع وتقعد وتكتب وكده، دلوقتي ممكن ورا اللابتوب ده يقعد يعملوا 30 حلقة من مسلسل.
2: فبيبقى AI
1: على فكرة الـ AI ممكن يعملهم الفيلم جاهز. فانت النهاردة يعني ايه ده رأيك ايه في موضوع الـ AI ده؟ قلقانة منه؟
2: لا مش قلقانة.
1: التطور اللي احنا فيه الكتير قوي.
2: التطور طبعا سريع، هو الفكرة انه ان احنا نقدر نواكب السرعة طبعا. لكن في الاخر هو تول، وانه لازم انا بكلم على الكتابة دلوقتي. انا مش بكلم على الاي اي
1: بشكل عام،
2: لان بشكل عام ده موضوع اصلا دلوقتي العالم كله بيتناقش فيه وغير مفهوم ابعاده لغاية اللحظة دي يعني. فما نقدرش نقول انا شايفة حلو ووحش، الله اعلم يعني.
1: هيودينا على فين واخدنا على فين.
2: ده نقاش عالمي يعني. في ناس معترضة كتير، في ناس مش معترضة يعني.
1: بس
2: اللي انا اقدر اقوله في اللحظة اللي احنا فيها دي هو في الاخر اداة ويستعمل كاداة. هو ده اللي اقدر اقوله يعني، بس مش اكتر من كده.
1: نفسك تحوليه رواية لفيلم سينمائي؟
2: نفسي
1: رواية لسه فيلم سينمائي؟
2: طبعا لو في رواية حباها وشداني أكيد طبعا.
1: إيه أكتر حاجة قريتيها ونفسك كنت تعمليها فيلم؟
2: زمان زمان وأنا يعني في بداية المعهد كان نفسي أعمل في رواية، هي اتعملت فيلم قبل كده بس أنيميشن، أنيمال فارم. فمن زمان قوي قوي كان نفسي أعملها. أنا عندي مشروع برضو عن أليس في بلاد العجائب، بس للأسف المشروع ده ما قدرناش نستمر فيه، بس ده مأخوذ من
1: ليه؟
2: روايتين.
1: ايوه اه بس ليه؟
2: لأسباب إنتاجية مختلفة وتوزيع وكده، بس ما أعرفش، العالم الخيالي أنا بحب الخيال.
1: العالم الخيالي. اكتر شخصية كرتونية كنت بتحبيها نادين خان وانت صغيرة من ديزني؟
2: من ديزني.
1: وانت صغيرة؟
2: لا أنا كنت،
1: لسه صغيرة،
2: أنا لسه صغيرة.
1: كلنا لسه صغيرين. بس اكتر شخصية
2: من ديزني وانا طفله، يعني طبعا كلنا كنا متاثرين بيوتي اند بيست اول ما طلع، ده انا
1: طبعا.
2: فاكره كويس جدا.
1: طبعا.
2: لكن انا كنت بحب الكرتون اللي كان بيجي في التلفزيون بتاع أليس، كنت بحبه جدا. كان في خيال فيه فظيع، هو كان كرتون مش ديزني، كان روسي.
1: روسي.
2: ايوه
1: ايوه صح.
2: كنت بحبه قوي ده.
1: النهارده هقول لك على اعمالك، وهقول عايزه اعرف منك اول لما اقول لك عمل من اعمالك تقولي ايه اللي ايه يعني اول حاجه بتيجي على مخك على طول.
2: أوكي.
1: لو انا قلت بنات وسط البلد كنت مساعد.
2: كنت مساعد. المترو.
1: المترو.
2: ايوه.
1: ليه لا؟
2: ليه لا؟ مشهد نيلي وهي بتضربه بالقلم.
1: ده كان جامد قوي. سابع جار.
2: سابع جار. أستاذة دلال طبعا الله يرحمها. والأكل اللي كنا بناكله.
1: سابع جار بتاكله كتير.
2: كنا بناكل كتير جدا.
1: انت عندك كل الأمهات وكل أكيد كل مرة حد بيخش الكواليس
2: وسارة وفدوة
1: كله.
2: في يوم كان فسيخ ويوم كان مش عارفة الأكل.
1: وما بتقدريش تقاومي.
2: ما تقدريش تقاومي.
1: ما تقدريش تقاومي بجد. أنت بتحبي الأكل.
2: بحب الأكل.
1: أكتر أكلة. نادين خان. انا بقول له عشان بس الاذاعه.
2: لا انا اكتر اكله بحبها ملوخيه ورز وفراخ.
1: ماشي لغايه النهارده
2: يوم ما باكل ملوخيه ورز وفراخ بحس الله انا مرتاحه.
1: احلى اكله، احلى اكله بجد. ابو صدام.
2: ابو صدام. التريلا طبعا، التريلا والطريق.
1: صورتيه في قد ايه يا نادين؟
2: اسبوعين.
1: اسبوعين. والتريلا الكبيرة قوي دي
2: احنا تنفيذه، بس احنا زي ما قلت لك كنا محضرينه كويس جدا، فتنفيذه كنا عارفين كويس قوي هنعمل ايه فين، في لان احنا التريلا دي كان معانا التريلا نفسها وكان معانا بس الكابينة على تريلا تانية. فكان في مشاهد بتتصور هنا ومشاهد بتتصور هنا، فكنا محضرين كويس جدا جدا ان احنا نقدر نصور على
1: هو التحضير. التحضير
2: طبعًا
1: مهم جدا
2: جدا، هو ده بيفرق في كل حاجه.
1: انت متعوده على الموضوع ده من زمان
2: طبعًا.
1: تحضري كويس فتخشي تبقي عارفه. لان فعلا بشوف ناس مخرجين كمان ممكن يخشوا ياخدوا الزاويه بكذا ناحيه عشان يتاكدوا ان مش متحضر هم عايزين يعملوا ايه هنا وهنا. فكره الناس بتحس بده في اللوكيشن. بالمخرج اللي متمكن من اللي لسه مش أوكي. متمكن. مين قال حب المسلسل
2: جدا جدا. اولا الشباب كله وداش بس يلا ما بتقولي لي ايه
1: اول حاجه
2: اول حاجه
1: على مخك.
2: البنش اللي عملناه. البنش الاختراع اللي هو عمله.
1: ايوه. ليه لا تلاتة. ليه لا انت كنتي قبل كده ليه لا بس قلتي عليه لا تلاتة. ليه لا كمساعد او كنتي واحده تانية؟
2: كنت واحده تانية مع مريم. دي كانت تجربة ظريفة جدا. احنا كنا وقتها في الكورونا.
1: ايوه.
2: وبنصور، فانا بالنسبة لي طبعا الكورونا، حالة الكورونا دي،
1: حالة الكورونا، الرعب.
2: الرعب.
1: ده كان ليه لا بتاع منا.
2: لا بتاع أمينة.
1: أمينة خليل. سوري. ايوه أمينة خليل. وهي مريم برضو عملت ليه لا منا تاني واحد. صح. ايوه صح. لو قلت مسار اجباري.
2: مسار إجباري الشوارع. أقدر أقول أول حاجة تيجي في بالي الشوارع.
1: بنج كولي. بنج كولي، أول ما أقول بنج كولي البنج.
2: البنج.
1: يعني إيه أكتر حاجة كنت حريصة جدا تقدميها في المسلسل ده؟
2: أنا أكتر حاجة كانت قلقاني ومخوفاني وهو العمليات، فكرة إن إحنا هنصور، إحنا كان عندنا عدد من العمليات كتير جدا، وكل عملية ليها تفاصيلها، ويعني فده كان بالنسبة لي عالم مخيف، وده أكتر حاجة يعني هتفضل في دماغي يعني.
1: العمليات صعبة قوي.
2: صعبة قوي.
1: يمكن اما انت دخلتي طبعا قلنا قبليها واستعنتي بأطباء كتير علشان يقعدوا يوروكي حاجات الحالات الطبية ازاي ممكن تطلع مقنعة قوي بالشكل ده، كنت طول الوقت عايزة. انا في حاجة اللي هي بتاعت الراجل اللي هو الفلاح اللي ايده او رجله اتقطعت حاجة كده.
2: في نجار ايده كفه اتقطع.
1: دي عايزة اعرف يعني دي كنت محضرة لها ازاي المشهد ده قبل ما اقفل.
2: قصدك ك ك كتنفيذ يعني، ده
1: كتنفيذ.
2: قصدك؟ لا، احنا كل حالة بتعدي بكذا مرحلة. اولا
1: انتي اصلك حافظتي على واقعية المشاهد قوي في المسلسل ده.
2: طبعا اولا شفنا فيديوهات كتير كانت صعبة، فيديوهات صعبة لحالات مختلفة، غير طبعا الكلام مع الدكاترة، غير البحث العلمي اللي كان بيجي لنا، كان في حاجات ما بنبقاش فاهمين اصلا ده ايه، فيجي دكتور يشرح لنا.
1: دلوقتي بقى عندك خبرة طبية فظيعة صح؟
2: نسيتها يعني او تناسيتها. لا
1: مش عايزه افتكرها. اكيد دلوقتي لو جيت قلت لك انا عندي مغص هتقولي اعملي كده، ايدي اتعورت او اتقطعت او ايه هتقولي اعملي كده، روحي كذا. بقى عندك خبره.
2: بالظبط.
1: اكتر حاجه استغربتيها ما كنتيش متخيله مثلا انها بتتعالج كده او بيتعمل لها كده.
2: لا انا بالنسبه لي اصلا عالم الطب ده حاجه انا بعيده عنه تماما، فانا كله كان بالنسبه لي جديد، وكل حاجه استغربتها فعلا يعني. وخصوصا ارجع تاني لفكره العمليات، انه ايه اللي بيحصل جوه العمليات فعليا، والادوات والكاميرا.
1: اتخضيتي؟
2: اتخضيت طبعا، ده
1: مكنتيش
2: عالم تاني
1: متوقعه
2: خالص.
1: كده؟ خلاكي تترعبي اكتر من العمليات.
2: طبعا.
1: كم الاجهزه والحاجات. اكيد متخيله. نادين خان، عايزه اقول لك الف مبروك على هذا العمل الحلو قوي الرائع المختلف، وهي تجربه بجد مختلفه جدا وقريبه جدا. اما هتتفرجوا بتحسوا دايما مع اعمال نادين خان ان الحاجات دي شبهنا، شبه شخصيات في حياتنا. ف اما بقرا اسمك على عمل ببقى حريصه دايما ان انا اشوفه، عشان والله مش مجامله، والله مش مجامله، بحس اني هشوف على الاقل المينيمم اللي هيشبعني كمتفرجه او كمشاهده. فبشكرك على ده، وكملي على نفس الوضع ده، اوعي تاثري باي حاجه ارجوكي. لان فعلا بتعملي اعمال شبهنا وزينا وقريبه مننا، ويمكن دي احلى حاجه. بشكرك، وتقولي لكل الساده المستمعين عن بنج كل اللي بيسمعوكي دلوقتي، اللي خلاص راجعين بقى مدارس وحاجات وهيبتدوا، اللي ما اتفرجش هيتفرج.
2: لا اقول يا رب تستمتعوا بيه، واحب يعني اسمع اراء الناس اكتر
1: اكتر,
2: أكتر
1: في طبعا. عمل في رمضان
2: لسه هنشوف. لسه رمضان اصلا بيبان،
1: لسه بيبان. لسه ما فيش حياه لغايه
2: لسه.
1: دلوقتي لسه هنشوف
2: لسه. ان شاء الله.
1: يا ريت يا رب، يا ريت تعمل لنا حاجه رمضان
2: ان شاء
1: بجد.
2: الله. ان شاء
1: والله
2: الله.
1: نادين خان بشكرك جدا جدا.
2: شكرا.
1: وايه الاغنيه اللي نفسك تسمعيها او لمين نختم عليها؟ لمين مطرب؟
2: لمين؟
1: شيرين. استنونا اكيد الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده وضيف جديد واعمال اكتر وسينما ودراما اكتر واكتر. استنونا الاسبوع اللي جاي، مني ليكوا انجي علي، تصبحوا على خير، واسيبكم مع شيرين.
0: كنتم مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

السلام عليكم. مساء الفل والسكر والعسل والجمال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي. البوب الصالح معاكوا على الهواء والموقف موقف نجوم اف ام كل خميس من 10 ل 12، حيث بقى الاغاني الشعبي ومشتقات الشعبي واي حاجه ليها دعوه بالشعبي والتواصل مع الناس. يا سلام احلى التواصل بقى ورسائلكم اللي بتيجي ايه امطار على شاشه واتساب بتاعتنا والتليفونات طبعا وكله. فنخش على طول للناس اللي لسه مشغله ومتابعانا لاول مره او متابعنا من قبل كده بس الذاكره بعافية شوية. يبقى رقم الواتساب 015-595-5006، ولو انت او انت او انتو خارج مصر يبقى زائد 20-15-595-5006. هتلاقونا على كل المنصات زي فيسبوك وتيك توك واكس وانستجرام، الهاندل بتاعنا هو نجوم اف ام او اسمنا على المنصات دي نجوم اف ام طبعا، مع الحفظ بقى ان في منصة بيبقى فيها ات او سلاش او من غير الكلام ده كله، نجوم اف ام باللغة الانجليزية NOGOUM FM. ده كده على طول تكتب كده دغري فاهم. موجودين كمان الموقع الرسمي نفس الحروف ونفس كل حاجة بس دوت نت في الآخر، ده الموقع الرسمي بتاعنا. التطبيق كمان موجود على التفاحة وغير التفاحة على المتجرين، والهاشتاج بتاعنا دائما وابدا على منصه اكس الهاشتاج بتاعنا هو الموقف كلمه واحده. اما اخر حاجه خالص رقم التليفون او رقم تليفون العده 3835022، منك للعده دغري، ولا كنترول ولا منترول ولا اي حاجه من دي خالص، منك لينا على طول او للعبد لله. ماشي ماشي. هتحتاج رقم التليفون لو عايز بقى تخش معانا في رشاش التليفونات اللي هو عادة بيبقى بعد الساعة 10:30، بس من 10:30 من 10 لحد 10:30 بيبقى عندنا يعني طبعا من كثرة الرسائل الحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا، فبنركز مع الناس اللي بتبعت لنا على الواتساب ونشوف رسائلهم ومين عايز ايه، والناس عايزة تبعت الاهداء بتاعها او الكلمتين بتوعها بميكروفون النبطشي ولا عادي جدا بيحددولنا وبيبعتولنا برضو. وبعد كده نبتدي رشاش التليفونات، بعد رشاش التليفونات تاني رسائل وتليفونات بقى ندخل ده من ده على ده، فان شاء الله نتبسط مع بعض. ولو عايز تطلب أغنية أو عايز تطلبي أغنية ونفسكم تسمعوا حاجة، الساعتين دول مخصصين لأغاني الشعبي والمهرجانات والحركات دي. الساعة الأولى في العالي وفي المشهيص منه، الساعة التانية للسميع السميع يعني السميع بجد بقى اللي عايز يسمع شعبي شعبي، دي الساعة التانية تمام. مفيش أوضح من كده في الدنيا. نعمل ايه؟ نتبسط مع بعض، تبقى ليلة خميس لطيفة رايقة حلوة. لو انت في الطريق مبسوط بشوية المزيكا اللطيفة اللي بتتلعب، لو انت قاعد في البيت برضو مبسوط ان شاء الله، يعني نأمل يعني نأمل ان شاء الله ان احنا كلنا مبسوطين مع بعض. نبتدي على طول، والعسيلي وحودة بندق وحب الحب، يلا بينا.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم تحديث تصنيف
1: عرق فهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطره، وابا

ستارت مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام. ايوه البوب معاكم بقى، ويلا سريعا نطير على شاشه واتساب سريعا، يلا بينا. مسا مسا يا بوب الشعر، شكرا جدا. ممكن اغنيه الحسن والحسين من الحسود يكفينا شر العين لو متاحه؟ شكرا يا غالي، والله لو كانت متاحه ما كناش اتاخرنا خالص. يا عم رامي مساء الفل لعم رامي الغالي اللي بيتابعنا من الولايات المتحده. مساء الفل يا بوب، ممكن تقول اسمي في الميكروفون؟ بقيت بعت تحية كبيرة جدا أحمد الأواري. أنا حالة محمد محمود. مساء الفل حالة حبيبة نجوم اف ام طبعا، وحبيبة كل برامجنا، منورة الدنيا كلها. اللي بعده يلا بينا. مساء الفل يا بوب وأحلى موقف في الدنيا، شكرا جدا. بستنى البرنامج، ربنا يكرمك عشان أمسي عليك وعلى الموقف كله واحد واحد باسمه في البرنامج. وعاوز أسمع مسا في المايك لحلوان ورجالة حلوان وفي كل مكان، وأمسي على أبو عبد الله والدكتور، وأسمع أغنية إطال غيابك يا غالي أمير الجندي. يلا بينا. أول تحية رايحة لحلوان الجدعان. مساء الفل يا حلوان حبيبي أبو عبد الله، مساء العسل أبو عبد الله. أيوة أيوة أيوة أيوة. والدكتور مساء الفل وأمير الجندي وعظيمة حبيبنا حبيب حلوان كلها حبيبة عظيمة عظيمة. أيوة أيوة يلا أحلى تحية للبوب، شكرا جدا. البرنامج بتاعه من بوب الصالح، البرنامج بتاعه من غير مصالح لما نتكلم ونقول البوب الصالح. سلام أخوك أبو غزل، تحية لأهل دمياط لأبو غزل، وبالأخص يعني نقول عزبة الصعيد بدمياط حبيبي أحلى بوب. يلا بينا، عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا لدمياط وأبو غزل. مساء الفل يا أبو غزل وعزبة الصعيد بدمياط، حبايبنا من دمياط مساء الفل، الناس العسل حبايبي حبايبي حبايبي. أيوة أيوة أيوة. البتاعة دي مين اللي عكس المصلحة في المصلحة في التابلت؟ في حد عمل حاجة هنا في التابلت وانا عارفه كويس جدا. ايوة بقى بوب، حمد لله على السلامة، ربنا يكرمك.

حد عمل حاجة في المصلحة هنا ولغى المصلحة. أنا فاهمكم الموضوع ده بعدين. مساء الفل يا بوب، أنا زياد إسماعيل وعاوز أقول لأبويا وحبيبي محمود حلمي، طيب تمام، إنه على بالي دايما ووحشني قوي قوي، وكلنا مستنينه يرجع لنا بالسلامة وكلنا بنسلم عليه. أنا وحبيبك هنخربها في الجامعة يا رب إن شاء الله. يا زياد يا إسماعيل، وتحية كبيرة جدا جدا للحاج محمود حلمي وأبنائه. مساء الخير يا بوب، بالكلام على ايه؟ رجاء ارسال تحيه كبيره زلزال من اشرف ونيفين ابو سيفين بنيويورك لاخواتهم حسام ونرمين الصايغ بكندا. ماشي ماشي، شكرا جزيلا، يا سلام. تحيه كبيره جدا عابره القارات من القاره اللي فوق للقاره اللي تحت. حبايبنا عايزين يبعت تحيه كبيره جدا من اشرف ونيفين ابو سيفين في نيويورك لحبايبهم حسام ونرمين الصايغ بكندا، من فوق لتحت ومن تحت لفوق. مساء العسل، سلام. يعني مساء الفل عليك يا بوب، عامل ايه؟ بقول لك عاوز امسي على ابن خالتي وحبيبي زياد وقولها في الميكروفون ودلعني. تحية كبيرة جدا جدا من خالد هاني، والتهاني جاية من خالد هاني لزياد. مساء العسل يا زياد يا ابن خالته حبيب قلبي. الموضوع بسيط يعني، ما من غير مجهود ولا اي حاجة خالص. مساء الوردة على حضرتك، بتقلقني جدا حضرتك دي. عايز اغنية حمائي ليلى بمناسبة عيد ميلاد بنوتي ليلى. اولا مساء العسل، ربنا يخلي لك يخلي لك يا أستاذ محمود ليلى إن شاء الله وتتربى في عزك. وكان بودني والله ألعب أغاني لحمائي، بس هو إحنا هنا إيه في حتة الشعبي بس للأسف، بس كل سنة وهي طيبة. مين تاني؟ أحمد، يلا بينا يلا. عايزين نبعت تحية من أحمد مرسي. أيوة أحمد مرسي، تحية كبيرة جدا من أحمد مرسي لأحمد وبوسي وياسين ويعقوب ويقين. مساء العسل، وطبعا عيلة آل طلعت وعيلة آل مرسي، تحية كبيرة جدا للعائلتين. تين تين تين، شوية إضافات بس يعني. أيوة أيوة أيوة. مساء الانوار يا بوب عليك وعلى نجوم اف ام، سمعني ياسين ومحمد وسيف وماما. اوكي يلا بينا. عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا لماما رانيا وروما. مساء العسل، وطبعا ياسين ومحمد والسيف. سيف سيف دي من عندنا احنا، من حدانا من الصعيد دي، فنستخدمها نقولها بالطريقه دي. ولسه ده يعني ايه ده الدنيا زحمه على الاخر، فيري كراودن. يعني في زحمه غير طبيعيه على الواتساب. فيعني لو ما سمعتش او ما سمعتيش رسالتك او رسالتك هتسمعوها ان شاء الله في خلال الشويه الصغيرين اللي جايين. احنا لسه شغالين يعني، قاعدين لحد منتصف الليل. ماشي ماشي، فتعالوا بقى ايه نخطف واحده من حمو المرشدي، يلا بينا.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب لسه معاكو، لسه بنحاول ايه نظبط الزحمه اللي على الواتساب وبعد كده نشغل الرشاش على طول. مساء الورد عليك يا بوب وعلى كل مستمعين الجمال اللطاف وكل الشباب اللي معاك في نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ده طبعا الغالي على القلب احمد السعدي، حبيبي حبيبي يا سعدي، مساء العسل. هاي ايهاب، هاي، اهلا وسهلا. ممكن نتمنى لدونا انها تقوم بالسلامه وبارك لها هي ومينا على عيد جوازهم. نرمين وحسام، مساء العسل يا نرمين ومساء الفل على حسام، دول بيتابعونا طبعا من كندا. ويا رب ان شاء الله تقوم دونا بالسلامه ان شاء الله، ونبارك لهم طبعا اكيد مينا ودونا على عيد الجواز وهابي انيفرسري، وان شاء الله مليار سنه مع بعض يا رب. هلوز بالموز، معاكم ميمو من اشد، يا سلام شكرا. وعاوزة اسلم على الياس وغرام، يلا بينا يلا بينا. مساء الفل، مساء الفل على الياس وغرام وجنات ومريم واسلام ويارا، مساء العسل. وعايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا لغرام، عشان غرام صح كده ولا ايه؟ لا غرام عاوزة، أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. عايزين نبارك لإلياس على خطوبته، أيوة أنا كنت أبارك على، كنت أبارك لغرام على خطوبتها وكنت عامل حادثة دلوقتي. عايزين ماشي، مبروك يا عم إلياس، ألف ألف ألف مبروك. وحاضر، مساء الفل يا بوب، عامل ايه؟ مسي على اخوك طياره وشغل اغنيه كلها، سلام عيني. مساء الفل يا طياره واعتبارها حصلت. مساء الفل عليك يا صاحب الموقف تيت تيت سامح ابو باشا، مساء العسل. اوبا الاسكندراني، بتبقوا عارفين انتوا. ها تحيه كبيره جدا جدا لاهل اسكندريه، اهل اسكندريه اللي 100 100 واكتر من 100 100، الأقرب إلى القلب والأغلى في القلب وأهم الأهميات الحاجات في المحتاجات. تحية لأهل اسكندرية الغليل، انتوا اللي في القلب، انتوا رقم واحد واثنين وثلاثة عند البوب. والله دي حقيقة، مش بنجنبلها خالص. أنا أهل اسكندرية عندي في حتة تانية وتالتة وفي حتة تانية خالص، عيش إيه الأول والأخير. مساء اللزازة يا بوب، الواحد لو مش طايق عيلته يعمل إيه؟ والسلام عليكم. مساء السكر يا أستاذة سارة، الواحد لو مش طايق عيلته فدي بتحصل مرة أو اتنين في العمر في مراحل عمرية معينة، يا إما في سن صغير شوية يا إما في سن متأخر شويتين، في الباقي في العام بنبقى طايقين عيلتنا. هما المرحلتين دول في الحياة بيحصل خلل، فانت اكيد في مرحلة من الاتنين، وفي الاغلب انت في المرحلة البدري شوية، فعادي ده بيحصل طبيعي. ما عرفش ايه التفسير اللي وراه، بس عادي بكرة هتطيقيهم عادي وهتحبيهم وهتعرفي قيمتهم. ماشي ماشي، انا بسمعك من ايام ابقى تعالى بالليل. مساء الفل، مساء النور. سوهاج كلها بتمسي عليك. انا دينا، سمعني عايم في بحر الغدر يا بوب، والسلام. مساء الفل للاستاذه دينا، ومساء الفل على محافظتي اللي افتخر ان انا انتمي ليها، محافظه سوهاج، ومساء الفل على الصعيد كله تما. عامل ايه يا بوب؟ نفسي تكبر بخاطري وتخليني اكلم تامر حسني. رجب، مساء الفل يا رجب، والله انا كمان نفسي اكبر بخاطرك، بس يعني يعني الحياة مش بالسهولة دي، يعني رغم ان تامر ابسط من كده بكتير، ولو حابب تكلمه وهو عارف هتلاقيك بتكلمه عادي جدا، ما عندوش الحتة دي، هو ابسط من كده بكتير، ربنا ييسرها. مساء الفل يا بوب، مسيلي على نفسك وحبيبي ونور عيني صلاح ابو الليبي وعلاقتي ندى في الميكروفون واحمد. اوكي يلا، عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا، أيوة أيوة أيوة، أيوة. طبعا صلاح أبو الليبي وعلى أختها ندى وأحمد عبد السلام، والرسالة دي جاية من دلعته هو، يعني هو مكتوب كده في الواتساب ده الاسم اللي هو ماشي. مساء الخير يا بوب، انا روان صالح، عايزه تحيه منك لماما وبابا وجوزي كريم، وعاوزه اغنيه على ذوقك. انا اصلا من اسوان، بس عايشه في اسكندريه. اولا تحيه كبيره جدا للاستاذه روان صالح واي حد في اخر اسمه صالح يتشال فوق دماغ. وتحيه لاهل اسوان وكده كده مليار تحيه لاهل اسكندريه وكل محافظاتنا. وايه لا ده الدنيا فيري زحمه فيري فيري زحمه كل دول انرد كتير جدا يوجد ازمه في الحاجات. والله العظيم مساء الفل. ماشي ده محمد صلاح الدين مساء الفل مع احترامي ليك انت مش لايق خالص على البرنامج ده. ربنا يكرمك يا استاذ محمد واشكرك والله رايك يتشال فوق راسي طالما اتقال بكل شياكه وباحترام انا اشيله فوق راسي. اشكرك يا راجل محترم ونورتنا. مساء الفل يا بوب ممكن تشغل لنا حاجه لصاصة ندى ايمن. مساء الفل يا ندى من عينينا حاضر حصل عينينا. مساء الورد بمسي على اختي ام جمال وجوزها خالد الصاوي. مساء العسل اللي مش عارف مين اللي بعت الرساله بس مساء الفل على ام جمال وخالد الصاوي. مساء العسل. ايه كمان ايه كمان مسيلي على ايه السلام عليكم انا اول مره بعت عبد البلد. مساء الفل يا عبد وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. كمل يا باشا قول اللي في قلبك. مساء يا بوب انا لولو ولا هشام مسيلي على اختي منى ايمان هشام وعلى كل مستمعينك. مساء الفل يا لولو ومساء الفل يا منى ومساء الفل كالعاده. طيب ايه ماشي اوكي اوكي اوكي ممكن تشغلي الاغنيه دي لو سمحت اللي هي ايه بقى ده الرساله جايه كده ده مفيش ولا حاجه مكتوبه في الرساله غير كده عبده. ممكن تشغلي الاغنيه دي لو اللي هي ايه عبده. طيب قول لي واحنا جاهزين يا باشا. مساء الخير يا بوب انا رأفت بمسي عليك وعلى عصة البرنامج ومسي على صاحبي بولا يونان. مساء الفل على رأفت اللي بتابعنا من الولايات المتحدة ومساء الفل على صديقه بولا ايمان يونان. ماشي ماشي طيب اوكي هنعمل ايه عادي هنسمع الاغنية اللي جاية. ايوه ايوه ايوه الو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
2: علي يعقوب بالدقالية.
1: مساء الفل يا علي يا يعقوب بالدقالية
2: كل والورد والياسمين على اجمل نجوم اس ام.
1: ربنا يكرم قصك يا راجل يا محترم اخبارك ايه؟
2: الله يبارك لك الحمد لله حبيبي الله يصلح حالك يا رب.
1: يا ربنا يا رب يصلح حالك وحالنا وحال الجميع يا رب وكله يبقى في احسن حال.
2: الله يبارك لك حبيبي الله يخليك.
1: كله كويس؟
2: كله تمام ان شاء الله. كله بنسى حياتكم يا
1: مار. ربنا يكرم اصلك. الكلام على ايه؟ طب عايز تسلم على مين؟
2: عايز اعمل بقى زي الاخوه
1: حبيبي
2: الاستاذ محمود البربري من
1: اسوان. طبعا ده حبيبنا كلنا.
2: طبعا راجل زي العسل والله بطلبه كل يوم طبعا ما راس والله
1: يا باشا. حصل حصل حصل ربنا يديم المحبه ما بينكم.
2: وجد امام
1: ماشي
2: استاذ ايمن جد شايف جد امام يعني
1: باشا حصل
2: ايمن ابو جمل الاسكندريه
1: ماشي
2: ولكم مني جزيل الشكر.
1: شكرا يا راجل يا محترم. ايوه ايوه ايوه ثانيه واحده بس ايه عشان ايه نظبط بس الحته دي. ماشي ماشي ايوه
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه
3: ازيك يا استاذ؟
1: الحمد لله تمام. مين معايا؟
3: ابو فارس من طنطا راي.
1: ابو فارس ايه اللي حصل صوتك ماله؟
3: عامل ايه يا استاذ؟
1: والله في نعمه.
3: ابو فارس عاطف العليمي.
1: ايوه عارف والله انا بس حسيتك كده بعافيه.
3: لا مش عارفني.
1: والله عارفك ما انت كلمتني قبل كده.
3: لا ما كلمتكش قبل كده.
1: الصوت ده اصلا ما غلطش فيه. ايوه باشا عيب عليك. شو كده المكنه دارت.
3: يا بوب احنا بنحبك يا بوب.
1: يا باشا ربنا يخليك لينا.
3: احنا بنحبك.
1: حبيب قلبي من جوه.
3: انت بنحبك. البرنامج ده بتاع البوب.
1: ربنا يبارك لك يا راجل محترم.
3: بوب واحد بس هو اللي عايز يعمل البرنامج ده. هو البوب واحد بس.
1: يا باشا فوق راسنا ربنا يخليك يا حبيبي.
3: مش عارف ايه.
1: يا باشا الراجل قال رأيه بكل أدب وباحترام. الراجل يتشال فوق راسي.
3: يا باشا انت اللي عامل الموقف ده والموقف ده معمول.
1: يا عم ربنا
3: حاجتك انت.
1: ربنا يخليك لينا يا راجل محترم. ربنا يخليك لينا.
3: وبمسح على طنطا بلد الأبطال فارس العليمة.
1: يا باشا فارس العليمة فوق راسنا حالا. يلا تحية كبيرة جدا جدا لطنطا والعليمة كلهم على رأسهم فارس العليمة. ابو ضحكه جنان ضحكه ايه 28 اصلي والله العظيم. طيب احنا لسه ما نصيب اي كلام في التليفونات لغايه دلوقتي. انا خطفت لي تليفونات كده في السريع عشان بس الحق الرسائل على قد ما اقدر، بس هنرجع نخطف بس خلينا مع المزيكا.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على فرق

0: بس خلاص.
1: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والبوب لسه مكمل معاكم، وشاشه الواتساب مشتعله كالعاده. مساء الورد، مساء العسل. مين اللي بعت؟ عبد الغني. مساء الفل عبد الغني. عبد الغني دايما يعني ملك الايموجيز دايما. مساء الفل عليك. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ ماشي تمام. مساء الفل يا بوب. ابعت تحيه لهايا وهلا في الميكروفون، وعاوزين نسمع مسا مني ليكو عصام صاصة او ماشي. ماشي طيب، مين اللي بعت بقى اصلا؟ طيب ماشي، يلا بينا. عايزين نبعت تحيه لهايا وهلا، مساء العسل. هلا هلا هلا هايا وهلا، مساء الجمال عليكم. الرساله دي جايه من هايا شخصيا. ايوه ماشي. مساء الخير يا بوب. ابعت تحيه جامده للدكتوره حبيبه في المايك. من مين؟ طيب مين اللي ماشي؟ عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا لحبيبه. مساء الفل يا دكتوره حبيبه، منوره الدنيا يا دكتوره حبيبه. حبيبه ايوه ماشي. انا بحبكم. ماشي شكرا جدا. مين؟ كريم السيد. مساء العسل يا كريم يا سيد، مساء السكر عليك، منور الدنيا كلها. مين طيب؟ ممكن تمثيلي على مرمر؟ يا السلام، حالا يلا بينا. عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا، نبعت تحية لمرمر وجون وانجلينا من نيو جيرسي، ده من جورج عدلي عبر القارات. مساء الفل، بتابعنا من امريكا، من الولايات المتحدة. ايوه البوب الصالح الغالي، شكرا جدا، وحشني كتير قوي يا مساء. شكرا. ومصايد حلوان كلها. حبيبي حبيبي حبيبي، سلامي لحوده هاني، وقول لهم حوده وهاني، وقول لهم وحشتوني جدا، ونتقابل عن قريب ان شاء الله. عظيمه، مساء الفل عظيمه، مساء العسل عظيمه، انت عارف انك اللي في القلب. ربنا يكبر بخاطرك ويسعدك وسلام. شكرا شكرا شكرا على الدعوة الجميلة دي. طبعا ده أكيد رسالة دي من تونس. يا طبعا زيد المدوري، مساء العسل لزيد المدوري اللي بيتابعنا من تونس. مساء العسل. بقدم تحياتي وتقديري على احلى واجمل. شكرا جدا، واجدد اغاني دايما معانا في كل وقت وفي كل مكان. اجمد اذاعه النجومه اف ام، اجمد اذاعه في مصر، محمود عبد العزيز. ربنا يكرمك يا حوده، يا رب دايما اراء الناس كلها فينا كده، والله حاجه تفرح وحاجه كده تشرح. ايه الكلام؟ يا مرحبا بك يا بوب، يا ابو المراحل، الدوري في 100 عقبه. سال فل عماد تدرس كده. انا عارف ان عماد تدرس رايق لما يبعت لنا رساله بالشكل ده وفيها النكش ده من الولايات المتحده، تعرف ان ايه كده عماد تدرس حاضر، ما كانش بينكش في الحته دي. بس لو طالما قال لك الدوري في 100 عقبه تمام كده، عماد تدرس حاضر. صباح الفل يا غالي، صباح السكر يا غالي. ايوه والله مهولدني يا باشا، خش عليا على طول على السخان. مش بتتصل بالبرنامج، خش على السخان على طول. دونت ويست از لايك. ايوه مساء الخير. نعم
3: معاك هنا دانور.
2: لا واحده بقى عشان ما سمعتش ولا حاجه.
3: بقول لك معاك هنا دانور.
2: مين من دمنهور؟
3: هنا، اسمي هنا.
2: مساء العسل يا استاذه هنا، عامله ايه؟
3: الحمد لله. انا عايزه اديك تحيه في المايك.
2: ماشي
3: ليك، وعايزه تحيه لنفسي، وعايزه اسمع عمك وعم.
2: يا سلام، حصل، يلا بينا. عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا لدمنهور وهنا وانا عشان فاهم انت. قالت انت وانا والكلام ده كله. ماشي. هي دي اللي مكمله معانا. طيب تمام زي الفل. طب بقول لكم ايه بقى، بما انها الساعه الثانيه وقلنا الساعه الثانيه للناس السميعه، فيعني انا قعدت افكر كده، اصل انا بحب حكيم حب غير طبيعي، وبحب اغانيه حب غير طبيعي. بس مما لا شك فيه ان لما بتعمق كده مع نفسي قوي، اكتر اغنيه بحبها الحكيم جديد قديم بكل الاشكال هي الاغنيه اللي هتشتغل دي. اغنيه رقم واحد عندي لحكيم رغم ان هو كله على بعضيه رقم واحد بصراحه، لكن يلا بينا يلا بينا.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الانسان كلمه، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مساء العسل, مساء السكر لمايرو. مايرو بيتابعنا من نيويورك من الولايات المتحدة. والله مايرو كان بودي أرى الاسمين اللي انت كاتبهم دول, بس انا دايما دايما اي اسم بيبتدي بمايك وليه تكملة بقلق منه جدا, عشان احنا دكاترة القصة دي. فيعني ايه, خليني اقول الاسم في بالي مليار مرة بعيد عن الهوى, وارجع يا باشا ابعت لك تحية للاتنين اللي انت كاتبهم لو عدوا. ماشي ماشي. تحية غالية لأجمل واحلى, شكرا جدا. وتحية غالية لزوجتي نانا وبناتي النوشة وأموزة. حبيبي عم سامح, مساء العسل. تحية كبيرة جدا جدا جدا لعم سامح, مساء السكر. شكرا على الكلمتين الحلوين يا غالي. وتحية كبيرة جدا لزوجتك الغالية نانا وبناتك النوشة وأموزة. مساء الخير يا بوب من أسوان, أحلى مساء عليك. عايز أسمع مساء لأختي آية في الميكروفون. يا سلام, تحية كبيرة جدا جدا لأهل أسوان. تحية كبيرة جدا لآية من مريوم, أحلى أهل أهل أسوان, أهل الطيبة وأهل الجمال كله. أيوة أيوة أيوة يا بوب, مسيلي عليهم. حاضر حاضر حاضر. مساء الخير يا بوب, انا بقدم مسائي للناس اللي بتسمعك من شغلهم, محمود بي رضا ورضا بي فاروق. يا سلام, تحيه كبيره جدا جدا جدا من خالد رضا لمحمود بي رضا. ايوه ايوه ايوه, ورضا بي فاروق, وكله رضا في رضا. ايوه ماشي, ايه هو ماشي. انا بحبك يا استاذ سلام, شكرا جدا. ماي اون بلانيت, شكرا جدا جدا على الرساله الجميله, شكرا شكرا جدا. ايه كمان, ايه ايه كمان هنا, وائل فايق, ازيك يا بوب, عايز اسمع احلى تحيه من ايه من بنتي ايرينا للمعلم وائل في المايك, ومش بترد ليه يا بوب. والله اهو اهو, تحية. يا سلام, يلا نبعت تحية كبيرة جدا جدا من وائل فايق لبنته حبيبته إيريني, ومن إيريني لأبوها حبيبها وائل فايق, ومن ده لده, ومن دي لده, ومن ده لدي. عشان إيه, عشان أوقات بيبقى في حاجات بتروح في النص مني, فمش عايزين إيه نظبط, أنا نبوظ الأداء. يا بوب انا حسب معلوماتي انت بتقلق من اسم عبد الرحمن. ايوه يا عماد يا تدرس, انا بقلق من اسم عبد الرحمن, وبقلق من اي اسم انجليزي بيبتدي بكلمه مايك, عشان بيتركب بعديها حاجات كتير وبتبقى ايه فخ للمذيع. يعني واحنا سيد من عملنا كده في ناس كتير قبل كده, فخليني بس ايه اذاكر الاسم كويس, استهجاه كم مره وساعتها نقوله. مساء الورد, بمسي على الدكتوره شهد خالد الصاوي من خالته ام حبيبه. مساء العسل, سمعني التحيه يا عمو ايهاب. حاضر, من مين؟ عاوز اسمع احلى تحيه للمعلم نادي لبنته حبيبته ماروسكا. يا سلام, تحيه كبيره جدا جدا جدا من المعلم نادي لبنته حبيبه قلبه ماروسكا ميكي. مساء العسل, جميل. طب ايه, مزيك. ايوه ايوه, عشان ايه ما نحرقش.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، يعني كل خميس من الساعة العاشرة لحد اللحظة دي. تقول لي لسه ما جاتش 12، اقول لك اصل احنا عندنا سلسلة شكر وسلامات كتير في الختام ومهمة. فيعني مبدئيا دايما وابدا الشكر في الاساس دايما لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها، وطبعا بعديها على طول الشكر يروح لكل مستمعي ومشاهدي النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اللي بيبقوا واخدين من وقتهم وجايبين الموجة او جايبين القناة وقاعدين بيتفرجوا وبيسمعوا ومقضين وقتهم معانا، وبياخدوا برضو من وقتهم ويبعتولنا على الواتساب ويتفاعلوا معانا على منصات التواصل. فانتوا دايما على راسنا، ورب دايما نجوم اف ام في وجهة نظركم جميعا الاذاعة رقم واحد في الوطن العربي، ورب دايما نجوم اف ام على كيفك. وطبعا اكيد الشكر دايما بيروح للناس اللي خلف الكواليس وعلى رأسهم مخرج الادب والاحترام والاخلاق كلها والصديق العزيز والغالي على القلب الأستاذ إبراهيم عزت، رقم 2 بنفس المواصفات بالظبط، بس هو الشهير بملك النعناع في مدينة الإنتاج الإعلامي الأستاذ سامح نصيف، في الهندسة الصوتية المتلفزة الأستاذ ميزو الشهير بميزو طرابزين، نبعته تحية كبيرة جدا الأستاذ ميزو. أما الفونت التلفازي فنبعت التحية للباتمان العتوان كبريتا وحش شبين الكوم محمود عتوان الشهير بالخفاش الحزين. مين تاني يا بوب؟ والله ناس كتير، الأستاذ شريف عماد جودة واعتماد الدي او بي بتاعنا اللي منور علينا حياتنا ومدلعنا ومزبطنا الشهير بشريف عجرم أو الفيلسوف أو القبطان. مين تاني يا بوب؟ سيد أبو ضيف، أبو الضيافة كلها، ابن بلدي ابن سوهاج، ده بقى اللي بينور حرفيا علينا الدنيا كلها. كمان فاذر أوف سبليتنج أبو القاسم، نبعت له تحية كبيرة جدا، وحش الام سي ار بتاعنا أكبر تاجر نمل في مصر. كمان خالد عوف اللي هو ولا عوف ولا حاجة، احنا بنمشيها له عوف بس يعني نظرا لسنه وحاجات كتير، بس هو اصلا عامة في الاساس

0: محمد مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى سالم ابعتوا صح هنا وان شاء الله اكون قايلها صح انا عددهم اصلي. تمام تمام مين تاني تمام كده هنعمل بقى تاني بتاعت لا خلاص تمام وبعد كده نختار بقى. والله كنت لسه يعني انا ما بحبش انا اخش في الهري ده بس يعني انا بشوفه انا وجهة نظري انا المتواضعة يعني اللي على قدها خالص يعني وبتاع ونبعد عن يعني المذيع ويقول رأيه والكلام ده كله وبتاع. بس ليه بقى سلطان مثلا متقاش عليه صوت مصر يعني ليه يعني ليه الموضوع محصور في في في, في النسائي ده بقى سلطان يا جماعة ده الله اكبر عليه ده صوت خطير ده ده ده ده, ده صوت ده جبار يعني بجد ليه احنا حصرنا في حتة واحدة يعني ليه احنا قفلنا كده. طب عادي بقى سلطان صوت مصر يعني ايه مشكلة يعني الصوت خطير خطير خطير خطارة طيب هنسيبكم معاه فعلا. بس قبل ما نسيبكم معاه لحظات او شوية صغيرين من دلوقتي يوسف بركات يوسف بركات ايوه بركات وبرنامج مش عادي زي ما بشرح لكم كل مره هو برنامج عادي جدا ومفيش اي حاجه طبيعي زيه زي اي برنامج بس احنا مسمينه مش عادي هو سماه مش عادي عشان يبقى تحس كده انه بس ان شاء الله سهره خميس خطيره بس يوسف ده في القلب وانا ما بهداش الا لما ارمي له كلمتين كده من على طرف المعلقه. ويك اند السكر عليكم نتقابل يوم الخميس الجاي كان معكم البوب الصالح شهاد دينر تصبحوا على خير سلام. أشعرت مع تصبح على خير دي
1: نستمع الآن لبهاء سلطان أنا الغلطة أغنية بلا شوية على نجوم أفلام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات على الهواء مباشره لمده ساعتين، ان شاء الله تبقى حلقه خفيفه ولطيفه على كل المستمعين والناس اللي ايه لسه هتنضم لنا وتنضم لنا من دلوقتي. برنامج موجود معاكم كل يوم حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 صباحا او بالليل بقى زي ما احنا متعودين نقول. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، وده بجد ايه مش اي كلام ولا مقدمات، لا بجد ببقى عايز اطمن على كل واحد فيكم. رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 3-8-3-5-0-22. وحلقه جديده يعني طاقه مختلفه، وحب افكرك ان النهارده الخميس يعني يوم الفضفضه. هتعمل ايه؟ كل اللي انت هتفكر فيه او بتفكر فيه، ايا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه هندردش فيه مع بعضينا. ليه؟ لان النهارده الخميس هكون جاي لك بقصه مش عاديه، ولكن مش دلوقتي، شويه كده. ولكن في البدايه عايز اسمع بقى كل الافكار والخواطر اللي تيجي في دماغكم. وطبعا مش عايزين ننسى، لو انت دلوقتي يا باشا سايق في الطريق فان شاء الله توصل بالسلامه وبصحه كده والدنيا تبقى رايقه معاك. ولو انت دلوقتي قاعد عايز تسمع اغنيه معينه او عايز تعمل اهداء معين، فاتمنى تبعت لي كل اللي انت محتاجه على الهواء. ليه؟ لان احنا في طاقه مختلفه، يوم جديد، ويك اند. وفي حاجة في البداية كده عايز أقولها ونوه عنها، ألا وهي يا جماعة ناخد بالنا شويتين، لأن بقى في تقلبات في الجو اللي هي بتاعت إيه، إن إحنا بقينا الصبح حر زي ما إحنا كده كده، ولكن الدنيا دلوقتي بالليل بدأت تبرد شويتين، بقى في سنة هوا كده. فيعني كل واحد ياخد باله، حاول على قد ما تقدر ايه جو ان انت كنت بتعمل بتاخد شاور كده كذا مره في اليوم وبعدين تنزل براحتك، ولو بتعمل ده بالليل خف الموضوع ده شويتين الفتره الجايه، عشان يعني هتلبس البرد اللي هو ايه اللي بيجي لك من غير ما انت واخد بالك ده، وبتبقى ناسيه، فهتلبسه جامد، زورك بقى هيبدا يوجعك والحركات دي. كله يبقى تمام وكله يبقى مظبوط. تمام، نطلع اول فاصل، ولكن في حاجه بس عايز اقولها في قبل ما نطلع هذا الفاصل. كنت عايز أقدم تعزية لصديقي وأخويا عمر في وفاة والده الكاتب سيد عبد الفتاح السيد، توفى أمس، وإن شاء الله كده يصبر أهله وأسرته جميعا. عايزين ندعي له كلنا بالرحمة، وعايزين كلنا نبقى يعني ندعي لهم كلهم بالصبر كمان. بس كده، دي حاجة كده كنت لازم أقولها بصراحة، ولكن نطلع فصل ونرجع تاني لسه بنسمع برنامج مش عادي، ولسه نبدأ مع بعض حلقة مليئة بالفضفضة والقصص، ولكن بعد الفاصل.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام، والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة، والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
4: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
3: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنع.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
3: عشان نفهم بعض،
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنبدا الحلقه واحب اقول لكم الارقام هي 015 5955006، ده رقم الواتساب. اما رقم التليفون هو 388-350-22. وعايزين نفكركم او عايز افكركم بان النهارده هو يوم الفضفضه، اليوم اللي بنتكلم فيه ايا كان في المواضيع اللي انتوا عايزينها. فخلينا على طول ندخل كده في السخان ونقرا الرسائل على الواتساب. ازيك يا جو؟ انا ساره بركات، عايزه اغنيه بحاول لعمرو دياب. حاضر يا ساره. حاضر حاضر حاضر يا جو. انت ما شغلتش رامي صبري امبارح وانا زعلت، وبما انه عيد ميلادي فانا عايزه اسمع رامي صبري انت جنان ووائل جسار مهما تقولوا او خد بالك. كل سنه وانت طيبه، دي منا بركات. طبعا هتفتكروا ان كل دي عائلاتي ولكن تشابه اسماء، وده بجد. ولكن حاضر هشغل لك رامي صبري منه. طيب ازيك يا جو، عامل ايه؟ بقى لي شويه مش بسمع، طمنا عليك. عبد الرحمن عويس، ازيك يا عم عبد الرحمن؟ على فكره انا مجمع والله، عارف ان انت ايه ما بعتش، بس قلت يا عم الراجل ده اكيد مشغول. انت طمنا عليك يا باشا، انا تمام وبخير. اهم حاجه تبقى انت تمام وبخير يا عم عبد الرحمن، منور الدنيا. طيب آية بتقول عايزة أنصح الناس لو عندكم صحاب لازم تسألوا عنهم عشان ما يروحوش فجأة، وأتفق معاها 100%. حافظ على أي حاجة أنت بتحبها عموما، يعني صحاب، أهل، كل حاجة كل حاجة. رجع جو وشوف رسالة امبارح الأخيرة وقول لي رأيك في كتاباتي، ممكن تقراها في الفاصل وتقول لي رأيك بعد الفاصل. خد بالك مش بحب المجاملات بجد، أوكي؟ وجايبة لي سكاكين كده، ده تهديد صريح. فأنا ممكن طبعا يا هاجر ما عملش أي حاجة من اللي أنت قلتيها دي، ولكن حاضر عشان خفت. نبدأ بقى. مساء الخير يا جو، معاك هاجر. بصراحة أنا بفكر في حاجة، عايز أقدم في مسابقة الشباب والرياضة، بس مش عارفة، حاولت كتير ومش عارفة أي حاجة عنها، ولا معاد التقديم ولا إمتى ولا أي حاجة، بس ده اللي شاغل دماغي. طب ما نسيرش ونجوجل ونحاول نوصل لمعلومة وتشجعي كده فعلا وروحي. اسمي زهرة. لا ده ده ده ده دي آخر رسالة، لكن لسه في رسائل قبلها كتيرة. ثانية واحدة بقى. حلقة الحد موضوعها كان جميل جدا، في الفقرة الأولى كانت بتتكلم عن هندلة الشخصية الحقودة، للأسف الشبكة عندي كانت فيها مشكلة، ما بعتش غير السلام وده كويس، وبعت ردي متأخر شوية، حضرتك ما لحقتش تقراه وقلت كده. أنا الصراحة قابلت واحد للأسف بالشكل ده، إن هو حقودي يعني. كان بيبقى عايز يعرف كل حاجة عني، ولما ياخد رأيي. عندي سؤال بس، أنت بتقولي قابلت واحدة؟ ماشي، عمال أقول هي عمالة تتكلم بصيغة المؤنث ليه؟ بس ماشي. هي بتقول قابلت واحدة للأسف بالشكل ده، كانت دايما بتبقى عايزة تعرف كل حاجة عنها، ولما تاخد رأيها في موقف مثلا، على سبيل المثال أنهي سلسلة أحلى تشتريها، بقول لها أنا من وجهة نظري دي أحلى. في موقف تقول لي لا مش عايز أخد رأيك، قلت لها أنت حر، وبتجنب التعامل معاها وأكبر دماغي. والصراحة الشخصية دي من الصعب هندلتها، وعايز أقول إن الشخصية دي مريضة، ونكبر دماغنا من كلامها عشان نرتاح. كان في الحلقة كنت بقول إن البني آدم الحقودي ده أو البني آدم الغلاوي ده ما تاخدش برأيه إطلاقا في أي حاجة هيقولها لك، هتلاقيه دايما بيقول الكلام مش مبني على أي حقيقة، يعني اللي هو أنت شكلك مالك كده، وحش ليه كده، أو أنت شكلك مالك مش عارف إيه، أو أي إن كان. فهو ما بيقولش حاجات دي عشان بجد هو خايف عليك وبينصحك، لا هو فعلا بيقول أي كلام، بيرمي أي كلام. وبالنسبة للرسالة اللي بعدها، فأمين يا رب يا زهرة. اسمي زهرة وشكرا على البرنامج الجميل. شكرا يا زهرة، شكرا جدا. طيب صباح الجمال على عيونك يا جو، احلى سهره واحلى برنامج، عامل يا رب تكون بخير. عايزينك تظبط كده حلقات نلعب فيها زي حلقه يوم الاحد، او ممكن نخلي يوم الخميس فضفضه مع لعب، حاسه ان هنبقى كله هيبقى انبساط، لان انا ببساطه شديده معظمنا هنا في البرنامج بنبقى هربانين من مسؤوليات الحياه وتعب اليوم، فبتيجي بقى انت تظبط اليوم. الكلام ده كبير عليا قوي يا مريم، واتمنى ابقى ربع هذا الكلام. وبالنسبه لموضوع اللعب ده، فانا كنت بجس نبض بس، واكتشفت ان احنا محتاجين نزود الموضوع ده، فان شاء الله الفتره الجايه المزيد والمزيد، ولكن نجس النبض بس نتأكد. أنا أحب أتأكد بصراحة قبل ما أخش على طول كده. صباح الجمال عليك يا يوسف، إثبات حضور من أول الحلقة. صباح الفل عم حمادة، منور الدنيا. أنا اسمي كنزي، أحلى مسا عليك يا جو. صباح الفل يا كنزي، أحلى مسا عليك. محمد سمير بيسلم على نورة من المنصورة وعلي صافي من حلوان. صباح الفل عليك. مساء الخير يا يوسف، أنا خلود. صباح الفل يا خلود. مساء الخير يا يوسف، عايز أسمع أغنية أنت حبيبي لتوليت. حاضر يا سامية. ونقف لحد هنا اغاني ليه؟ لا عشان نلحق بقى على قد ما نقدر نشغل كل الاغاني اللي انتوا عايزينها. نبدا باول اغنيه عمرو دياب بحاول. لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته، بس كده.

كلام جميل جدا. نكمل ونقرا رسائل. مساء الخير يا يوسف، انا منى. ممكن تشغل اغنيه تمنياتي لتامر عاشور عشان ماما بتحبها، ودي هي مسميه نفسها منى تامر عاشور من حبها في تامر عاشور، فتمام ماشي. حاضر هشوفها لك وهشغلها لك يا منى. يا هلا هلا، التلفزيون نور يا فنان. يا سلام، تسلمي لي يا نوره والله، شكرا شكرا شكرا. ممكن اسال سؤال؟ لو كانوا الاهلي بيفرقوا بين المعامله بين الابناء هيتحاسبوا اسماء، هيتحاسبوا جدا، ودي حاجه كارثيه يعني. بس في نفس الوقت ممكن يكون، مش عارف، دايما بحس ان ما ينفعش ناخد الكلام من جانب واحد يعني. هل ممكن يكون الواحد فعلا كان في معامله او في تفرقه بين الابناء من الاهل، ولا بتكلم على الكيس او اللي انت بتتكلمي عنه يعني؟ ولكن يا اسماء حاسس ان ما تبقيش كده يعني، لما تكبري كده وتبقي ام باذن الله يعني، اتمنى ايه ما تبقيش انت كده خالص. ازيك يا يوسف، حلقه موفقه ان شاء الله. عايز اسمع اي حاجه لحمزه نمر على ذوقك. حاضر. ايوه جدع ان انت سبت، قعدت تقعد تمسح في الرسائل انت، بس كويس ان انت سبت اسمك عشان مش هقعد اقول دراكولا كل حلقه وبتاع. طب نور الدنيا مصطفى. جو مساء الفل، انا رشا، عايز ابعت اهداء لجوزي بمناسبه عيد جوازنا، عايز اسمع اغنيه شيرين. حاضر يا رشا. حاضر حاضر حاضر. هما بيقولوا ايه في المناسبه ده؟ كل سنه وانتم طيبين. والله ما عارف، ده سؤال يا جماعه، بما ان حلقه الفضفضه عندي سؤال ليكم. دلوقتي واحده بتقول لي ده عيد جوازنا، فانا المفروض ما ابقى ساكت، انا اقول لها اي حاجه ردا على هذه المناسبه؟ اقول لها كل سنه وانتم طيبين ولا اقول لها ايه؟ ربنا يخليكم مع بعض، ربنا يخليكم لبعض. حاسس ان ربنا يخليكم لبعض. مساء الفل يا جو، عايز اسمع اغنيه مصدقت تقابلنا رامي صبري. ساره، تم حجز. رامي صبري انت جنان لمنى، وخصوصا كمان ان منى النهارده عيد ميلادها، تحاولي تقولي لي مغني تاني. صباح الفل، اثبات حضور. سلامي لمنى ولاء واشطر مذيع. طبعا تسلمي لي يا ماجي، والله منوره الدنيا. هاي عامل ايه يا جو؟ انا اول مره شاركت. انا مش اول مره شارك، وشاركت قبل كده. يا ترى فاكرني؟ مستحيل. انا صريح، هذا البرنامج مبني على الصراحه، وزي ما كنت بقول في الحلقات اللي في البدايات خالص، ان شاء الله ايه، هذا البرنامج يكون المساحه الامنه ليه، لكل المستمعين. فانا اكيد مش هيبقى فيه مساحه امنه مبنيه على الكذب، فانا مش فاكر خالص يا ملك، خصوصا انت كمان كاتب اسمك ثنائي، برضو ما افتكرتكيش للدرجه دي. انا صريح معاكي. نسمع كايروكي ونرجع تاني.

نكمل ونقرا الرسائل. انا توحة وعايزه ابعت رساله لبنوتي بسمله. بحبك قوي يا روح قلبي، واسمعي الكلام بقى وخدي علاجك. يعني اتمنى الرساله توصل، يعني اتمنى الرساله توصل. طيب ممكن تقدم لي نصيحه من اخ كبير لاخت الصغيره في اي حاجه المفروض اخد فيها نصيحه؟ يعني شكرا مبدئيا ان انت شايفاني اخ يعني كبير، ولكن عايز اقول حاجه مهمه الا وهي يعني كلنا بننصح بعض هنا في هذا البرنامج برضو، عشان الواحد ما يبانش ايه بالظبط كده ايها المستمع الاو جي، عشان ما يبانش فلحوصه. طيب لو هقول لك نصيحه وواضح ان انت صغيره سنا، فاحب اقول لك اسلكي بس. اظن اي بني ادم على هذا الكوكب الجميل لو سلك هيبقى عايش حياه جميله جدا كويس، لان السلكان بيبان على الوش وبيبان في حياتنا وفي طرقنا في الحياه وفي طريقتنا يعني. فاتمنى الناس كلها تسلك يعني. طيب صباح الفل والياسمين يا جو. عايز ابعت سلام لاخواتي منى وبوسي ومامتي سوسو، وعايز اغنيه ولا عاش ولا كان للفنان توليت. طب دلوقتي في حاجه، هل توليت توليت الطلب اغنيه انت حبيبي، ما انا بيظبطها معاكوا بقى كده مظبوطه قوي، يا اما نخليها عشوائيه، فاظن تبقى مظبوطه. صباح الفل يا جو، مش عارف اقرا الاسم بس هو الحلقه تحفه قوي، شكرا جدا والله، ده رقم اخر 112. ليه مش لابس جو يا يوسف؟ بتبقى كاريزما اكتر والله، يعني من باب التغيير دايما بغير كده، احب اغير على طول. مساء الخير، قول موسى ابني يسكت عشان عمال يزني ويشدني من شعري ويعضني زعق فيه عشان يسكت، وشغل لي اغنيه لولا البنات عشان بيحبها. انا شغلت عمرو دياب صح، شغلت عمرو دياب فعلا، وانا مش هزعق يعني، انت هتخليه يكرهني عشان انت

0: الاخر تبقى تمام. يا عم موسى انت اسمك ايه؟ اسلام. لا انت ميسز اسلام ماشي، يعني مش عارف اسمك ايه بس هو رقم اخره 034. لا يا استاذ اتعاملي معاه اتفضلي انت اتعاملي، ممكن اطلع معاك دي ان جي. حاضر يا ان جي. رقم التليفون 38350022. مساء الخير يا يوسف، هابي ويك اند. عايز ابعت اهداء لام مالك ومالك ومازن، المفروض اليومين دول ندعي ندعي بكل حاجه. يعني هو بيقول لي كده ابو مالك من اسوان، صباح الفل يا ابو مالك. عملت سيرش على جوجل وكمان سالت الاي اي بس مفيش ولا معلومه طلعت بيها. ده كان عن التساؤل بتاع فكره مسابقه الشباب والرياضه. طب يا جماعه حد يعرف؟ طب هي قولي لي مسابقه ايه بالظبط؟ يعني مسابقه الكتابه اكيد لان انت تحب تكتبي. لو حد يا جماعه يعرف اي، يعني اخواتنا اللي بيسمعونا من من من وزاره الشباب والرياضه، لو حد يعرف يقول لنا ازاي، لو حد عايز يقدم في مسابقه الكتابه في وزاره الشباب والرياضه يا ريت يعرفوه. يعني ابعتوا لنا شعر والقاء. قالت لي المجال بالظبط شعر والقاء، ودي مسابقه المفروض الشباب والرياضه، فهي عايزه تعرف ازاي. فيا جماعه يا ريت لو حد عنده معلومه يدلنا ان شاء الله. هاجر لو في معلومه هتلاقيني رحت قلت قدام الناس كلها معروفه، بتقول لهم ربنا يخليكم لبعض. ماشي هاجر خلاص. ده كان التساؤل برضو بتاع لو الانيفرساري بتاعت الجواز دي اقول ايه، فبتقول لي ربنا يخليكم لبعض بتبقى انسب حاجه يعني. طيب ماشي نعمل حاجه جميله، نسمع اغنيه كمان صح. طيب منا طلبت مننا اغنيه رامي صبري انتي جنان، نسمعها ونرجع تاني على طول.
1: كله عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكله قاتي فيكي اوبس.

0: اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: facebook.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 38335022. نكمل ونقرا الرسائل بما اننا في فقرة الفضفضة. مساء الورد والفل والياسمين, بجد حضرتك مذيع شاطر جدا واخر ذوق واحترام, شكرا جدا. ده محب بيكلمنا من نيويورك, فمنور الدنيا يا كبير, وبشكرك جدا والله على كلامك الحلو ده. طيب واضح ان انا اثرت الجدل. نورة بتقول انا بشوفهم بيقولوا هابي انيفرسري تقريبا, ربنا يخليكم لبعض, مالها ما اثرتش في حاجه, وكل سنه وانتم طيبين, نمشي الدنيا مع بعض. عندك حق بصراحه نورة, انا من هذه المدرسه, نمشي الدنيا كمان. صباح الخير يا جو, عايز اسمع اغنيه بتوحشني لاشراق وبهديه لاخويا وحبيبي الدكتور رامي بالمملكه العربيه السعوديه, وقول له نوجا بتحبك قوي, انا اول مره اشارك واتمنى تهدي الاغنيه وتبعت سلامي. اتمنى السلام يكون وصل, واتمنى وحاضر احاول اشغل الاغنيه. انا احمد ابو زيد, ممكن تشغل اغنيه للشامي؟ حاضر يا احمد, هعمل كده. مساء الورد, بمسي على الدكتوره شهد خالد الصاوي من خالته وام حبيبه, اتمنى توصل. ازيك يا جو, عامل ايه؟ بسجل حضور, ولو ممكن اغنيه اليسا لعبه الايام. تمام يا باشا, كله بالترتيب. مساء الخير يا يوسف, نصيحتي للبنوته اللي بتسالك عن نصيحه انها تتابع البرنامج بتاعك. لا يعني هتوتر منك والله, بس بتقولي كلنا بنتابعك وبنستفاد, يعني شكرا جدا والله, انا كمان والله بستفاد منكم جدا. دي بقى اللي بتبعت لي دلوقتي دي مامة ساميه ومنى, اللي هي مسميه نفسها منى تامر عاشور, فمنوره الدنيا حضرتك يعني, واتمنى تكوني مبسوطه بالبرنامج. صباح الفل يا عليك يا جو, عايزه في الاول صباح على ماجي واقول لها تعقل وتغير افكارها السودة دي وتتمسك بالبيج بتاعتها وتنصحنا بايه لو في حاجه حابين نعملها وشاطرين فيها بس محبطين او مش عارفين ناخد خطوه. تحياتي. تخيلي نفسك زي اي حد ما عندوش طموح, انت ربنا كرمك وبقى عندك فكره, والفكره ديت بس محتاجه منك, هي حاجه مش قليله ولكن محتاجه منك المجهود وان انت تشدي حيلك, فبقيتي زيك زي اي حد ما عندوش افكار وقاعد كده. فانت تخيلي بقى, تخيلي تبقي قاعده كده ربنا اداكي فكره ومش عارفه تتمسكي بيها, وبصراحه ما اللي بيبقى كده بقى وبيبدا بقى بعد كده يحبط ويفضل يقول لك مش لاقي شغل او معيش فلوس او ايا كان اللي بيحصل له في حياته, يعني بحس ان هم بيصعبوش عليا اطلاقا. باشا انت معاك حاجات بس انت يا اما مش شايفها فبتعلم تشاور لك عليها, يا اما لا يا اما انت عايز تعاطف بقى طول الوقت, يلا بينا طبطبوا عليا عصبتوني. نسمع اغنيه, لان استنى بقى دي لازم اقولها كامله عشان ده الاهداء. ثانيه واحده. جو مساء الفل, انا رشا عايز ابعت اهداء لجوزي بمناسبه عيد جوازنا شيرين, والاغنيه اسمها عين ونني عشان بس ايه تبقي عارفه يا رشا.

مساء الفل يا جو، يا ريت تقول لي سيما مراتي ومنى حماتي بطلوا تنمر عشان القرش ما يطلعش ياكلك واحنا قاعدين على بحر الخليج العربي، بس بحبهم عشان اعرف اعيش. احلى جو. تسلم لي يا صديقي والله، يعني ده رقم اخره 217. صباح الفل. مساء الفل يا جو، عايز اغنيه انغام لوحه بهته وانسى برد للمناسبه، تعيش وتفتكر وربنا يجعلها اخر الاحزان. هتودينا في دهيه انت كده، هتودينا في دهيه وانت مش خسران حاجه، انا اللي قاعد هنا في وش الناس. ماشي، نسيت اقول لك هي حاجه غريبه بس انا حلمت انك مثلت، بس كان دور شرير، فبجد ان شاء الله تكون اكبر ممثل، بس اوعى تمثل دور شر يعني اي حاجه. طول ما ايه، استنوا يا جماعه اقول لكم حاجه. عبد الله، انا هفضحك يا عبد الله، واحد صاحبي اسمه عبد الله هاشم، تمام؟ النهارده قال لي جمله جميله كده مع واحد شغال معاه، بيقول لي بيقعد يقول ايه، طول ما التلاجه محتاجه اشتغل اي حاجه، حاجه كده عارفه عارفين. فهو قال، فقلت له والله تصدق لو لقيت وقت مناسب اقولها، طول ما التلاجه محتاجه نشتغل اي حاجه. فيا باشا دور شر، دور مش شر. هنودي مثلا مسا مسا يا جو، انا لما بختفي بيبقى من غير سبب، المهم انت عامل ايه. انا زي الفل عم رامي، انت منور الدنيا. ازيك يا يوسف، ممكن تقول لجوزي كريم بس ما بتحبك قوي، وتقول له بس ما بتشكرك يا قلبي، الشاورما كانت حلوه تقريبا. يعني دي علاقة كده تقريبا، ليها علاقة بأنه لو ما جابلكيش شاورما مش هتحبيه، والله أعلم يعني، ده إحساسي. فنطلع فاصل تحلوا أنتوا مشاكلكم مع بعض. اسمك إيه؟ اسمك اسمه كريم، وأنت اسمك بس، ما أنا بس قلت أقول، ورقمها آخره 217 عم كريم عشان لو شاكك إن هي هي، مش هقول أكتر من كده. نطلع فاصل ونرجع تاني يكونوا حلوا مشاكلهم. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل ولسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006 ولسه احنا في فقرة الفضفضة قبل ما ندخل على فقرة قصة مش عادية. تمام بس خليني قبل ما ندخل فقرة قصة مش عادية هرميلك سؤال بس تفتكره او تفكر فيه عقبال ما نوصل للفقرة بتاع قصة مش عادية. القصة دي الفقرة ديت لو انت اول مرة تسمعنا فهي بتبقى فقرة بيبقى فيها قصة حياتية ممكن تكون انت عشتها قبل كده او حد تعرفه عاشها, وهي بتبقى عبارة عن ان احنا بنشوف الموقف ده وبنبدأ بقى نتناقش مع بعض في هذا الموقف اللي هيتقال في القصة. تمام قبل بقى ما ندخل على الفقرة ديت هقول لك سؤال كده فكر فيه لحد ما نوصل هناك. اول السؤال ده هو عبارة عن هل بتقدر, عارف الجملة او الموقف اللي ممكن يكون بيحصل لك مثلا ايه, ممكن تبقى انت الغرور سايقك والعند والكبر بقى والحاجات دي, ففي ناس ممكن تيجي تروح قايله لك جمله او تسالك كده او تفكر معاك وتقول لك طب ما تحط نفسك مكان الشخص ده يا اخي, مش يمكن فعلا كان محتاج الحاجه الفلانيه او كان فعلا محتاجك او او او. فهل انت بتقدر تحط نفسك مكان الشخص اللي قدامك ده؟ السؤال في المطلق. هسيبك بقى مع هذا التساؤل في المطلق ونعلى بالمزيكا تاني ونكمل ونقرا الرسائل ونقرا في فقره الفضفضه لحد ما نروح لفقره مش عاديه او قصه مش عاديه. حمزه نمر بعد اذنك يا جو قدامي, والله قدامي, انت قلت لي اغنيه على ذوقك وبتاع فاتمنى اخترت اغنيه جميله. حلقه جميله يا جو, مود الاغاني روعه يا باشا, اختياراتكم كلها جميله. بما انك مش فاكرني, دي كانت ملك يا جماعه لو تفتكروا في بدايه الحلقه قلت لها مش فاكرك, قالت لي بما انك مش فاكرني كده تمام عايز اسال عن حاجه. هي لو صاحبتي راحت وقالت لواحده متجوزه اني بكلم حد وقالت لها بلده واسمه وعمره والكلام اللي بيننا, تفتكر دي تسال تكون لسه صاحبتي؟ انا مش فاهم. هي في واحده متجوزه, في واحده صاحبتها عندها واحده صاحبتها متجوزه راحت قالت لهذه البنت ان انت بتكلمي حد, ايه علاقه بقى ان هي متجوزه؟ يعني ليه ده عنصر مهم في القصه؟ مهم لو واحده صاحبتك قالت سر بينكم في المطلق فدي مش حاجه كويسه, لازم تواجهيها وتتكلمي معاها وتقولي لها ما تعمليش كده تاني لان انا مستأمنك انت على اللي بقوله ايا كان بقى متجوزه ولا مش متجوزه يعني. ولو انا بقى مش فاهم صح اشرحي لي اكتر في الرساله, فاهم؟ بغض النظر عن الهزار يعني. صباح الخير يا جو, تعرف برامج مفيده ممكن نستفاد منها؟ يعني انت ايه البرامج اللي بتحب تسمعها؟ والله انا تقريبا بسمع حاجات كتيره جدا ومختلفه جدا ومش شبه بعض جدا, بسمع حاجات كتير فمش عارف اقول لك ايه. يعني هجمع لسته كده والله في مره واحاول اقول لكم اللسته دي. تمام, واتمنى يعني تفيد. مساء الخير يا يوسف, انا تيا او تايا, لا تيا اكيد اسميكوا الجديده دي ماشي. المهم انا كنت عايز اسمع اغنيه للشامي. طيب هو الطلب كتير فحاضر احاول اعمل كده بس بعد ما اخلص الكام اغنيه اللي انتوا كنتوا طالبينهم قبل كده. مساء الورد عليك, ممكن اغنيه في حد يفارق حد ويسيبنا؟ حاضر يا كنزي, هو ده عمرو دياب كنزي تقريبا صح؟ طب ما انا شغلته. طب اقرا بقى يلا قول لي. حاضر هقرا هاجر, هبقى اروح. مسا مسا يا جو, منورك العاده, تعبانه ممكن تخلي كل يدعي لي لان بساعد امي كبيره في السن مش بحب اتعبها, اتعب عشانها. هي اكيد بتحبي تتعبي عشانها ولكن يعني الف سلامه عليكي وربنا يخليها لك, واللي انت بتعمليه ده اعظم حاجه في الدنيا بالمناسبه. يعني حتى لو تعبانه ولا بتاع امسكي نفسك عادي, يعني تعالي على نفسك شويتين. هو بيجي وقت كده لحظات احباط بتبقى مش عايز تعمل حاجه بس ما بتكملش ساعه ساعتين وبنرجع تمام وبنكمل. احب اقول لا ما تقلقيش عليا انا متمسكه وعايزك انت كمان تكملي واشوفك دايما احسن ولو البكا خلصت هشحلك. طيب دي مشاكل اسريه بينكو يا استاذه ماجي انت واستاذه الاء, ولكن اللي انا شايفه ان انت بتحاولي تخلي شكلك احسن لان هي شحنت لك النت الشهر اللي فات. طبعا لو انت اول مره تسمعنا هتحس ان انا بني ادم لا اتمن على اي سر, ولكن لا هي ماشيه كده عندنا هنا. هتقول لي حاجه يا باشا هتبقى راحت. الطلب بقى مننا وائل جسار, خد بالك. حلو, نسمع وائل جسار ونرجع تاني.

وتنتهي فقرة الفضفضة، وهبدأ أتكلم معاكم في القصة اللي مش عادية. كنت سألتك قبل ما نسمع الأغنية اللي فاتت دي، هل بتعرف تحط نفسك مكان الشخص اللي قدامك؟ بتلتمس له عذر بقى، تفهم نظرته للموضوع، ليه تصرف بالشكل الفلاني، وهكذا. كويس؟ قصتنا النهاردة هي قصة مستوحاة من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية. كنت وأنا بقرأ الكتاب ده، فيه حاجات كتير قوي، كويس، وفي أفكار كتير، وفي هو كتاب حلو جدا بصراحة، يعني هيغير تفكيرك في حاجات كتير قوي. لكن أنا هطلع بس من الكتاب ده فكرة أو قصة واحدة، دي اللي هتناقش معاكم فيها النهاردة، ونشوف بقى علم النفس بعديها قال إيه وحاجات دي. ولكن قبل كل ده أنا عايز كنتوا تبقوا تقولوا لي استنتجتوا إيه، ونشوف إحنا في الآخر هنوصل إيه بعد ما نسمع القصة دي. حلو. وبرضو بالمناسبة في المستقبل كده هبدأ أستعرض لكم الكتاب كله بس في حلقة منفصلة، ولكن خلينا نتكلم عن الفكرة الواحدة اللي طلعت بيها من هذا الكتاب، مش عشان هي الوحيدة ولكن عشان عايز أتكلم فيها. تخيل معايا كده أنت صاحي الصبح بدري، ومش محتاج تتخيل بصعوبة إطلاقا، ولا محتاج تسرح بخيالك وتغمض عينك والجو ده، لا دي حاجة احنا بنعملها كل يوم، ألا وهي أن احنا صاحيين الصبح بدري رايح شغلك، وطبعا انت صاحي من الصبح ومش شايف قدامك، ليه؟ لسه ما شربتش بقى قهوتك، ما نمتش كويس، فضلت سهران مع اصحابك بتتفرجوا على ماتشات، ايا كان اللي حصل. انت نازل رايح تركب المترو، ركبت المترو، هو صدفه المترو العربيه فيه هاديه والدنيا رايقه خالص، كويس. قعدت ولقيت تعالى بقى نتخيل انا وانت المشهد اللي حصل في العربيه بتاعت المترو دي، بس اللي انت قاعد جواها، راجل قاعد لابس سماعة بيسمع اللي بيسمعه، واحد تاني ماسك كتاب، واحدة تالتة ماسكة جريدة، واحد بيقلب في تليفون، واحد بيلعب سودوكو هناك كده، وهكذا. وكله قاعد ساكت خالص، تقريبا مستمتع بان لحظة ان المترو او العربية فاضية الصبح بدري كده، كويس. وإذ فجأة تلاقي ايه اللي يحصل، وقفنا عند محطة ما ايا كان هي ايه، اب داخل ومعاه أربع أطفال، يعني متوسط سن الأطفال الأربعة دول من 8 سنين ل 12 سنة مثلا، كويس. ويحصل إيه؟ الأب يدخل يقعد زي الناس، والأطفال الأربعة دول اللي هم سنهم من 8 9 10 11 حاجة في الحتة دي، يبدأوا يجروا ويتنططوا، ومهرجان، اللي لابس سماعة يشدوها منه، اللي بيقرأ كتاب يخبطوه بالغلط، وانت قاعد كده مش عارف إيه، راحوا دايسين على رجلك، كمية من العبس وكمية من الطاقة المفرطة وكمية من عدم التحكم، وان العيال دي لازم تسكت حالا. الناس كلها بدأت تبص للأب بصة كده من بعيد كده، اللي هو معلم انت مش معنا، هو ازاي الناس دي عندها كمية البرود دي؟ تبقى انت بقى واقف في احدى السوبر ماركتات الكبيرة تسمع طفل بعاد بعيد، تبقى راكب سوبر جيت ومسافر سفرية انت وصحابك، فتلاقي طفل قاعد ورا بيصرخ حرفيا، ده مخطوف، دول مش اهل، كويس. وبعدين الناس كلها عماله تبص للاب وبتاع، فانت قررت تروح قايم وتروح للراجل ده، لو سمحت يا استاذ عيالك مبهدلين الدنيا. الراجل اول ما سمع صوتك اكتشف، او تحس ان هو راح مد رياكشن بتاع ان هو كانه صاحي من النوم كده، اللي هو اتخض جدا اتفاجئ، ولا كان يعرف حاجه عن اللي حصل اصلا، ولا واخد باله. الراجل راح بص لك، عينيه كلها حزن كده وهدوء جدا وتعب، وراح بص لك قال لك عندك حق، انا لسه مجمع اللي انت بتقوله ده، بس انا اسف ليك، ولكن احنا لسه خارجين من المستشفى حالا، ووالدة الاطفال زوجتي لسه متوفيه من ساعه، فانا مش عارف اعمل اي حاجه، مش عارف افكر يعني، فما بالك هم تقريبا دي طريقتهم في ان هم يعبروا عن الخبر اللي مش عارفين يتعاملوا معاه ده، كويس. الناس كلها اللي قاعدة حالة من الهدوء، كله ساكت، كله سمع القصة، وكل الناس اللي كانت من شوية هترمي الخمس أفراد دول، الأب بالأربع أطفال، من العربية 180 درجة المشاعر اتغيرت، وفجأة كلهم بقى عندهم طاقة يقوموا يجروا مع العيال دي، واللي بيخبطوا ابتسامة ابتسامة، كله عمال يرمي ابتسامات، كله عمال ينده انت اسمك ايه، انت شكلك ايه، انت بتلعبي ايه، انت عندك كام سنة، كله في الحتة دي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت سمعت القصة اللي كانت ورا فعل معين، فبدأت تبص لنفس الحدث ولنفس الفرد بس بطريقة مختلفة تماما. دي قصتنا بتاعت النهاردة، او دي الفكرة اللي طلعت بيها او طلعتها كده من الكتاب.
اوقات كتيره ممكن يكون فعل قدامك. وبالمناسبه انا نفسي جربت الحوار ده لما قريت الكتاب، لما كنت مثلا بتعصب جدا من الناس بتعمل الصوت بتاع الشكمان ده في العربيات ومش عارف ايه وبتاع، ما زال الموضوع مستفز 100%، ولكن بقول اوقات كتيره الشخص اللي عمال يجري بسرعه عاليه ولا اللي عامل صوت في مش عارف ايه ده وهو داس بنزين جامد ودوشنا كلنا يعني، ممكن يكون رايح يلحق مامته مثلا في المستشفى، ولا ممكن يكون عنده عذر معين. بهدي نفسي، اقصد بعمل ده اقصد عشان مش افضل طول اليوم مشدود وعمال ابرق للناس كلها ومش طايق نفسي. ساعات محتاجين نحط نفسنا مكان اللي قدامنا، مش شرط يكون كل طول الوقت اللي قدامك ده عنده سبب، ممكن يكون فعلا بني ادم مش احسن حاجه في الدنيا، ولكن اوقات كتيره ممكن تظبط. وعلى الاقل لو انت معرفتش القصه الكامله، اسمها ان انت التمست العذر ده للبني ادم او تخيلت هذه القصه فبدات انت تتبسط او تهدى شويتين. حلو، دي قصتنا، خلصت القصه، نعلب المزيكا، نطلع فاصل. حلو، كل ده هيحصل مره واحده، ونرجع تاني بعد الفاصل. اكون استقبلت رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006 وبعتولي قولولي هل انت بتحط نفسك مكان اللي قدامك، وتعالوا نشوف بقى علم النفس هيودينا لفين، وايه بقى التحليل بتاع القصه دي بشكل اعمق واعمق واعمق.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين البرنامج. لسه رقم التواصل هو 015-595-5006. واحب اقول لك ان احنا في فقرة قصة مش عادية. قصة النهاردة او قصة القصة اللي مش عادية النهاردة هي طلعتها كده كفكرة من ضمن افكار كتيرة كانت جوه الكتاب ده، من كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعالية. وكانت القصة بتدور حوالين ان شاب او انسان راكب المترو، وقمة الهدوء في الدنيا وقمة الطمأنينة والهدوء، والناس كلها قاعدة مركزة اللي بيسمع حاجة ولا اللي بيكتب حاجة. وفجأة اب واطفاله بيدخلوا المترو بيخربوا الدنيا، والاطفال عمالة تلعب وتتنطط، والاب قاعد بالنسبة لك ولا على باله. بعدين من كتر ما الناس انزعجت والشاب ده انزعج جدا، راح قام وقال للاب يا باشا العيال دي لازم تهدى. فساعتها الراجل قال له ان والدتهم لسه متوفيه، فممكن يكون هم مش عارفين يتعاملوا مع الخبر ده، فتقريبا دي طريقتهم في ان هم يعبروا عن الشعور، يعني الحزن اللي جواهم او عدم الفهم للموضوع ده. ففي اللحظه دي كل شعور الانزعاج اللي كان موجود عند الراجل ده الشاب اللي قام والناس اللي قاعدين في المترو تحول 180 درجه. الموقف والسلوك هو، ولكن العدسه اللي الناس بتبص منها هي اللي اختلفت لما عرفوا السبب. علم النفس سريعا بيقولك من منظور علم النفس، حكاية المترو بتكشف عن آلية ذهنية، طريقة عمل كده، حاجة بتحصل لك في مخك، ألا وهي وحاجة بتحصل معنا كل يوم بالمناسبة، ان احنا بنشوف السلوك بعدها بسرعة جدا، بنبني قصة في دماغنا تفسر السلوك ده كويس. كان في بالمناسبة برضو قصة تقريبا في نفس الكتاب كانت بتتكلم عن يعني هخرج لكم من حتة بتاعت علم النفس دي، بس هقول لكم برضو مثال يقرب برضو القصة شويتين او يقرب اللي انا بتكلم فيه. بيقول لك كان في افتكرت دي كانت في حلقة قبل كده، كنت اتكلمت عن نظام كده بيتبعوا بعض البشر في اليونان على حسب ما افتكر يعني. وهو فكرة ان بيقول لك تخيل ان انت ماشي بزي فلوكة كده زي اللي بتبقى ماشي في النيل، خشب خالص، قارب كده صغير، وانت راكب القارب ده ماشي في المية، وفجأة راح واحد جه خبطك وفي فتحة وكسر صغير كده حصل في القارب اللي انت راكبه ده. فانت بالنسبة لك شفت الموقف، ترجمت ان في حد السبب في ان ده اللي حصل، فرحت مطلع العصبية دي على الشخص ده. وبيقول

بتبقى بطيء في حكمك على الموقف. حلو. المشكله ان القصه اللي انت بتبنيها دايما بتكون ناقصه. القصه اللي مخك بيبدا يبنيها ويعمل سيناريوهات دي لما بيشوف فعل معين بتبقى دايما ناقصه، والقصه اللي في دماغي دي بتبقى مش حقيقيه لاننا ما نعرفش الظروف اللي الشخص التاني بيبقى عايشها. في حاله المترو والقصه اللي احنا حكيناها، الركاب شافوا اطفال مزعجين، فالمخ اخترع قصه سريعه دول اطفال مش متربيين والاب ده مهمل. لكن بمجرد ظهور معلومه جديده وهي وفاه الام، حصل اعاده تفسير للموقف. السلوك نفسه ما اتغيرش، ولكن العدسه اللي انت باصص منها اتغيرت. ودي نقطه مهمه جدا. ليه بقى؟ احيانا مشاعرنا اتجاه الناس مش بتتحدد باللي عملوه، ولكن بالقصه اللي احنا بنحكيها لنفسنا عنهم. فاهم؟ تاني، احيانا مشاعرنا تجاه الناس مش بتتحدد باللي هم عملوه فعليا، ولكن بالقصه اللي احنا بنقولها لنفسنا وبنبدا نخترعها في مخنا. طب حل المشكله دي ازاي؟ والسيناريوهات اللي تيجي في المخ تجاه اي موقف ممكن اللي يكون اللي قدامي عمله او حصل منه وانا مش عارف اوقف ابني قصص. علم نفسي بيقولك ان انت لازم تتعلم تحط نفسك مكان الناس اللي حواليك او مكان الاخرين عموما، وبتسمى هذه المهارة اخذ المنظور. بمعنى ده نفس اللي بينصح بيه الحديث الشريف اللي بيقول التمس لاخيك 70 عذرا. المهارة دي محتاجة تباطؤ بسيط قبل الحكم، بلاش تنط كده وتقفز الى استنتاجات يقينية 100%. انا متأكد ان هي عملت كده عشان كده، انا متأكد ان هو عمل كده عشان كده، لان عادة اول تفسير بيطلع من دماغنا بيكون بعيد تماما عن الحقيقة. اتعود تهدي الدنيا شويتين وقول لنفسك انا شايف التصرف ولكن مش عارف القصة كلها. عيد دايما جوه مخك القصة دي او الجملة دي، انا شايف التصرف ولكن مش عارف القصة كلها. بالطريقة دي تقريبا وبنحاول ان حياتنا تكون اسهل وتفاعلنا مع بعض كده ونتعامل مع بعض وايه نبقى احسن شويتين. صح. نسمع اغنيه توليت لان اتطلبت ونرجع تاني.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمعوا يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. حاجة كمان قبل ما يعني أبدأ أقرأ الرسائل, ثانية واحدة أقول لكم حالا, في دراسة حديثة, بما أن هذا البرنامج يتحدث عن الفروقات بين الأجيال والشباب والحاجات دي كلها, في دراسة كبيرة اتعملت في جامعة ميتشيغان الأمريكية وشارك فيها أكتر من 14 ألف طالب جامعي, والباحثين اكتشفوا حاجة مهمة جدا, ألا وهي أن الجيل الجديد قدرته قلت بنسبة 40% عن الأجيال القديمة أو السابقة في التعاطف ورؤية الأمور من وجهة نظر الشخص التاني. الدراسة فسرت النتيجة دي بأن التواصل السريع وشبكة الانترنت خلونا نطلق الحكم وأحكام سريعة وقاسية من غير ما نفكر في المشاعر. كمان سهولة الوصول للمعلومات خلانا حاسين ان احنا حكماء وعندنا المعرفة الكاملة, وبالتالي بقينا بنثق في أحكامنا المتسرعة ثقة عمياء, لان انت كده كده مخك ضحك عليك ان انت تعرف معلومات كتير قوي, ما انت عملت تقرأ بقى وعملت تقلب على الفيسبوك طول اليوم. كمان في دراسة عالمية ركزت على التعاطف وشملت أكتر من 100,000 شخص من 63 دولة. الدراسة اكتشفت أن المجتمعات العربية والشرقية بتسجل أعلى معدلات في التعاطف والتكاتف الاجتماعي والترابط مقارنة بالمجتمعات الغربية الفردية. مفروض تسأل نفسك, أنا بقول الخبر ده وبعدين الخبر ده ليه؟ بصراحة مش كل حاجة هقولها لك للآخر كده, فكر أنت في دي, ان في خبر بيقول ان الاجيال الجديده قلت نسبه التعاطف ورؤيه او تخيل المنظور للشخص التاني بنسبه 40% عن الاجيال القديمه, والخبر اللي بعديه على طول ان احنا كمجتمعات عربيه وشرقيه في دراسات كتيره جدا بتقول ان احنا عندنا ترابط مجتمعي جدا وقريبين لبعض, وتحس ان احنا دايما كلنا تحسنا شبه بعض كده في العائلات وفي الظروف وفي الحياه. فلما تلاقي الخبرين دول ورا بعض محتاج تفكر ثانيتين انت بتعمل ايه في الدنيا بما انك شاب في مقتبل العمر. تمام, نقرا الرسائل اللي بتتبعت على الواتساب على 0-15-59-55-1006. ناخد بقى رسائل من فوق شويتين. بالنسبه لموضوع الحلقه, انا ايوه من النوع اللي بقدر ظروف الناس اللي حواليا, والحمد لله بحط نفسي مكان اللي قصادي قبل ما ارد. معرفش انا كده من زمان ولا مؤخرا, بس اعتقد اني دايما كنت بقدر ظروف الناس, ولكن حتة ان احط نفسي مكانهم مش فاكرة انها كانت فيا من زمان, ولكن مع اللي شفته انا نفسي في الحياة من مواقف مفاجأة مش سهلة بتواجه الواحد, فده خلاني اقول لا, حطي نفسك مكان اي حد قبل ما تدي رأيك في تصرفه, قبل ما تاخدي موقف سلبي او ايجابي. عين العقل دي مروة الغزالي. مساء الخير عليك يا يوسف, منور الشاشة. عايز امسي على جوزي واقول له بحبك, وعايز اهدي له اغنية حلوة على ذوقك يا استاذ يوسف من علي احمد. استاذة علياء بتحبك جدا يا جوزها. نرجع لموضوعنا استاذ علياء بعد اذن. هاي يا يوسف, انا عمر ابعت لك, انا بحب البرنامج جدا وبفضل قاعد لحد ما يخلص. برنامج جميل ما شاء الله, بالنسبه بكره الجمعه يا رب تحقق كل اللي انت عايزه ويحميك ويبارك فيك ويبارك فيكم جميعا. انا فاطمه, يا رب انا وانتي وكل الناس اللي بتسمعناها فاطمه. طيب نشوف تاني. مساء الفل يا جو, جميل قوي موضوع النهارده فعلا. لو احنا عكسنا الادوار بنا احتمال كبير نلتمس العذر للتصرف اللي حصل, والتمس لأخيك 70 عذرا, ده رقم اخره 0024, واتفق 100%. عندي دايما مشكلة اني دايما بقلق من اقل حاجة ومن اقل كلمة, ودي حاجة متعبة جدا. دايما بلتمس العذر اللي حواليا, ودايما بشوف ان انا لا, لازم نهون على بعض ونخلي الدنيا اسهل, لان بنبقى محتاجين الناس اللي قريبين مننا يكونوا دايما معانا. بس برضو مش كل الناس, في ناس كده بتحب تحط نفسها في الزون دي وبيبقوا مكملين لاجل بس انهم حابين الوضع ده. فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. انت حكيتي تقريبا كل العلاقات الانسانيه كنزي. اسمي زهرة والقصه دي حلوه جدا, وانا دايما بحط نفسي مكان الاخرين بالذات في الظروف اللي بتبقى زي دي. دايما بقول ربنا يعين كل واحد على حاله, ولو اقدر اساعد الشخص اللي قدامي اساعده. بس يا زهرة في حاجه, ما انت طبيعي تحسي وتلتمس العذر بعد ما تعرفي القصه. احنا بقى بنتكلم على ما قبل ما تعرفي القصه لهذا البني آدم. هل بتلتمسي العذر ولا لا من قبل ما تعرفي اي حاجة؟ انت شفتي حدث قدامك, هل بتحكمي وتبقي بتتشنجي جامد كده ولا لا باشا يعني ممكن يكون ده بسبب كذا, وسيبك وامشي, يعني سيبيه وامشي او ابعدي عن هذا البني آدم حتى لو بيعمل الفعل ده, بغض النظر عن مبرره يعني. بس انا قصدي عليه
الحتة اللي قبل ما نعرف على طول القصة أو الحقيقة الكاملة. حمزة نمرة كان الطلب من مصطفى، نسمع حمزة نمرة ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في أي حد.

احب اقول لك يا صديقي المستمع الجميل ان احنا وصلنا لايه بقى. احب كده المؤشر بالظبط مزجت الختام. وصلنا لنهايه الحلقه, وفي النهايه احب افكر كل واحد فينا, هو اولهم انا, يعني ان كل واحد فينا شايل شيله ما يعلم بها الا ربنا, وكل واحد فينا في اللي مكفيه بدرجه كبيره, نظرا لان انت ممكن تكون فيك اللي مكفيك عشان انت بني ادم طموح مثلا زياده عن اللزوم او جدا فعايز توصل لحته معينه, فده طموح يا عم, ربنا يخليك وتفضل طول الوقت كده بتطمح يعني. ولكن برضه الطموح ده بيجي مع وجع دماغ شويتين, فكل واحد فينا في حته كده مضايقاه, في حته كده شغله تفكيره. قبل ما نحكم على بعض ونبقى بنلبس هذه النضاره اللي بتبقى فيها حكم قاسي على البني ادم, او فيها الحته بتاعت ان انت طول الوقت لازم تبقى انا 100% صح, انا 100% نظرتي فيك صح, تاكد ان انت 100% نظرتك في البني ادم اللي قدامك غلط, لان كل حاجه بيبقى ليها سبب, ممكن يبقى فيه اسباب وحشه اختلفناش, وده ساعتها هنعرف نتعامل معاه. ولكن مش لازم كل القصص تبقى صح اللي بتبقى في دماغنا, يعني ممكن يبقى فيه قصص كتير احنا ما نعرفش عنها حاجه وشايفين بس الظاهر. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم, اتمنى تكون قضينا وقت لطيف مع بعض, انا اتبسطت بصراحه واتمنى انتم كمان تكونوا اتبسطتوا. ان شاء الله اشوفكم امتى؟ يوم الحد اللي جاي من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. تصبحوا على الف خير, وكل انسان بنقابله هو بطل في قصه حياته وقصه احنا ما نعرفش عنها اي حاجه. التمسوا لبعض الاعذار, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قايم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على

advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

0: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش